0: الباز تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان هذا اليوم للتداول في الشهر العام، وطهران وواشنطن تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. الى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تواصل وحدة الحماية المدنية ومصالح دائرة طابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر الأحد بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة، وفق ما فاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أنه تم تسخير شاحنتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية، ولا تزال عملية الإطفاء والمتابعة متواصلة. وحدة الحماية المدنية بجندوبة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أول أمس السبت بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فجحسين، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي بمعاضدة الحرس الوطني ووحدة الجيش الوطني من التغلب على الحريق وتطويقه، وتتواصل عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمعتمدية غرب دماو. في شان وطني آخر، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة حرفائها أنه على إثر العطب الذي طرأ على الخط الكهربائي المزود لأبار عين جارسي وأبار عين مذاكر وبير هيشر نتيجة للزوبعة الرعدية التي جدت بمنطقة أنفيذة، تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك مساء الأحد بكل من أولاد العابد وولاد عامر من معتمدية الكوندار ودار بالوعر ومرابط حشاد الفرادة غريمتية الشرقية وغريميتا الغربية سيدي سعيدان الجواليف وأولاد محمد أولاد بليل السميدية عين مذاكر هيشر وعين الجارسي من معتمدية تنفيذة من ولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب حول إصلاح العطب الكهربائي من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصدرت أيضا بلاغا موجها لحرفائها بإقليمي المهدية وصفاقس الشمالية، جاء فيه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء الأحد على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب مساء الأحد وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم الاثنين، وسيكون ذلك بالمناطق التالية: معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسويسي وولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية، وأيضا معتمدية الحنشة ومركز كمون ومعتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي سقية الزيت وسقية الداير ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره البرلمان على صفحته الرسمية الفيسبوك أول أمس. دوليا الآن، اقتربت حرائق الغابات يوم أمس من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الألاف على الفرار. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، وأمرت حوالي 30 ألف بالاحتماء في أماكنهم. إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في ذات الوقت تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز. ومصادر أعلامية تكشف أمس عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. وبحسب المصادر تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 12/04/1448 للهجرة، الموافق ل 27 جويلية 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. ما يسعدنا كونه المنحة نتاع الطقس ماشي نحو الانفراج بإذن الله، وبداية من اليوم يظل باش نعيشوا أجواء لطيفة هكا، فما النسمة فما

سي الأمطار بعد الظهر موجودة، باش تبقى سخونة شوي مش كما الأيامات الفارطة في الجنوب التونسي في بعض ولايات الجنوب التونسي، لكن مروحة في بقية الولايات. هذا ما يفرحنا باعتبار أنه تعبنا بموجة حر شدت لفترة طويلة معناها، وتعبتنا شوية، زيد معها قصان الماء قصان الضوء اللي متواصل لحدود البارحة، هي بدأت تبرد يا ساك برب. اليوم هي باش تبرد زاد أوسي، اليوم زاد نقصه إن شاء الله. لا يا ربي، هذا تو نرجع لهذا بعد قليل ونشوفه مع المختصين متاعنا هل باش يتواصل قصان الضوء إلا لا. نذكر في خصوص طقسنا قراءة سريعة، طقس الاثنين 27 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا، فأحيان كثيفة لسحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتو نعطيكم وين بالضبط. ثم كما قلت لكم درجة الحرارة القصوى المتوقعة باش تعرف انفراج، باش تكون بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي كما قلت لكم حيث باش تتراوح درجة الحرارة قصوى بين 37 و 47 درجة مع ظهور الشهدي. البحر عامة اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، اللي مبرمج التبحيرة يساعد روحه بارشا، وكلزم ينجم يأجلها يأجلها لأنه يولي محليا في بعض المناطق شديد الاضطراب. ساعدوا لي روحكم وإن شاء الله عومة طيبة إذا كان نويتوا ومشيتوا مع المحافظة على سلامتكم، هذه أهم حاجة. هات نبدأ بحسننا الحصين نحن لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين كما اتعودنا، نقولوا لجواهر جوهر أفام، نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين، وزيد راهي تحل كل البيبان، وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعاكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

0: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغليل. بداية أسبوع موفقة لكل جواهر جوهرة فام الرائعين. نرحب بالخليفة متاعنا، نقوله صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ أمار والشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين كما قلت اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. بداية أسبوع موفقة للجميع، نسيسر واحنا ولباس
1: حيدو حيدو. البرونزاج هذا في غار الملح في بنزرت، وين في سوسة
2: شتو تقول؟
1: لأنه احنا عندنا برونزاج متاع لسوق الكهرباء، عرفت خاصة اهو هذي ما تبارك الله لاخويا برونزاج كامل. عملت البرودوي متاع البرونزاج
2: سيارة بالمكشوفة، انا غير سيارتي فوق مكشوفة واحدة.
1: صح اخويا صح صح. البرونزاج ومنورنا سيدي العزيز.
2: باك اش نعملو
1: شو هكي
2: شوف هذاك هو دهده بشوي بشوي، تبعوكم بشوي شوي
1: حمرو تسمع فهمتش عارف في دهده
2: تي ماك عارفني في المرمى هاني نتبعوك
1: بشوي. يوي شو وين هزني المرمى
2: لباس
1: باه باه هذه مرمى في
2: في غير الملا
1: في كاتر اتوال ولا سانك اتوال هيت مرة
2: سانك سانك اسمع قلب سانك
1: لا خليفة قلت متاع كات سانك هاك معك
2: اي
1: خلنا نعطيك فلوس ما لك في اسمها سانك اتوال
2: خلنا نصرفوه
1: الحساب الجاري الخزينة متاعنا خزينة متاع الدولة التونسية متاع التوانسة معناها بتاريخ 23 جويلية 2026 عنا 1213 مليون دينار
2: به.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 جويلية بتاريخ دونك التاسع أيام التالي، لأنه التحيين في الويكاند عادة ما يصيرش تحوين تحيين عفوا، عندنا 23327 مليون دينار، وقدمنا بيوم آخر توريد كنا في 91 يوم ولينا 92 يوم الحمد لله يا رب إن شاء الله نواصلوا هكا. الأوراق النقدية المسكوكات المتداولة كل سبيس اللي حاوس في السوق عرفتوه هذاك زيت ولا بتاريخ 23 جويلية ولا 29495 مليون دينار.
2: ماهوش شيء ما عادش باش يرجع ذي يبدو المدة ذي الكل حاولناه ما ترجعش.
1: الدولار في 2955 مليم فاصل 4، اليورو تراجع نسبيا ببعض المليمات اللي خلاهم الدولار 3368 مليم فاصل 5 3368 مليم فاصل 5
2: كل ما بثوا الماندا الجماعة يلزم يعاونونا على كل احنا
1: في الويكاند صارت حاجة خليفة خرجونا إشاعة الدولار طلع والأورو بشكل خاص طلع اليورو فالبنك المركزي وضح العملية وما فما حتى شيء ردوا بالكم الإشاعات اللي وليت تضرب فينا
2: الفيسبوك عامل فينا احنا في بلادنا هذه حقيقة يعني.
1: إشاعات كبيرة بالرغم أنه ما هيش إشاعة يتواصل قطع الكهرباء بالرغم أنه بدينا نتنفسه شوي.
2: هذا السؤال مش نحاولوا نجيبوه في الأريار برو
1: بالضبط ياندرا مع انخفاض درجة الحرارة ما قلتونا يقصوا على خاطر سخنة الدنيا طوى انخفضت بش تبدأ في الانخفاض
2: واضح
1: مازلنا نقصوا ولا لي
2: هذا علاش باش نطرح السؤال هي أزمة هيكلية أم ظرفية ثم مشكل في طاقة الانتاج أم أنه المسألة مرتبطة بالظروف المناخية اللي عرفتها بلادنا الأخيرة. حسين الرحيلي الأستاذ والجامعي والخبير في الحوكمة بجاوبنا على هذه الأسئلة. في نفس الوقت في الاستوديو معك حاتم الدكتور بهاء الدين الرباعي نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان.
1: عملوا بيان وتحدثوا على وضعية صعيبة في المستشفيات، خلنا نفهموا شو فما وما فماش خاصة هما في الصفوف الأمامية.
2: فعلا هما أكثر حضورا في الصفوف الأمامية في المستشفيات.
1: خلنا نفهموا شو فما وما فماش اليوم معهم به
2: وما يغيبش علينا على الدوام يعني نشرة خاصة وإحنا في بداية الأسبوع وفي بداية التغيير بتاع الطقس نحو الانخفاض. الأستاذ كذلك عامر بحبة خبيرنا في المناخ اللي باش يكون معاك في نشرة جوية مطولة نسبيا أي شاملة عن هذا الأسبوع والانتظارات قادم الأيام.
1: هذا من ناحية، من ناحية أخرى الأخيان اللي يخدموا بالضوء راهم وصلت الزنقة للهرب، قالك معاش النجم وبرشا أشياء برشا مواد تقاها ناقصة ونعرفش كل لاحظته ولا لا. المياه المعدنية
2: هذا حديثنا التونسي كل البارح خاصة باش قلت المياه
1: المعدنية الياغورت بدا ينقص كالمكملات الحليب موجود، اما المكملات هكا تحب البن ولا رايب نهار لحد ماشيين العباد يشوفوا في البن يلقوا ناقص الرايب يظن موجود.
2: هذا كله تداعيات قطع الكهرباء.
1: مواد التنظيف استغلت الفرصه واحنا لاهين بالضوء قص يمشي ما يمشيش، وزادوا حوالي 300 مليم في مواد التنظيف.
2: اول واحد ينظف في الليل في الظلم. لا حول ولا قوة.
1: وضعية على كل متاع الناس اللي تخدم، فما العباد ورونا شنو اللي خسروا والله شيء يوجع القلب.
2: أيه.
1: اللي عندهم كالبريسابل معناها كلي يفسد إذا كان ما فهمش تبريد.
2: هك شفت عندك نهار الجمعة في الدواش
1: شفت شيء يوجع القلب. هذا الكل هل مازال ولا سكرنا الدوسي ونمشي ونرجع ونخدم على رواحنا قال الآخر، ويا ربي لا تعاودها السخانة هذية والشيء اللي وصلنا له، وإلا لا باش يتواصل معنا ويزمنا نقاو حلول أخرى. هذا كل نجاوب عليه اليوم في متنالكم كما عودناكم من خلال حواراتنا مع المختصين. احنا خلينا نمشي وزاد أوسي الغادي
2: سوسة
1: يا مقبل الغادي بحذا كنتي غادي
2: نعم لقيوتنا لا توعدنا الحق لأنه الطقس مروح
1: سيدي خليفة أخوي
2: نعم هيدا قهوة هكا في
1: سيدي خليفة ونواصل ونمشي للسوسة مع اليوم منال. أنا متأكد منال هكا ولا لا يا مروة بداية الأسبوع منال ولا تنجم تكون في الكونديكتور عندي بسمة وانت ايش تقول لي ما حبش تقول لي حتى شيء ولا لا عم تقول
2: لي
1: يلا نمشي اون بريف
0: اون بريف
3: اون بريف
1: صباح النور والسرور وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لمنال.
4: صباح النور
1: منال منال جبل ومنال بندخيل زاد الزوز زي ما عمش تقول لي حتى شيء.
4: شبيها مروة اليوم
1: يظل لي زاد متغشى على الحرائق المتواصلة قلت في شيرة الكيف وعلمها خليفة تشروين والبارحة وين المكان الآخر اللي موجود وريتني اللي هي مازالت ما تفاتش على ثنيت طريق نبر
2: أي.
1: الحرائق تقول لك مازالت متواصلة
2: شوي جيوب حرائق موجودة
1: وبالمجد متأثرة برش
2: طبعا شو متأثرة
4: على حريق في غار دماء
1: أي غار دماء تبعتكم
2: لا غار دماء تبع جندوب
1: انت تبعتك انت السلطة متاعك على
2: أوغلتشير.
1: لله منورتنا منال
4: عايشك
1: مرحبا بك
4: ياسمين ليكم ولكل مستمعي جوهر اف ام. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع وان شاء الله يا ربي الطقس يتحسن.
1: شنو حوالو عندك؟
4: والله احنا البارح صبت شويه مطر اما سخون الطقس سخون البارح والدنيا هكا عرفتك اللي صفره ولا كيفاه معناها السماء حتى اليوم صبحت مش طافيه السماء الحقيقه والطقس سخون اما مش كيما الايامات اللي فاتت
1: فما تنفيسه معناها بارابور الايامات اللي فاتت ان شاء الله ربي يرحمنا مع الاشاره كونه باش تلاحظ اليوم بشكل خاص منال سواء في الصباح ولا بعد الظهر درجه الحراره باش تكون ممتازه في الساحل بشكل عام 31 سوسه 29 مستير
2: باهي
1: 31 في المهديه هذه صباحا بعد الظهر حتى كان باش تطلع شويه باش تبقى في الثلاثينات 34 سوسه ورياح قويه 32 في المنستير ورياح قويه و32 في المهديه ورياح قويه هذا ما يميز طقس اليوم على مستوى درجات الحراره معناها مروحه وين كنا وين صبحنا هكا منال
4: اي لا مش مروحه الحقيقه راهو خلقت للبارح حتى البارح في الليل الهواء سخون يعني مش كلي منعش فهمت والدنيا مغيمه بطريقه مش نعرش هكا حسيت انا ماهيش باهيه يعني كلي اصفر عرفت اللي السماء ماهيش صافيه ماهيش ما نعرفش كيفاش نفسر لك المهم البارح انا واحده من الناس حسيتك بغمه ولا كيف ان
1: شاء الله ربي يجريها للسلاح وان شاء الله اليوم تكون افضل من البارحه وافضل من الايامات الفارطه باهي نمشيو معاك لعيونه
4: نمشيو لجلسة عامة اليوم بالبرلمان للتداول في الشأن العام بعد قطع الماء والكهرباء انقطاع في توزيع الماء مازال متواصل
1: الجلسة العامة على الماء والكهرباء
4: للتداول
1: وقت اللي فات السخانة عملوا جلسة العامة ما فهمتش
2: هما هكا قرروا تو نشوفوا اليوم
1: لا هي وفات السخانة تو دخلنا في مرحلة نتاع مروحة اليوم جلسة عامة
2: اليوم الجلسة العام
1: باين تابعوها باين. سامحني منال شيء لازم جو بوز لا كيسيون
4: بعد باش نحكيو. هو راهو الماء مازال مقصوص على بعض المناطق ومن بينها مناطق في ولاية سوسة المهدية وصفاقس. البارح بلغات للشركة الوطنية لتوزيع الاستغلال وتوزيع المياه.
1: إلى جانب القصة متاع الليل فما قصات أخرين
4: البارح تقصت في الليل في الكوندار ونفيدة بعض المناطق في معتمدية الكوندار ونفيدة مستوى على مستوى ولاية سوسة وأيضا فما مناطق في المهدية وفي صفاقس.
1: لا لا بتوهكر في السخانة هذه خليفة بتوهكر
2: ويتواصل المسلسل.
4: احنا في احنا راه في حمصوصة ما يقص الماء ذاك بطبيعته يعني في اللي قال البلاغ نصف الليل اما احنا العشرة متاع الليل اللي يتقص الماء وساعات قبل
1: ويرجع وقتاش من هنا؟
4: الخمسة تاع الصباح
1: وما يرجع في وقته
4: حتى بعد ما نلقت لي حتى بعد. أنا الحقيقة اليوم الخمسة وربع كيف ما ماء
1: ربي صبركم هذا واحد يقول وربي حل المشكل هذا اللي ما حبش يتحل. كل عام يقولوا لنا سيي رايك المحطة ده باش تدخل حيز قال الاخر الخدمة وباش نستفادوا منها وتتحسن الأمور شيء يقول لي ما حبتش ربي جري على سلاح وكهو
4: به
1: عندك
4: أيضا من أخبارنا كنا نحكيو على حرائق كما قلت لكم في غار الدماء تم تسيطر على حريق الدلع بالمنطقة الجبلية الخرائصية هذا في ولاية جندوبة. بالنسبة لأخبارنا الدولية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه سيرفض أي ضغوط أمريكية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. هذا نعرفه لنتنياهو باش يكون في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من غدوة للقاء الرئيس الأمريكي. أيضا في نشرتنا باش تنتظروا كذلك أخبار فيما يتعلق بإيران إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن وغيرها من الأخبار الدولية. بالنسبة لأخبار الرياضية باش تجي مع 7:30 كالعادة باش يكون اليوم أنيس معاكم باش يعطينا آخر أخبار النجم والترجي والإفريقي والمركاتو في تونس. عودة على تفاصيل الندوة الصحفية لرضوان سليمان بعد أعلان اعتزال لعب كرة السلة وأيضا مش يعطينا فكرة على مركاتو في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين وكما قلنا تفاصيلها بتكون 7 بالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية والأخبار الرياضية 7:30 مع أنيس الذوادي.
1: يعطيك الصحة. نعملوا احنا ترتيحة موسيقية بعد ما تحدثنا برشا انونشينمون يعمل الكيف. نبدأ كالعادة بصوتها واترككم وانا متمنى عليكم مع رائعة منا روائها فيروز في بداية لونشينمون ثم خيارات زادة ممتازة ترافقهم في الطريق وترافقهم بالنسبة للخيان اللي قاعدين يحضروا في رواحهم توا باش يقصدوا ربي للعمل. ان شاء الله طريق السلامة ساعدوا لي على رواحكم وان شاء الله بداية اسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان للتداول في شأن العام جراء قطع الكهرباء المائي والكهرباء، وانقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة والمهدية وصفاقس. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وفق بلاغ سابق للمجلس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من مساء أمس، ويرجع هذا الانقطاع إلى عطب طرأ على الخط الكهربائي المزود لأبار عين جارسي وأبار عين مذاكر وبير هيشر إثر الزوبعة الرعدية التي شهدتها منطقة انفيضة، وشمل هذا الاضطراب عدة مناطق تابعة لمعتمديتي الكوندار والانفيضة من ولاية سوسة. ومن المنتظر أن يتم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا إصلاح العطب الكهربائي من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ بكركر ستسجل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من مساء أمس إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال من اليوم الاثنين بكل من معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشبة والسويسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية ومعتمديات الحنشة وجبنيانة ومناطق تابعة لمعتمديات منزل شاكر وسقيط الزيت وسقيط الدائر وصفاقس الجنوبية. في ولاية جندوبة تم التمكن تباعا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة بالمنطقة الجبلية الخرايسية عمادة فج حسين بغار الدماء وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء مساء الأحد، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية طويرف ومعتمدية الساقية رغم صعوبة التضاريس، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة الدوار الخرايسية في التغلب على الحريق وتطويقه، وبحضور ومتابعة متواصلة من أعوان وإطارات الحرس الوطني والجيش الوطني، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة إثر الإعلام عن اندلاع الحريق. دوليا، مسؤول إيراني كبير يقول لرويترز إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، ويأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفذ، وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إذا استنزاف الترسانة الأمريكية. هذا وأكدت إيران أمس استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في الوقت ذاته تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز، فيما أعلن التلفزيون الإيراني إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. ختاما، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر أنه يعتزم رفض أي مطالب أمريكية بانسحاب واسع من قطاع غزة أو جنوب لبنان أو الأراضي السورية.
0: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. واستحفظوا لي على رواحكم، هذه راهي ضرورة حتمية. علاش؟ راهي بلادنا احنا ما عندها كانك المناضل التونسي، المواطن التونسي هذاك والمواطنة التونسية اللي هداهم ربي لتونس، وهي ثروة من أعظم الثروات اللي ربي أعطانا وحبنا بها. فاستحفظوا لي على ثروتنا، استحفظوا على رواحكم، يعيشكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. وكالعادة رانا نرافقوكم على امتداد حستكم وسعداء كونوا احنا إذاعة جاور اف ام تي في، يسميوها إذاعة لوتوروت. اي صحيح، شرف لينا باش نكونوا إذاعة لوتوروت وإذاعة كل الطرقات التونسية، ونرافق مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. المرافقة متاع اليوم باش تكون معناها دوزونا، هي تهمك من ناحية ثقافة تأمينية وحتى من ناحية باش تستحفظ على الكابيتال متاعك فلوسك. الحكاية صارت لي في الكهرباء الأولانية تقريبا ولا الثانية اللي خديتها. بالنسبة لي أنا الأسيرونس هي باش يسلك بوليس يوقفك، يخدم على روحه شرطي مرور، يقول لك عطيني الأوراق وعطيني الأسيرونس. فهذاك علاش نعمله في الأسيرونس كما الفيزيت، نمشي نعمله الفيزيت على أساس أنه يطلبك في الفيزيت. فوقت اللي عملت الأسيرونس طيحت من قيمة الكهرباء، أنا شاريها بعشرة ولا بخمستاش مليون، نسيت وقتها قديمة الحكاية. فجيت حطيت خمسة ملايين سومة، وفي بعد عامين ولا ثلاثة سنين عام ولا عامين نسيت، شي سيدي تسيدي حدث كيفاش رجعولي، رجعولي على القيمة اللي أنا مصرح بها اللي هي مش قيمتها الحقيقية رغم اللي أنا شاريها بالكونترا وفيها العملية هذيك. دونك القيمة الحقيقية موضوعنا اليوم مع تأمينات كتما اللي تقول لكم رانا رافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: حاجة وصينا عليها قبل وحكينا فيها، واليوم أنا ذكرتكم بتجربة خاصة وقلنا لكم كيف تأمن ملك من أملاكك، حاول تعطي راس المال الحقيقي، وهذا صالح سواء للمشاريع أو أي رأس مال. وخلينا في هذا نهتم بشكل خاص بالسيارة. علاش؟ لأنه صاحب مصنع أو مشروع عنده إدارة كاملة ومبدئيا عنده فكرة على هذا الأمر ومتمكنة منه. قلنا مش معقول سيارتك قيمتها 60,000 دينار مثلا باش تخلص أقل قسط تأمين، باش تعمل تمشي وتصرح بمبلغ أقل، مثلا نعطيه تصرح ب40,000 دينار. الله لا يقدر إذا اتسرقت ولا تحرقت، أقصى حد للتعويض هو 40,000 دينار. تقول أنا شاريها ب60,000 دينار، أي شاريها ب60,000 دينار لكن ما صرحتش ب60,000 دينار. وإذا أنت مأمن جميع المخاطر وتعرضت الحادث، التعويض راهو يكون الثلثين متاع قيمة الأضرار، أي 40/60 ضرب قيمة الأضرار. هذه يسميوها في قانون التأمين القاعدة النسبية، وراه قانون التأمين مش تصرف متاع شركات التأمين. وبالتالي نصيحتنا ليكم اليوم ونصيحتنا لكل سائق، اتفقد بقداش مأمن يعيشك، امشي تفقد بقداش مأمن سيارتك، وكان القيمة أقل من قيمة سيارتك الحقيقية امشي صلح القيمة، عدلها، وتنجم تصلح حتى في وسط مدة العقد. المفيد هز سيارتك معاك باش يصورها صاحب الوكالة متاع التأمين، صاحب المكتب. ملاحظة أخرى، راهو ديت معناها القيمة هذيك هي اللي تجيب لك التعويض كاملا. راك تخسر فلوسك إذا كنت حاب تربح 20 ولا 30 دينار على قسط التأمين ولا حتى 50 دينار، راك تخسر كما في العملية اللي قدمتها لكم، تنجم تخسر 20,000 دينار كاملين من قيمة السيارة واللي كانت باش ترجع لك. معناها واحد يتضر مضرتين، المضرة متاع السرقة ولا الحريق اللي صارت في السيارة وخسرها، ثم يتضر حتى من ناحية ترجيع الفلوس. يلا توا تفقدوا بقديش مأمن سيارتك، هل هي قيمتها الحقيقية وإلا لا، وإذا كان لا راك تنجم اتعدل. مرسي كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الان باش نمشي مباشرة للخليفة متاعنا نرحب به من جديد ربحا للوقت لانه موضوعنا في الارير بلون مهم جدا مروة فربحنا ما تقدر من دقائق
2: نمشي وصباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم ان شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موفقين بداية أسبوع موفق للجميع
1: هذا ما نتمنوه للناس الكل إن شاء الله طريق السلامة كما قلت أنت هات احنا ناخذوا الطريق متاع التهنية نمشي ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 27 جويليا ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم هم اللي بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا قومهم انهم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وهديوا له الكادو الرائع المنقالة من سيتي واتش
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: ننطلق مع سونيا ابو بكر نقولك صباح الورد يا سونيا
3: بخير عسلامة مرحبا بكم
2: كل عام وانت حي بخير يلا
3: عايشك بارك لك
2: الا سونيا منين تكلم فينا
3: من بناء
2: مرحبا بكل مستمعينا في بنان قداش عملت اليوم
3: اليوم ان شاء الله 52
1: إن شاء الله في المية والصحة هي وقوية الزادة
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
1: ربي تولي في عمرك في الخير لله
3: عايشك بارك الله وفيك عايشك
2: آية الله سونيا شكون صاحبة وصاحبة المفاجأة
3: لا يدي ما يطلع كير راجلي وصغيراتي
1: هو
3: يدي عمي إيه أكيد
1: هو يعملهم العمائل هذوما
3: يعملهم
1: شو اسمه هو
3: اسمه مراد ساسي
1: سي مراد ساسي خلينا نشوفه مع الخليفة
2: فعلا حاتم سي مراد ساسي زوجها ومعها ولدها أحمد وبنتها شيمة وبنتها أميمة يعني بنت شيمة وزوجها أيمن وبنتهم ميونة
3: هكا ولا
2: العائلة الكل
1: الأبناء والأحفاد فرحانين بعيد الميلاد ويهنيوا فيك إن شاء الله كل عام وتحية مليون ألف خير الله صلي على النبي الله صلي على النبي إن شاء الله ديما هكا صغاريت والفرحة موجودة في المنزل بتاع حضرتك باش تقول له المسيو صاحب العمائل أي شو تقول له
3: الله يبارك له وعيشه إن شاء الله ربي يطول في عمره في الخير إن شاء الله ربي يخليه لنا
2: أكهو
3: ربي يخليه تاج على روسنا إن شاء الله يا رب
2: أكهو
1: قول هالو ترى راني
3: نحبك
1: هيك وخيرا قالتها ربي يحفظك للعزيزة ربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم نوراتكم شرفتنا للعزيزة شكرا لي
2: شو الشفاء حميدي نقول لك صباح الورد شفاء
4: بخير
2: كل عام وانت حي بخير
4: عايش
2: كلا قوم يا شفاء
1: إذا كانك محظوظ إذا كانك محظوظ والوالدين راضين عليك يجيك شفاء لعندك فالشفاء جات لعندنا اليوم يا مرحبا يا مرحبا
4: عايشك بك
1: إن شاء الله كل عام وتحية مليون ألف خير نحي المخدة وفي قلهم
2: قوم لنا شفاء
1: في قلهم واحد في قلهم إن شاء الله يخلط مع جماعة هذوما مروة
2: منين تكلم فينا شفاء
4: القروة
2: مرحبا بمستمعينا في القروان قداش عملت اليوم عيد ميلاد
4: 42
1: بشفاء شفاء عام 42
2: طنبك النضج مازال
1: مازال صغيرة
2: مازال صغيرة شباب شفاء اي لا شفاء
4: لا
2: اعطينا شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة
1: هو كيفاش قلت لي ما سمعتكش
4: شكون غيره
2: غيره قاتلك زوجة
1: هايك
2: شفاء
1: تطرز يا شفاء
4: نعم
1: قبل ما نمشي ونثبت هل هو ولا لا نحب نسأل شكون سماك شفاء أمك ولا أبوك
4: ماما
1: وعندك خوات
4: أي
1: الأسماء الأخرى شنوها مثلا متاع خوات فما هكا كيما شفاء
4: اسماء شادي شريف شاكر هاجر
1: مملكة الشين يا بي
2: مملكة الشين
1: وانت صغيرة
4: لا بعدي
1: فما لي بعدك لا لا منورتنا منورتنا وشكرا ليك هات نشوفه قلت انت
2: شكون غيره هو
1: شكون غيره
2: فعلا سي فريد الجملي ياك ولا زوجك
4: اي
2: هو اللي بعث
4: اللي هو فريد في وجوده
1: الله
2: فريد
1: الله
2: في وجوده شفاء
1: لا لا لا اي
2: اي متستمتع
1: شو تقول له سي الفريد في وجوده شو تقول له اي
4: والله
1: ايش تقول
4: له
1: يقول له
4: عايشك ربي فضلك ربي فضلك
1: اللي هي مش العطار متاع الحومة قلت لك اللي ما مدبر لك الماء مقصوص شوية ماء معدني ناقص شوية لا لا المسيو شو تقول له راني
4: جيتام بوكو
1: هيك لا لا كيف تقولها بالفرنسيس عندها وقعة آخر معنا
2: وقعة فرنسية
1: عودة لي عودة لي كيف عودة لي الله الله هذه هي ربي دوم محبتك وعشرتكم ويفرحكم ان شاء الله دائما وابدا شكرا لحضرتك نورتنا
2: سيرين التومي من بوفيشه هنيها احموها فرج وحماتها الزهره ويقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: به التصويت الله يلا مروعتين رقم واحد واحد
2: رقم واحد سونيا ابو بكر بنان
1: سونيا مبروك عليك المونجلا رائعة من هداستي وتشحنا لحظة تبقوا معنا ونرجع مع لارير بلوم وضوع الساعة مهم جدا هل بشي وصل قصان الضوء علينا ولا مع هالانخفاض في درجة الحرارة نقصنا الغسرة والحمد لله خليفة بن سالم يجا وبنا في لارير بلوم
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. خسائر كبرى للناس التجار الصناعيين، الدنيا الكل تزرد قصان الضوء هذا، حتى المواطن العادي اللي في حاجة أكيدة للضوء في مختلف مراحل حياته في مختلف أيام الأسبوع، خاصة عنده ساعات المرضى وللبعض منهم وصلوا الحالة تختروا فما حتى شكون الله يرحمهم. معناها ما نحبوش هذا يتكرر وما نحبوش هذا يتواصل. هل بعودتنا إلى الأرقام العادية للطقس معناها متاعنا لدرجات الحرارة نرجع مع فما قطعنا الضوء وإلا لا خليفة؟
2: هذا هو السؤال حاتم اللي يسألوه الناس الكل، هل هي أزمة ظرفية أم أزمة هيكلية مرتبطة بالجوانب اللوجستية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء، عفوا مش الماء، مشينا من غير ما نشعر للماء، أم أنه المسألة ظرفية مرتبطة بدرجات الحرارة وبالأزمة اللي موجودة في الجزائر؟ مش يجاوبنا على هذا خبير التنمية الأستاذ الجامعي حسين الرحيلي.
1: لاريير بلون
2: أستاذ حسين، صباح الورد.
3: أخير تحية ليك خليفة وإلى حاتم وإلى كل مستمعات واستمعي إذاعة جوهرة.
1: سي حسين منورنا. سي حسين، بشي قص اليوم الضوء وبشي يواصل قصان الضوء ألا لا؟
3: والله بالنسبة للإشكال الضوء في تونس نأمل أن السلام يكون صبروفة لما سيصبح عليه الوضع في السنوات القادمة، خاصة وأنه تقريب المقاربة الرسمية للسلطة لم تقتنع بأن المسألة مسألة هيكلية، وإحنا تقريبا نعيش فشل الخيارات والسياسات نتاع تقريبا 12 عام. اليوم تقريبا السنة نعيش الوضع ذايا، معناها انقطاعات، معناها كما كنت تقولوا أقلقت تقريبا كل مستخدمي الكهرباء، وهو ما يدل على أن الكهرباء ليست كماليات بل هي أحد أهم الضروريات مثل الماء، تحدد تقريبا نمط عيشنا ونمط حركتنا ونمط تقريب في كل المجالات تقريبا. اليوم إذا كان نرجع بشكل جيد لستاج قبل بكل موضوعية، ستاج قبل 14 جانو في 2011 لم يكن لها أي مشكل في توفير الحاجيات الكهرباء.
1: شو اللي صار مالا سي حسين؟ شو اللي صار؟
3: اللي صار
1: ستاج هي بيتها
3: ستاج مش هي بيتها. ستاج 2008 و2009 ستاج كانت تؤمن محليا وتغطي كل مجال الاستهلاك بما فيه معناها الذروة، وكنا في الوقت ذاك تقريبا في الانكار كونيكسيون ما بين ليبيا والجزائر، كنا ناخذ من عند الجزائر تقريبا وقت الذروة كميات قليلة وفي فصل الصيف. منذ 2013-2014 تم اتخاذ قرارات تجسدت في ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وللطاقة بشكل عام الكهربائية، وفكرنا في الوقت ذاك قلنا في عوض نجيبوا الغاز ونستثمر ونعملوا محطات ونيزوا ضوء لبيبنا بوركوابا نمشوا نشروا من الجزائر بطريقة مباشرة الكهرباء. ومن الوقت ذاك تقريبا مع أنه ستاج باش تتحول إلى مجرد مؤسسة تشري من المنتجي الكهرباء سواء الجيران الجزائرية أو شركات اللي باش يعطوها لزومات الطاقة الشمسية، وخرج القانون 2015، خرجت الأوامر الترتيبية وكرر الشروط 2016، ولكن الوضع ما كانش كما وهذايا نقوله بصراحة، هي مخططات حكومة الشاهد وما ندخلوش في التفاصيل. استاج منذ 2019 لم تستثمر معناها في إنتاج الكهرباء بالضرورة، ارتفاع الكهرباء في 6-7 سنين. اليوم معناها في الاستهلاك العادي احنا في الأيام العادية نستهلك ما بين 3000-3500 ميجا وات، اليوم في وصلنا للطوب نتاع 6000 ميجا وات، اذا عندنا نقص كبير في الانتاج. معناها
1: علاش ما شريناش الضوء كما قلت انت حسب ما تعمل في المخطط الجديد؟
3: يوم 15 جويليا الجزائر دخلت في أزمة إنتاج ضوء، ومحطة بشكرة ثالث أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تعطلت من جعل الجزائر أن تقريبا 14 ولاية يكونوا خارجين الشبكة، والجزائر لليوم ما وصلتش للكاباسيتي نومينال للإنتاج، وهذاك هو الشخص أو الدولة اللي تعمل على دولة أخرى باش تمولها، والظرف هذا جاء في ظرف نحن في الاستهلاك الأقوى. هذاك علاش اليوم معناها كي نشوفوا نحن استاج اللي تم التقرير، قررت السياسات الطاقية أن تخرج من الإنتاج، تقعد مجرد مؤسسة تشري من المنتجين المحليين سواء أجانب أو من الجزائر، وباش تغطي الحاجيات. والتناقض هذايا في السياسة هو اللي خلينا اليوم ديبوندون. اليوم 10 سنين تأخر في اللزمات، اللزمات الخمسة من 2016 بعد 10 سنين تعدوا على البرلمان، منهم تقريب واحدة بركة داخل الثورة الاستغلال اللي هي السبيخة بالقيروان، تطوين الأكبر 200 ميجاوات، تقريب ثالث مستثمر أجنبي معناها يأخذ اللزمة ويغادر وما ينجزش، عندك السجدود يمكن ما تنجزش، عندك منزل الحبيب كذلك متعطلة شوية في سيدي بوزيد تمت. إذن هالتأخر هذايا باش نتحملوه نحن، وخيارات السياسات هذه باش نتحملوها نحن، والناس اللي عملت الخيارات هذه كيف يمكن ربط مصير بلاد ومواطنين واقتصاد وخدمات، ربط بالآخر ينتج ولا ما ينتجش، يعني يبيعنا وما يبيعناش. وهذاك علاش اليوم استاج لم نقول راو نرجع ونقول أن ثم ناس اتكلمت قالت النقابات كانوا ضد الطاقة الشمسية، ضد الطاقة الشمسية. أنا نتأكد، أنا كنت في الوقت ذاك نعرف مليح النقابات كانوا يقولوا استاج أولى بالشمس أولى بالأرض وأولى أنه نحن ننجز طاقتنا. واستاج عملت أول تجربة نموذجية 10 ميجاوات في توزر، وكانت التجربة ذيك هي اللي مدخل الحقيقي بنورمال مول اللي ندعموا به الشركة الوطنية تعمل محطات.
1: سي حسين، سي حسين، الوضعية فهمناها، لكن جاوبني على قد مخي، وبعض التوانسة يسألوا في السؤال هذا. اليوم درجة الحرارة انخفضت، هل باش يقصوا علينا الضوء كالعادة كما الأيامات الفارتة وإلا لا؟
3: درجات الحرارة تنخفض بالطبع، الاستهلاك باش يتراجع، باش تتراجع، لكن يلزم نضمنه أنه الجزائر تكون هي رجعت إلى مستويات عادية في الإنتاج باش النجم ناخذوا 500 ميجاوات اللي كنا ناخذوا فيهم على امتداد العام.
1: دونك كيف نلقى توا حسب فما ضو السيت اللي تحدثنا عليه، عين زغوان مقصوص عليها حاليا، معناها في الدقيقة هذه عين زغوان الشمالية زادة مقصوص عليها، لان سافاري، باب الخضرة، باب جديد، باب سعدون، باب سويقة، بالفيو، وهني نزيد نقدم هذا مقصوص عليهم الضوء، ثم حي بن سينا مقصوص عليه زادة الضوء، وتو نشوفوا ملاسين مونفلوري مقصوص عليه تو عنده 10 دقائق من اللي مقصوص، معناها العملية ستتواصل.
4: العملية معناها ستتواصل يا حسين كولا
3: بالطبيعة، لأنه
4: تتواصل. ما ثماش حل مثلا يتحدثوا عن مولدات يقع تحويلها للمدن، يتحولوا على إمكانية معنى الإنتاج الذاتي للضوء من قبل المؤسسات، الحلول هذه ممكنة أم لا؟
3: ممكنة، لكن الحلول هذه بالنسبة للمواطنين أولا مكلفة جدا، ولا حتى بالنسبة إلى البطاريات والستاج اللي كانت رافضة أنه يوقع استوكاج إنرجي في الميناج، خرجت البلاغ تقريبا الأسبوع اللي فات وسمحت بالبطاريات، لكن نقول لك راو بالنسبة للمواطن على الأقل ما تبقى من الطبقة الوسطى اللي تأكل التوتال مو، معناها انستالاسيون فوتوفولتايك في دار مع معناها أونديولور إبريد مع معناها باترين تاع 5 كيلو، معناها يتصور يوصل ال 20-22 ألف دينار. لأنه نعم، أي نعم،
1: 22 ألف دينار،
3: 22 ما بين 20 و25 ألف دينار. هل أنه اليوم هذا حل؟ معناها كذلك اليوم الصناعيين عندهم مولدات، ولكن المولدات تقريبا راهي ما تنجمش توفي كل الاستعمالات. وكذلك اليوم هاو احنا انخفضت درجة الحرارة تقريبا بعشرة 12 درجة من اللي كنا فيه يوم الثلاثاء الفارط، من 47-48 توا 34-35، ما زلنا تحت نقص وتحت الاستاج، تطبق في الديليستاج، تطبق في تخفيف الأعباء، لأنه ما زلنا الإنتاج لم يكن في مستوى الاستهلاك.
4: وكان بيدكم الحل في القصان بتاع الضوء، ما هي الأولويات والاختيارات تمشي في القصان؟ يعني بالطريقة اللي قاعد تتوخاها استاج توا على الأحياء والسكن وغيرها، ونمشي المناطق الصناعية ونمشي المناطق السياحية، أو النقص من ساعات العمل، إيش ممكن نعمله في الحالة هذه؟
3: استاج راهي لها تابلو دبور من خلال أنهي المناطق الأكثر استهلاك اللي تقصلها باش يرجع الريزو إكيليبري. مسألة تقنية صرفة.
1: إيه بربي كان مستشفيات وواحد عامل أكسجين وقالك عمليات يقوموا بها والجروب ما يخدم لهمش نقص عليهم الضوء كيفاش هذا يا سي حسين؟
3: هذا هذا هذا هذا نورمال مو راو ثم سياسة الطوارئ سياسة التعامل مع هذه الأزمات اللي نحن افتعلناها على كل حال. وذلك أنا قلت إن شاء الله ما يكونش بروفة سنة باش معناها للسنوات القادمة لأنه الاستهلاك باش يتواصل والساق ما عندهاش إمكانيات للاستثمار واللزمات كلها معناها وخرت. إضافة لأنه الواقع معناها المزود الرئيسي للكهرباء نتاعنا على امتداد العام 500-600 ميجاوات معناها تقريبا الجزائر عندها إشكاليات. أنا نقول اليوم ضروري اليوم الحل الوحيد في 3 سنين جاية
1: نعمله على رواحنا
3: الاستثمار في محطات
1: بالضبط نتاع انتاج بالقريب العاجل ونحطوا الباكي باش تكون حاضره. وتمنعنا نحب نشكر حضرتك سي حسين وننتظر زادة جايه بحذانا باش نزيدوا نفركوا الرومانة اكثر ونعطيو كل التفاصيل لمستمعينا. نقول لكم اللي في خزامه سوسه وخزامه ويست زادة مقصوصه الضو في سوسه ومعهم سيدي عبد الحميد مقصوص معناه يذول اليوم باش تواصل استاك قصان الضو مع الاشاره كونك البلاغات ما عادش تخرج. البارح ما خرجتش يمكن قلت لها راحت ان شاء الله يخرجون البلاغات أمواء يعلمونا. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
0: جونا FM جونا ما يكون كنهكا.

0: الدنيا والموسيقى جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. بعد غدوة الموعد مع عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الحتاج متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الفريق مش يدخل في تربص في حمام بورقيبة في شهر أوت. بالنسبة للانتدابات بعد التعاقد رسميا مع أشرف بن ذيف وعبدالله العامري في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع عزمي غومة والليبيري محمد سانجاري من خلال الباج أوفيسيال في انتظار الإعلان عليهم. نذكر لتوال مطالب بدفع مبلغ 1,600,000,000 قبل يوم 10 أوت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي نذكر تبدأ نهار 22 و23 أوت الجارية. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال أعلنت أنه جمهور الفريق حقق 1,000,000 كمداخيل منذ انطلاق الحملة، من بينهم 1,600,000,000 مداخيل صافية للنادي. حاليا بالنسبة للنزاعات دوسي رقم 11 اللي هو أنكور دوسي حمزة الجلاسي في 49% تقريبا تم تجميع مبلغ 137,570,000 دينار من جملة 281,000,000. ما زال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75,000,000، دوسي لسعد البدريدي اللي فيه 150,500,000 دينار و500 أو 5 دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات في ليتوانيا. في النادي الافريقي المدرب الجديد ماهر الكنزاري بشر مهامه مع الفريق اليوم. الكنزاري اللي منتظر باش يكون معه في الستاف احمد التويري، خالد المليتي زوز مساعدين، عمر مبيغ في خطه معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، محمد امين الكسيكسي مدرب حراس. الفريق من المنتظر باش يدخل في تربص في مدينه عين درهم. مهاجم كاميروني اسمه كانغ عمره 26 سنه باش يكون تحت الاختبار لتعويض رحيل فراس شوات. المهاجم هذا سبق له اللعب في بورتو البرتغالي وأيضا الملعب المالي، كان سجل 5 أهداف مع الفريق المالي في الشامبيونز ليج الإفريقية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي فاز البارح وديا على تقدم سقيط الدير 3 أهداف مقابل هدف في الماتش اللي جمعهم في مركب عين درهم. أهداف الحاج محمود أول هدف ليه بقميص الترجي، أشرف الجبري وفلوران دانو هو الانتصار الثاني للإسبرانس بعد ما ربح النجم الرياضي الخميري 2-0 بفضل ثنائية رائد الشيخاوي. أهم المقابلات الودية المباراة مجهزة عددا لانطلاق البطولة بعد غدوة في ملعب أحد النزول في مدينة تبرق انطلاقا من 6 متاع العشية. أولمبيك أوغبو الجزائري يلعب ضد تقدم سقيط الدير مقابل زفرة حسام بولعراس نهار الأربعاء 5 أوت كيف كيف في تبرق 6 متاع العشية. شباب بالوزداد النادي الرياضي الصفاقسي مقابل زفرة وليد المنصري نهار الجمعة 7 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية. أولمبيك أوغبو يلعب ضد الملعب التونسي مقابل زفرة خالد جويدر ونهار الأحد 9 أوت شباب بالوزداد يلعب ضد الملعب التونسي مقابل زفرة أيثم الطرابلسي. الترجي الجرجيسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم السابق للنادي الافريقي كيف كيف اللي كانت له تجربة في أوغبو الجزائري قبل فسخ عقده. حمدي العبيدي قريب برشا من ترجي جرجيس كيف كيف الحارس متاع النادي الافريقي وسيم المغزاوي من المنتظر أن يكون في ترجي جرجيس والمهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان كيبا سيوي. في التايكواندو فراس القطوسي وخليل جندوبي توجوا بالميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولي. القطوسي الذهبية متاعه في أقل من 87 كيلوغرام ربح في الفينال البوركيني فيصل سوادجو جولتين مقابل صفر، والجندوبي كان توج بالميدالية الذهبية بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين في الفينال اللي كان انسحب بسبب الإصابة. رضوان سليمان عقد البارح ندوة صحفية أعلن من خلالها اعتزاله لعب كرة السلة. البارح في الجوبيلي كان بحضور عديد النجوم. نسمع السكة شنو قال على اعتزاله في ميكرو جمال القسمي.
5: برافو على اللمة هذية، واللمة هذية عنوانها اختتام الكارير كلاعب ولكن تنطلق في كارير جديدة كمدرب.
2: الحمد لله فرحان برشا باللمة هذه. شفت الله اللي فهم برشا عباد ما شوفوش بعضهم عندهم برشا رو قديش كما كنت نحكي قديش محتاجين اللم الشمل العباد وبش نبعدوا على التعصب وعلى الجهويات وعلى المناوشات وعلى الدرشنية باش العباد تقرب بعضها. شفت كيبات مختلفين اللي لعبت معاهم مسؤولين حتى فما فيهم شكون اللي كانوا معناها عارك مع بعضهم في الماتشوات الجوارات اللي فما برشا ما شوفوش بعضهم دي زونترونور دي بريزيدون فيدراسيون ناس كل تلاقات قداش محتاجين للديزيفينمون كيما هكا وقداش محتاجين ان الجوار اللي عطاو للسبور في تونس ديما نخرجوهم بار لا غروند بورت يلزمها تولينا ان تراديسيون في تونس خاطر السبور متاعنا سبور متطور وعنده تاريخ ويلزم الحوايج الباقيه هذه تترسخ وتولي في العقليه متاعنا. الحمد لله ان كارير معناها في السينيور من عام 99 27 سنة دون لو نيفو لعبت البرة الداخل كنت أول واحد يمشي يحترف البرة في أوروبا ولا في العرب حليت الباب لبرش عباد هزيت تيتروات خسرت تيتروات تعديت دي مومون ديفيسيل عشت دي مومون دو جولوار الحمد لله مش ندم على شيء حتى يمكن فما دي شوا اللي ينجم غلط فيهم ما غلطتش مي ما نندم على حد شيء والحمد لله على كل شيء وعلى الكارير اللي عملتها توا ينوتر كارير مش تبدأ اللي مش نبدأها من اليوم اللي أنا محضر لها عندي برشا اللي أنا عندي برشا وأنا نحضر ونقرأ أقوى شهيد في أوروبا خذيتهم في الأوروليك في الف اس اي سي في بايوروب سيرتيفيكيت كوتش في الفيبا الليفل متاع الفيبا كل شيء عملته قاعد نحضر خاطر ستين باسيون انك تحب الحاجة اللي تعملها نحب برشا كوتشينج ونتبع برشا ونقرأ برشا وانا بطبيعتي أستاذ رياضة ومعناها ان شاء الله بالكارير اللي عملتها والاكسبيريونس اللي عملتها وبالشهيد وبالقرايه اللي قريتها يجي الوقت توا باش صفحه جديده انه من وسط الترام باش نولي عليني وربي يسهل ان شاء الله نعاونوا باش نعملوا بالماريس اخر للباسكت بول تونيزيان باش نطلعوا اجيال جديده ان شاء الله.
5: شكرا لك رضوان ومزيد من التالق.
2: عايش خويا ميرسي بوكو انت جميل ويا ربي يعطيك الصحه على عملته كله ميرسي بوكو الجوهر فين.
4: الناخب الوطني عادل التلاتلي ونسمعوا شنو قال على اعتزال رضوان سليمان.
5: كان مؤثر برشا اليوم في رضوان سليمان وحتى في الحضور مرحبا بك.
6: والله اللي عملتوه كله اكسبسيونال القاعدة اكسبسيونال توا كنت نحكي قلت رضوان تعرفوش اللي في عمر 18 رضوان في عام 17-18 في عام زاد 18 سنتي اللي اكسبسيونال رضوان سيفري اللي قالوا بريزيدان تاع ليتوال
5: فؤاد
6: سي فؤاد اللي 35 راك كبرت وفقعينا ما نجيبوهش رضوان 34-35 طاح شوية à 40 ans il était mieux qu'à 32 ans ou à 33 ans c'est une capacité كبيرة راهو خاطر النيفو على avec des étrangers ou les championnats d'Afrique ou les قواو donc tout est exceptionnel c'est ce type là ربي يعطيه الصحة وربي يعطيه العافية وإلا في une carrière exceptionnelle un peu chouï, un peu en retard, mais je pense qu'il fera un grand entraîneur. Il fera un bon entraîneur.
5: Qu'est-ce que tu cherches ma hante ici, Adel? Qui m'a coupé ma calade?
6: Moi, je me suis pas coupé ma hante. Mais d'abord, quand il, حتى في الوقت اللي باش نزيدوا شويه هذا في ليكيب ناسيونال وكان يدخل معايا حتى في ستاف سان مجان باو كونترير معناها سي كلكو شوز ويزمنا نتعلم الثقافه هذه كيما حكاها هو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مستقبله خير من حاضره.
4: اللاعب الإيفواري ديان ديومواندي قرر الانضمام لريال مدريد. بالنسبة للبي اس جي انسحب من سباق التعاقد معه ورفض الدخول في مزايدات مالية حفاظا على سياسة التوازن المالي. ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع لايبسيتش فريق الملاعبي هذا لعمره 19 سنة. من المنتظر انه يتحول مدريد لإجراء الفحص الطبي في الأيامات الجاية وإمضاء عقد مدته 5 مواسم في صفقة باش توصل لل 120 مليون يورو. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. شكرا لكم أسعد الأيام.
0: سيتي جوهر سبور جوهر سبور أفيك ليكيب سبور جوهر اف ام.
7: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. البعض من اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ربما نقول يشكوا ساعات في الميساج كيف متاعنا كيف نقولوا لهم رانا نعطيو فيكم في أن تري بون بلون ورانا كيف نقولوا أحسن سوم في تونس راهو أحسن سوم في تونس ورانا كيف نقولوا ماكش باش تلقى أقل يعني راهو ماكش باش تلقى أقل لكن هذا يعرفوه بعد ما دخلوا وثبتوا ولوجوا ولقاوا أنه كلامنا صحيح 100% واللي نقولوا فيه صحيح متاع أحسن سوم في تونس راهو أحسن سوم في تونس وراهو اللي يحب ريزيرفي أوتيل في تونس من غير ما يتعب روحه على خاطر أحسن سوم في تونس راهو عند براء فوياج من غير لا تفركس لا تشوف لا تسل لا تقارن ادخل توا للسيت متاع براء فوياج اللي هو www.braavoyage.com وريزيرفي الأوتيل اللي تحب عليه ليك انت ولا لصغيراتك ولا لحبابك ولا اللي مروحين من الخارج ولا العرايس الجدد وديما كيما قلت لكم باش تلقاوه باحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سويم على كيف كيفك بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: هات نمشي وتوى للعمرة وعلى رحلات العمرة لهذا الموسم اللي انطلق منذ أيام قليلة بعد أعطاء إشارة الافتتاح من قبل وزارة السياحة ووزارة شؤون الدينية وانطلقت كذلك عملية التأجيل لأولى رحلات هذا الموسم مع براء فواياج واللي باش تكون إن شاء الله أولى الرحلات باش تكون راهي نهار 19 أوت. أي نعم نهار 19 أوت أولى الرحلات. ركزوا معايا شوية أولى رحلات هذا الموسم باش تكون إن شاء الله نهار 19 أوت والعمرة باش تكون هذه تزامنا مع المولد النبوي الشريف وبرشة توانسة يحبوا يمشيوا في التاريخ هذا. هذاك علاش راهو القبيل اللي يصير من توانسة وغير توانسة راهي العمرة تغلى شوية في الفترة هذه بالذات وبعد ترجع تنقص الأسعار وتعاود تغلى بتبيع في العطل وفي أوقات الذروة وفي رمضان وفي فترة العيد فما شكون اللي يحبك الفترة هذيك. ملا أي واحد متشوق وناوي يزور بيت ربي سنة إن شاء الله يكتبها له ويكتبها لينا ولكل التوانسة والتونسيات معليه كان يتصل من توا ببراء فواياج على خاطر البقايا راهي ديما محدودة يعني فما عدد معين متاع مقاعد إذا كان توفى تقف عملية التأجيل. ويقولوا لي الأخيان في براء فواياج أنه التأجيل مفتوح لجميع الرحلات الأخرى وحتى رحلات شهر سيدي رمضان اللي يحب يسجل يتفضل من توا وبالعكس اللي يسجل من توا عنده تخفيض يوصل إلى 10% و15%. يا سيدي شوف شي يربح اللي سجل توا يربح التخفيض على السعر متاع العمرة بعشرة إلى حدود 15%. تفاصيل الرحلة والأسعار والفنادق تلقاهم عند ليكيب متاع براء فواياج كي تكلموهم وراهم يوسعوا بالهم معاكم ويعطيوكم جميع التفاصيل الأسعار التواريخ الفنادق الطيران إلى آخره. على ذكر الفنادق يقولوا لي سنة زاد سياسة الإدارة في براء فواياج والمسؤولين على مبيعات العمرة في براء فواياج راهم معيار اختيار الفنادق لهذا الموسم هو الجودة اللوكس كيف ما يقولوا يعني ما عادش هذه باقة اقتصادية نحطوا أوتيل اقتصادي ولا متوسط لا لا لا كل شيء لوكس سنة مع براء كيفاش وشنية الحكاية شوية صبر خليكم اوفياء لبراء فواياج، وخليكم ابوني للصفحة الرسمية متاع براء فواياج على الفيسبوك، وعلى الفيسبوك عفوا، وخليكم كذلك اوفياء لبرنامج صباح الورد كل صباح باش تعرفوا كل جديد متاع السنة مع براء فواياج، ونعيشوا مع بعضنا موسم العمرة واجواء الاجواء الروحانية هذيك اللي تميز او تتميز بها العمرة، وايضا الخدمة اللي تخدمها براء فواياج من اجل هذه العمرة الجيدة والأجواء الروحانية المتميزة، وإن شاء الله يا ربي تكتبها لي وليكم وللناس الكل. الحجز ولأكثر معلومات عندك 70-550-020، نعود 70-550-020، وإلا عندك 21-881-882 21-881-882، ولا عندك 21-882-881 21-882-881. براء فواياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق لين. استحفظوا لي على روحكم يعيشكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه. ربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة، المواطن التونسي والمواطنة التونسية. باش نمشيو مع بعضنا للي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي يبعثونا أميساج لنا احنا وللمستعملية الطريق الكل. تعرفش يقولونا قلنا رانا نجمو، أي أون بو، وإحنا نجمنا. كيفاش نجمو؟ لأنه لاحظنا في الفقرة اليومية هذه أنه يوميا نكتشف عنا ناس عاملة دي ريكور من 5 سنين فأكثر، مرورا ب20 و30 سنة و40 سنة، وفما شكون يوصل لل 54 سنة ما عملش هو ما تسبب في حتى حادث. يا رب إن شاء الله الكلنا نوصلوا إلى هذا وما تسببوا في حتى حادث. خلينا نستحفظوا على ثروتنا اللي هي التونسي والتونسية.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: هاي سيدي من بريمير عندي اليوم معايا سي عادل معلا بلوس رفيقة بن عياد مش بونس معلا. سي عادل صباح الورد ولا مدام رفيقة؟ مرحبا. اهلا بسي عادل. اهلا وسهلا سي عادل معلا. الكونترا متاعك انت مع كاتاسيرونس بطبيعة الحال صحبة زوجة متاعك.

0: لاجونس مونيا معلا في صفاقس كان لقب معلا موجود مشيت عملت لاسيرونس معها هكا ولا لا؟ اي
1: نعم. لا هو زميلي وكنا احنا كنا نخدم الزوز في الفلاحه.
0: اي
1: زميل قرينا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا وحل اجونس لاسيرونس باسم مرته.
0: فهمتك.
1: الله يرحمه هو توفى.
0: الله يرحمه نعم وربي نجح مدام مونيا معلا واللي فوزات ساتيسفي عندكم مدة وانتم معها هكا ولا اللي عاد
1: ياسر عندي تقريب 30 عام توا معها.
0: الله مصلي على النبي. بي قداش عندك انت ملي خديت البرمي؟
1: عندي خديت البرمي عام 76
0: معناها كان نحسب 24 سنين وصلوا ل 2000 50 عام. اللهم صل على النبي وتبارك الله. قداش عندك سي عادل انت ما تسببت في حتى حد؟
1: يعني مده ما عملتش حوادث بكل انا حادث صلي ودخل فيها واحد من تالي.
0: لا انت ما تسببت في حتى حادث. انت
1: ما تسببت في حتى حادث بكل
0: 50 سنه
1: ما عملت حتى او في ديكلاراسيون
0: داخل. اللهم صل على النبي. الريكور دو سيت سومين جو بونس. بارك الله تبارك الله لان الريكور كلتيم وصلوا لاربع خمس سنين. تبارك الله سي عادل ان شاء الله 50 سنه اخرين وما تسبب في حتى حد. رفيقه زوجتك مدام رفيقه بن عياد معلا زاد كيف ما تسبب في حتى حادثه؟
1: لا تسبب في حتى حادثه
0: بكل. اللهم صل على النبي. قداش من عام تقريبا مدام رفيقه ما تسبب في حتى حد؟
1: والله تقريبا 30 عام.
0: اللهم صل على النبي وتبارك الله.
1: معلمة متقاعدة.
0: تبارك الله ان شاء الله 30 اخرين. شنو السر؟ اعطيونا السر ان كوبلا هذا يعمل الكيف سي عادل ومعلا ومدام رفيقه معلا انهم الزوز بالركور وسي بارابور للعباد ما تسبوا في حتى حدث والحمد لله. شنو اللي عاملين؟
1: والله يمشي اختي اذا كان لعبت تمشي 4 سنين كامل نمشي 3 وقت اللي يقول لك 50 في الساعه نمشي 50 واقل
0: باهي. وفي اللوتورود
1: نمشي 70 اذا كان فوت ما نفوتش 100.
0: تبارك الله. ومدام رفيقه كيفك؟
1: كيفي مدام رفيقه اما عندها مده تو ما تسوقش عندنا يجي 3-4 سنين ما عادش تسوق.
0: انت هاك قايم بالواجب سيدي عادل.
1: انا قايم بالواجب.
0: ربي فضلك وربي يحفظكم.
1: الله عمري تو 80 عام انا.
0: اللهم صل على النبي ان شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحه هي يا اخويا عادل. يعطيك صحه البدن وطول العمر.
1: الله يفهمك ربي.
0: يعيش خويا يعيشك سيدي عادل.
1: الله يسلمك.
0: سيدي عادل عنا ان كادو. الكادو هذايا نقسموه بيناتكم الزوز ولا كيفاش نعملوا تو؟
1: لا ما يسالش واحد بس واحد منا كيف
0: معناه؟ ما لا شد عندك. عندك أيوة. انت 250 دينار. انت. عادل معلم 250.
1: رفيقة
0: بن عياد عنده 250. شي يجيو مع بعض؟
1: يجيو
0: 500 دينار كارت أجيليس 500 دينار إيسونس اللي هي تعرفوها الكارت هذه متاع أجيل إنرجي مهدات من جات أسيرونس للي سوبر كوندكتور دو جور اللي هما عادل معلا ورفيقة بن عياد معلا. رفيقة إذا كان بحذيك تنحييها فقط منش نقلقها برشا.
1: نعديها لك
0: هات مدام رفيقة مرحبا بيك يطول لي في عمرك وربي فضلك.
2: سلمك عايشك.
0: شو انت علمته السياقة ولا هو علمك السياقة ما بيناتنا؟
2: لا هو علمني.
0: هو علمني لكن قالوا لي انت تعلمت من هنا وليت تعلم فيه انت.
2: اكهو معلمنا
0: هذاك علاش ما سألتك السؤال هذا. انت معلمة وتواصل دائما وابدا تقوم بك الرسالة السامية متاعك والفاضلة. ربي خليك مدام رفيقة. ربي دوم عشرتكم ويتولي في عمركم. وشرفتوني جدا جدا جدا بهذه المشاركة الأنيقة. هاي الناس اللي تستحفظ على روحها وتستحفظ على سلامة كل مستعملي طريق. رفيقة وعادل معلا شدوا عندكم الأسماء الزوز هذوما 30 سنة أموها مدام رفيقة وعادل معلا عنده جي 50 سنة ما تسبب في حتى حادث. برافو برافو. الكارت اللي فيها 500 دينار كارت أجيليس من عجيل إنرجي هي نوتر كادو للكوبل هذايا واللي هما لي سوبر كوندكتور دو جور.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: الفريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
4: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. نشرة خاصة جدا، نبقاو معنا باش نتعرفوا فيها على طقس اليوم أولا ثم طقس الأيامات القريبة القادمة. تغيرت الأمور والحمد لله، نشعر بهذا معناها من البارحة بدينا هكا نحسوا، وحتى قلت البارح لكن البارحة بدات، ثم اليوم طقس يعمل الكيف، وفما العشية بشكون مروحة بيتمي معنى الكلمة. كل هذه التفاصيل ناخذها مع الأستاذ عامر بحبة. عامر صباح الورد.
5: صباح الخير سي حاتم، مرحبا وتحية للسادة المستمعين على جوهرة FM.
4: من البارحة وبدينا نشوفوا أمطار، وشفت حتى على الموقع متاعك الموقع المرصد اللي شفت فيه حتى معناها كميات متوسطة حتى كبيرة، معناها مكتبروري وبحجم بين 6 و7 مليمتر ولا أكثر ولا 7 سنتيمتر. شنو هذوك؟ شيء يرعبك التصاور، هذوك اللي هبطوا رغم أضروا بالفلاحة في المناطق هذيك.
5: هو بالضبط سي حاتم، يعني موجة الحر انتهت بقوة على مستوى الحرارة وحتى على مستوى الأمطار، ومشكل الأمطار وكذلك يعني التبروري كان من الحجم الكبير في منطقة جبل وسلات.
4: جبل قروانة،
5: هي القروان هي منطقة الوسلاتية مع أقصى شمال قروان على الحدود مع ولاية سليانة. هي الكتلة يعني تكونت على ولاية سليانة، أعطتنا أمطار يعني غزيرة في منطقة يعني في ولاية سليانة وحتى زاد في معتمدية الوسلاتية في أقصى شمال قروان. والأمطار هذه طبعا يعني رافقتها نزول حبات كبيرة من التبروري ما يعبر عنها بالحجر. يعني على ما أظن حسب الصور يعني الحبات تقريب حجمها ممكن من 3-4 سنتيمتر إلى ممكن 7 سنتيمتر. يعني
4: أي فما كبار كاريمون، كأن حجرة معناها، ماش حبة، حجرة
5: بالضبط. هو لك علاش يسميه الحجر سي حاتم، لأنه يعني براتيكمون تقريب قد الحجرة معناتها، والحقيقة الحجم كي يكون عنده أثار يعني سلبية جدا. أما الحاجة الإيجابية ديما في الحجر سي حاتم وفي التبروني هذايا من الحجم الكبير اللي ديما يعني يكون التوزع الجغرافي بتاعه بتاع النزول وبتاع التساقط بتاعه يكون محدود جدا. إيش معناتها؟ معناتها يكون موجود في مكان معين وين ثم يعني أقوى تفاعل متاع العاصفة الرعدية اللي عادة ما تعطينا أمطار غزيرة كما قلنا وتبروري وحتى رياح هابطة قوية زادة، وعادة يكون في مساحة جغرافية صغيرة سي حاتم. هذه الحاجة الإيجابية ممكن في التبروري رغم اللي هو عنده أثار سلبية كما قلنا
4: على الفلاحة بشكل خاص، معناها ينجم يقلق ويضر برشا. بي عمر، هل وفات الموجة متاع الحرارة سيفيني سكرنا الموضوع، وبداية من البارحة هو انشينا بين ظفرين، لكن من اليوم باش نعيش أجواء تتميز بدرجات حرارة حسب المعدلات العادية لشهر جويلية.
5: بالضبط، يعني نجم نقوله نهاية موجة الحر منذ يوم أمس، بون اليوم الحراره باش تقعد مرتفعه 40 في اقصى الجنوب التونسي الصحراوي اللي يعني في المناطق
4: وين بالضبط تبقى 40 وين بالضبط
5: ما عندناش مدن سي حاتم في الصحراء في الصحراء
4: في الصحراء
5: حتى في ولايه طوزر وقبلي اما الاكثر يعني جنوب المدن نتاع طوزر وقبلي يعني مش ربما في مدن طوزر وقبلي نجموا اليوم نوصلوا 40 درجه 39 درجه اما ومن بعد تولي اكثر شويه حتى 42 و43 درجه في
4: تتاوين يعني تنجم جانب من تتاوين تنجم تكون فيها 42 والشهيري نجم يكون موجود
5: كيف سي حاتم في الصحراء كيف في الصحراء المناطق الاخرى يعني عموما ان شاء الله باش تكون حراره ثلاثينيه وفما مناطق اليوم يعني اقل حتى من 30 درجه يعني بعض المدن نتاع اقصى يعني المحطات نتاع شمال تونس المدن الساحليه حتى في شرق تونس راهو معناتها في المهديه في سلقطه في الشابه في المناطق دي الكل يعني حراره يا اما في 30 درجه 31 32 درجه او حتى اقل من 30 درجه بشويه قليبيه الهواريه طبعا زاد ولايه نابل
4: كما قلت لي انت وحاسب المعهد الوطني للرز الجوي الكلام تاعك صحيح 29 هاي المهدية 29 مستين في الفترة الصباحية نابل 29 الكيف 29 معناها بي عندي مدة ما ريتهاش 29 هذه
5: عنده أسبوعين الحقيقة كانوا كاسحين وتعرف صحات مرة الموجة هذه راهي تعتبر يعني ربما من أقوى الموجات اللي ضربت تونس لأنه سجلنا فيها يعني أرقام قياسية الرقم القياسي بتاع شهر جويليا في تونس راهو تم تحطيمه قيروان 49.7 نهار 17 جويليا الرقم السابق كان 47.2 وعلى فكره سي حاتم حتى الليله يعني يوم امس في طوزر الرقم القياسي نتاع مدينه طوزر الرقم القياسي نتاعها المطلق هو 49.2 يوم امس طوزر وصلت وزاد يعني امس طوزر وصلت للرقم القياسي نتاعها القديم اما ما تمش تحطيمه يعني عادلته يعني باش تعرفوا القيمه القوه نتاع الموجه هذه طبعا تعرفوا الامور الاخرى الكل نتاع الحرائق والازمه نتاع الكهرباء الى اخره الى اخره دونك كانت موجة حر قوية برشا في الحقيقة
4: بداية من اليوم النجم نقول اللون الأحمر معاش راه برشا باش يتقلص بيتمي معنى الكلمة في الخرائط ولا باش يبقى في الجنوب
5: في أقصى الجنوب الصحراوي فقط وكما تعرفوا يعني في الصحراء التونسية ما عندناش مدن غاديك فما تجمعات صغيرة متعلقة بالأنشطة البترولية كما يعني منطقة البرمة كما برج الخضرة وحتى مناطق أخرى وحتى المناطق هذه ساعات مرة غدوة ويعني بعد غدوة باش ترجع الحرارة دون حتى 40 درجة ربما فقط في أقصى الجنوب على الحدود مع ليبيا تقعدش ممكن زاد يومين آخرين منطقة برج الخضرة أما راهو مش 48 درجة ل 49 درجة بشكون يعني حرارة بعد 40 بشوية ويعني إن شاء الله حتى مدن جنوب تونس اللي إلى غاية يوم أمس قعدت فيها الأجواء حارة جدا توزر كبلي تطاوين رمادة إلى آخره الأيام القادمة إن شاء الله الحرارة باش تتراجع دون حتى ل 40 درجة يعني إن شاء الله نجم نقولوا نهاية موجة الحر يعني رسميا الليلة الماضية ودخلنا في فترة نجم نقولوا معتدلة على طول هذا
4: الأسبوع فما رياح قوية اليوم على الشريط الساحلي الشرقي إنشانا وحتى رياح رملية باش تكون في الجنوب قفصة وتوزر وقبلي لكن الأمطار باش تكون موجودة زادة بعد الظهر
5: ان شاء الله تقريبا يعني كما يوم امس يعني حالات نتاع عدم استقرار باش تكون موجوده العشيه ممكن على المرتفعات الغربيه كالعاده نفس السيناريو سي حاتم نتاع الامطار اللي تجينا من العشيه للعشيه كيكون فما حمل حراري تعرفوا زاد فما يعني تواغل بتاع الهواء البارد من الليلة الماضية الأجواء يعني مازلت فما الحرارة موجودة شوية يعني في تونس التفاعل هذايا إن شاء الله يعطينا حالات عدم استقرار اليوم ممكن ولاية الكاف ممكن ولاية القاسرين ممكن ولاية سليانة ممكن زاد كيف أمس حتى محليا القيروان تنجم تصب حتى في مناطق أخرى صحة في شمال ووسط تونس
4: أما هذا اللي عندي فما مناطق قلت في السوسة مثلا ونابل وتونس الكبرى بنزارة زغوان القيروان سليانة عندي زادة القصرين الكيف الجندوبة وباجة هذم اللي فيهم الأمطار معناه
5: هو يعني هو سي حاتم ديما التكون نتاع الصحب الممطره هذه ديما تكون على مناطق الكاف، جندوبه، سليان، القصرين، غرب القيروان، يعني مناطق نتاع المرتفعات الغربيه. ثم الكتله هذه تبدا تتنقل شرقا، تنجم توصل نابل وصغوان الساحل كيما امس. لو امس مثلا سي حاتم يعني الكتله كي نتاع سليان ونتاع الكاف وخاصه على سليان وحتى في القروان اتجهت نحو ولايه سوسه مثلا، وعطاتنا حتى امطار في شمال ولايه سوسه خاصة، ونشرت حتى بعض الصور يوم أمس خاصة منطقة شط مريم، منطقة هرقلة، يعني خاصة شمال حتى زادها في النفيضة، يعني في شمال الولاية خاصة. نفس السيناريو هذا ديما يعني ساعات يتكرر، تتكون السحب على المرتفعات الغربية الكاف سليان القصرين إلى آخره، ثم تتنقل شرقا نحو القيروان، وكي تبدأ قوية تنجم توصل للساحل أو نابل أو حتى العاصمة. في بعض الأحيان سي حاتم تتكون غاديكا والتأثير نتاعها يكون غادي أكهو. دونك من المرجح اليوم كونه بعد ما تتكون على المرتفعات الغربية تنجم تصل إلى بعض المناطق الشرقية، إما في الساحل أو في العاصمة أو في نابل أو في زغوان.
4: بي فما حويجة يسألوني عليها توا، يقولوا لي برج الخضرة باش توصل بعد الظهر طقس حار جدا، والتنبيه موجود من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول طقس حار جدا وتوصل 47 درجة. هل هذه مؤشر ينجم يرجعنا الأرقام هذه للبلاد التونسية في قادم الأيامات، ولا باش نواصلوا هكا مدة مطولة إن شئنا تنفيسة كبيرة باش تكون على مستوى الاعتدال متاع درجة الحرارة؟
5: هو سيحات من ارتفاع متاع الحرارة اليوم كما قلنا باش يكون موجود فك المثلث الثقيل في أقصى جنوب تونس فقط، منطقة برج الخضرة تحت البرمة، منطقة برج الخضرة على الحدود التونسية الجزائرية، يعني الكتلة متاع الهواء البارد اللي نازلة من خليج الأسد من شمال البحر المتوسط قاعدة تدز في الكتلة الحارة اللي قاعدة تهبط لوطة وتمشي في اتجاه الجنوب، في اتجاه الجنوب الغرب، يعني اتجاه جنوب غرب، يعني نحو الأجواء الليبية. ديجا اليوم سيحات مش فقط يعني منطقة برج الخضرة، حتى زاد معتمدية بن كردان، مش مدينة بن كردان، المعتمدية وخاصة الأجزاء متاعها الجنوبية على الحدود الليبية باش تقعد اليوم زاد حارة أما على الحدود الليبية فقط. وإن شاء الله يعني يوم غد الهواء البارد زيد يتوغل أكثر، والكتلة هذه إن شاء الله تمشي أكثر يعني جنوبا وتبعد علينا أكثر إن شاء الله.
4: قداش يبقى الاعتدال هذا عناش ليامات النجمو نقولوا متأكدين منهم معنا اليوم وغدوة، ونجم تكون إلى نهاية الأسبوع ولا لا؟
5: لا أسبوع كامل سي حاتم، أسبوع كامل
4: أسبوع إن شاء الله. كامل والحمد لله يبشرك
5: يعني أي أسبوع كامل إن شاء الله الحرارة بشكون حول المعادلات وحتى دون المعادلات روان في بعض الأحيان إن شاء الله مع ليالي بشكون باردة نسبيا بما قيس الصيف بطبيعة ليالي القادمة الليلة راهو الحرارة بزيد تتوغل أكثر، يعني قصدي البرود اللي هو البارد إن شاء الله غدوة وبعد غدوة بش يكون أبرد حتى من اليوم إن شاء الله، حتى في الليل بش تبرد شوية الأجواء مع أجواء منعشة النجم ونقص شوية من مكيفات الهواء إن شاء الله حتى للآخر الأسبوع، ربما آخر أسبوع النجم يزيد درجة زوز بالمقارنة مع اليوم وغدوة بعد غدوة، ولكن ديما تقعد حرارة تقريبا في تونس ممكن من 28 إلى 38 39 درجة، يعني حرارة صيفية عادية على الآخر حتى 38 39 سيحاتم فقط. فك بعض يعني المدن اللي معروفة بالحرارة كيما توزر قبلي القروان نحكي على آخر الأسبوع هذية، أما طول بداية الأسبوع إن شاء الله بشكون يعني أجواء نجم نقوله منعشة. بالنسبة للأسبوع الموالي يعني فترة ما بعد 3 و2 أود ما زالت مش واضحة، ربما السيناريو الأرجح ربما سي حاتم الحرارة بتزيد شوية ولكن ما فماش موجة حر متوقعة كما اللي عشناها
4: جيد شوية دون موجة حر خاصة أي. في أوس والعبدي واللي خايف يقول لك تخلنا أوس من البارح بيكشي الزيادة هذه ترجع لي موجة الحر،
5: يعني هي توقعات متاع اليوم سي حاتم إلى حد الآن تعرفوا معناتها نحكيه على أسبوع آخر وحتى أكثر من أسبوع آخر
4: شوي
5: أي ما أما مبدئين إلى حد الآن يعني حتى فترة ما بعد 2 و3 يعني أوت الأسبوع الأول وعشرين الأولى من أوت من المرجح كانوا باش نسجلوا ممكن ربما 40 درجة 42 درجة في بعض المحطات، ولكن ما يعني بعيد برش على موجة الحر، يعني كي تلقى بعض المحطات فيها 42 و43 و40 و41 وتلقى برشا مناطق اخرى فيها حراره ثلاثينيه ما عندناش موجه حر،
4: يعني برشا حراره
5: نجم نقولوا حراره يعني اعلى من المعدلات بقليل، وعادي راهو سيحاتهم باش في القروان في بدايه اوت ولا في تودر وكبلي ولا حتى في محطات اخرى اللي معروفه بالسخانه باش تسجل 40 درجه و42 درجه، والحراره في الليل تنزل بعد تالي وتكون حراره عاديه ان شاء الله.
4: شكرا لك على كل هذه المعطيات ويبشرك بالخير. أسبوع كامل متمنين إن شاء الله باعتبار انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، نرجع للمعدلات العادية لهذا الشهر شهر جويلية وحتى بداية شهر أوت، مع يمكن حتى انخفاض بدرجة ولا درجتين. طقس مروح بأتم معنى الكلمة. يلا فاصل ونتواصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
0: كل فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي. الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعون الاثنين للجمعة
2: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. باش نمشيو لناس نشوفوهم في الصفوف الأمامية دائما وابدا، كيف ندخلوا المستشفياتنا نلقاهم هما اللي في الأورجونس، هما حتى في اللي سيرفيس، تقريبا الصف الأمامي في مختلف وحداتنا الصحية هما الأطباء شبان، ونائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان بهادين رابعي موجود معنا في الأستوديو كضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: دكتور بهادين رابعي، شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: شكرا لك على الاستضافة، تحية لك وكل المستمعين ومستمعات إذاعة جوهرة فيم.
1: قداش العدد متاعكم توا منخرطين اللي عندكم تقريبا؟
3: المنخرطين الفعليين في المنظمة تقريبا احنا تجاوزنا يمكن 1000 منخرط، 2000 تقريبا هكا، ولكن عموم المنظورين نتاعنا هما في حدود 11000 يعني
1: طبيب شاب.
3: طبيب شاب
1: هذوما ال 11000 طبيب شاب موجودين في المستشفيات العمومية،
3: 11000 فيهم 5000 طلبة تقريبا، باقي 6000 7000 هم موجودين في مختلف مؤسسات صحية، مستشفيات جامعية جهوية وغيره، تقريبا على كم طلب جمهوري.
1: هل صحيح احنا نشعروا كيف ندخلوا نلقاوكم انتوما في الصفوف الأمامية؟
3: هو تقريبا خاطر تقريبا اقسام الاستعجاليه تشتغل اغلبها بالاطباء الشبان كيف عدد خارجيه، فالمواطن يحس انه يدخل المستشفى انه وهو هذا مش صحيح، لانه عدد الاطباء الشبان هو اكثر بكثير من تقريبا الاطباء في
1: كلهم جميع الاختصاصات ملمومين مع بعض.
3: بعضهم هم اطباء الشبان اكثر عدد موجود. صحيح.
1: هل صحيح انكم عانيتوا في موجه الحر هذه والبعض يتحدث على وفيات وعلى قصان ضوء اثناء العمليات والجروبات ما خدمتش؟ شو اللي صار بالضبط؟
3: هو اللي صار في موجة الحر هذه، احنا حقيقة كنا وصفنا الوضع الصحي وسط السبيطارات بانه الوضع كان وضع كارثي. احنا على تواصل مباشر تقريبا مع الاطباء الشبان في مختلف اختصاصات كيف في كامل التراب الجمهوريه، وكانت جاتنا يعني حالات تشكي متواصلة في مدة موجة الحر تحكي على انقطاع تيار كهربائي في تقريبا أغلب المستشفيات، مش فقط
1: أغلب المستشفيات
3: حتى مستشفيات العاصمة، وما تبعدش تقريبا يمكن
1: شو معنى شرنيكول وحبيب ثامر
3: شرنيكول صارت فيها انقطاع تيار كهربائي عديد مرات، كيف مستشفيات كما لنا في مش بعيدين في المرسى كذا، فما عديد المستشفيات مش فقط الجهوية، أنا مش باش أحكيو على مستشفيات الجهوية، فمستشفى كمستشفى مكنين تقص عليه الضوء 24 ساعة متواصلة.
1: شو معناها؟
3: قص الضوء فما في مستشفى مكنين صار انقطاع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة
1: متواصلة.
3: معناتها
1: لا عندهمش جروب، ما عندهم شيء
3: على ما يبدو انه خارج على الخدمه، ولا في مشكله تعسير ما نعرفش، مشكل تقني
1: صاير الجروبات بالمجد بعض اللي جروب ما خدموش.
3: اذا كان احنا نشوفوا في مكان قطاع تيار كهربائي في بعض الاقسام، فهذا يعني ان الجروبات ماهيش تشتغل بالطريقه العاديه، احنا مش مختصين في التكنولوجيا باش نعرفوا شنو وصل شنو ما صارش.
1: قص عليكم الضوء اثناء عمليه جراحيه؟
3: قص الضوء في داخل قاعات العمليات الجراحيه، هذا صار، وصار قص الضوء على اقسام انعاش، قص الضوء على اقسام اللي فيها عبيد مرضى كما اقسام الدم والسكر والى غير ذلك، قص اقسام وقص على مستشفى كامل كمستشفى مكنين مده 24 ساعه استعجالي مكنين. راهو لازم تعرف هذاك قص الضوء راهو يحط حياه الناس اللي ديجا في السبيطار المئويه في السبيطار في خطر، ويحط كيف الناس تنجم تجي تعدي ما تنجمش تلقى سبيطار تعدي فيه.
1: انتم في تواصل مع منظوريكم في مختلف انحاء الجمهوريه ويقولوا لكم صحيح عندكم انتم صحيح نجموا ناخذوا، فما وفيات صارت من جراء انقطاع الكهرباء في المستشفيات نتاعنا؟
3: هو احنا كما كنا اشرنا حتى في البيان نتاعنا اللي راهو نحن نوصفوا الوضع اللي صار المده اللي فاتت هو كارثه صحيه، واحنا
1: كارثه صحيه
3: صارت في البلاد، واحنا استغربنا يمكن عدد نتاع الدرجه نتاع اشتغال اقسام استعجالي يمكن ما لناهاش من وقت كوفيد، معناتها بالدرجه هذه كان اقسام استعجالي كانت معبيه، كانت ناس تجي من ديارها، كانت اقسام استعجالي ما يخافوش باش يحطوا المرضى.
1: كلهم في علاقه بضربه الشمس ولا
3: كلهم فما شكون في علاقه بضربه الشمس، فما شكون بعلاقه بانقطاع تيار كهربائي وهو عنده ماكينه اكسجين في الدار فما عندوش منين باش كيف يتنفس فيلتجا للمستشفى. كيف راهو معناتها الحر يخلي الامراض كل الاخرى تتدهور، تتحير، عنده سكر كذا وكذا جينيرالمون ايدي كومبونسي معني تصير تعكرات، فهذا الكل ادى انه اقسام التراجيدي كانت مكتظة، هذا واحد. وكيف كيف زاد عدد الوفيات في الفترة هذيك كانت مرتفعة
1: حوالي قديش حسب المعطيات اللي عندكم؟
3: حسب المعطيات اللي عندنا اللي هي تقريبا على كامل تراب الجمهورية، فاحنا تجاوزنا تقريبا 100 وفاة في علاقة 100 وفاة في علاقة بموجة الحر الأخرانية وقطاع التيار الكهربائي، واللي هو رقم راهو كان منتظر جدا، واحنا مستغربين وزارة الصحة ما أعلنتش عليه، لأنه أنت شفت مثلا في فرنسا تقريبا نفس موجة الحر صارت في جوان وماي، كانت في وزارة الصحة في فرنسا كانت أعلنت اللي عندها 5764 وفاة في علاقة
1: 5000
3: في فرنسا، هذا صار 5700 وفاة
1: الحمد لله. احنا الله يرحمهم وصارة كبيرة، ولكن ما عندناش الرقم هذا،
3: ما عندناش الرقم. هو احنا هذا ديما نقولوا راه هذا رقم تقديري، لانه هذا الرقم يجي من الاطباء الشبان اللي يشتغلوا، واحنا معناتها لمينا الارقام بطريقه تقليديه نتاعنا، نتصلوا بكل قسم قداش الوفيات اللي سجلتوها في علاقه بموجة الحر في علاقه بقطاع التيار الكهربائي، فالارقام تقريبا لو كان نعمل معدل الوطني يجي تقريبا في هذا هو.
1: دونك الحاجتين اسباب موجة الحر
3: وانقطاع التيار الكهربائي بطبيعة الحال، معناتها خاطر انقطاع التيار الكهربائي اولا باش نقص التكييف داخل البيوت، فما ناس راهو معناتها في حاجه الى الاكسجين والتيار معناتها الكورون يوميا، معناتها فما شكون اللي تقص عليه الاكسجين لمده 3 دقائق 4 دقائق ينجم تتعكر حالته ويتوفى، وهذا صار. وهو حتى كي تشوف البيانات تاعنا فما تعليقات، فما مواطنين فما توينسا يكتبوا يقول لك انا راهو عمتي الله يرحمها توفيت نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وما عادش عندها منين باش تستعمل الاكسجين، فللاسف شديد وفاه القدر. هذاك علاش احنا مستغربين اولا انه ما فماش ارقام رسميه صدرت، هذا ابريتو هذا بقديم التقديرات نتاعنا، نشكون رقم اقل نشكون اكثر. فمهم جدا اليوم انه وزاره الصحه تسعى ان تخرج الرقم الرسمي، لانه الارقام الرسميه اولا تورينا حجم الخطر نتاع موجات الحر هذيا، حاجه ثانيه انه خلينا نعملوا سياسات وقائيه في المستقبل. صحيح. لانه اليوم راهو مثلا احنا حتى في بيان نتاعنا كنا حكينا انه راهو مش معقول اللي مفما انه وزاره الصحه ما كانت هبطت حتى حمله تحسيسيه في علاقه بالموجات الحر الا مؤخرا 3 ايام التالي، باش انها بدات معناتها بعد ما ورور موجه الحر باش نبدا نحكيو شويه على يعني الدور التحسيسي والوقائي. كيف كيف حتى تقريبا وسائل الاعلام معناتها العموميه كيف كيف ما كانتش تناولت المساله هذه معناتها في المساله الوقائيه في علاقه موجات الحر،
1: تناول فيها باستمرار وسائل الاعلام العموميه صراحه، وحتى القطاع الخاص وسائل الخاصه وسائل الاعلام الخاصه تخدم على هذا. المشكل ما هوش في الحمله التوعويه والتحسيسيه، المشكل انه احنا نعتقد في مخاخنا طبتنا احسن طب، ستيك احسن ستيك موجوده في العالم عندنا احنا، الانجنيور والتكنيسيان نتاعنا ناس طيارات ويعطيهم الف صحه ويرحم والديهم، وشفتهم كيفاش معلقين في السخانه هذه في البوتوات الفوق ويصلحوا ويقدوا عندنا، ففي مخاخنا انهم ما نوصلوش لهذا.
3: لا هو للاسف احنا لو يعني كنت احكي لك عطيتك مثال نتاع دوله متقدمه جدا في المجال الصحي وراك تشوف وين وصلت لحاله الوفاه في علاقه بموجه الحر، فهذاك علاش انا ماناش في منأى على انه تصير كارثه صحيه مره اخرى لو كانت تصير موجه الحر في الفترة القادمة. وراو الحقيقة راو اليوم مثل الأطباء شبان والأطباء بصفة عامة في مهني الصحة بصفة عامة راهم يصارعوا كل يوم باش أنهم يحاولوا يلقاو حلول المرضى. احنا البارح في الليل كيف كيف اتصلت بيا طبيبة نشكرها في أحد المستشفيات مش بعيد على العاصمة هنية، تقريبا 8 سوايع وهي تلوج على مكينة أكسجين للمريض عنده صعوبة تنفس وهو ديجا في السبيطار.
1: هو في السبيطار ما قهاش
3: مكان تاع اكسجين في اني ما كانش موجوده
1: في الحروق البليغه، قص الضوء
3: قص دقيقه قص في الحروق البليغه قص الضوء.
1: وهو صحيح ما خدمش الجروب
3: الجروب انه خدم ولا ماش عندك تقنين اسكو خدم ولا ما خدمش ولا طاقه الاشتغال نتاعو ما كانتش كافيه ماش تقنين شنو صار، اما نعطيك
1: وقفت معناها العمل
3: انه الضوء قص، هذا هو لازم الناس تعرف. وراه في قاعات العمليات الضوء يقص ولازم الناس تعرف في قسم استعجالي راهو ضوء قص
1: راهو ما يجيش في الاستعجالي وقاعه العمليات ما يجي مش معقول انه الضوء يقص.
3: وهذاك علاش راهو احنا فما حاجه اللي كاننا نتفاجئوا بالظواهر، تو موجه الحر الناس الكل في بالنا جايه موجه حر والناس الكل نعرفوا استهلاكاتنا من الطاقه باش تكون اكثر برشا، هل انه اليوم مش صعيب انه زوج مؤسسات بين دوله ومستيك ووزاره الصحه انه يصير تنسيق انه على الاقل يتم اعفاء المناطق اللي فيها مستشفيات من اقامة انقطاع التيار الكهربائي، لانه الامر راح نشوفوه امر بسيط جدا ما يطلبش حاجه كبيره انه يصير تنسيق بين زوج وزارات وزاره الطاقه ووزاره الصحه. اليوم باش انه نعفيو السبيطارات هذيا من انقطاع التيار الكهربائي خاطر راهو باش تحط راهو السبيطار فيه ناس في حالات حرجه، فيه ناس راهو يمكن دقيقه تفصل والثانيه تفصل وكذا في حياتهم، ما تنجمش تخلي اماكن من غير تيار كهربائي لمدة طويلة. هذاك علاش هو نجم يؤدي في حالات كثيرة إلى الوفاة، وللأسف شديد هذا اللي صار المدة اللي فاتت.
2: كطبيب هو مباشر الحالات هذه؟ طيب إذا كان استثنينا اللي هي حالة واضحة، إذا كان واحد قص عليه الأكسجين، ماكينة الأكسجين ما تخدمش بفعل قصان الضوء واضح، أو شخص في غرفة العمليات، عاد هذا شنو هي الحالات الأخرى اللي توفوا فيها الناس في في في, في, في موجة الحر؟
3: في موجة الحر
2: شكون نوعية الأمراض أو الأعمار ولا غيرها؟
3: الأعمار جاء أولا
2: للأقسام الاستعجال.
3: الأعمار يا إما الرضع والأطفال، أو يعني الأعمار يعني في سن متقدم لأنهم هذوما أكثر ناس
1: من متقدم معناها قديش 65 70 80
3: من 65 احنا ماشيين فهذاك علاش راهو خاطر أولا هم معرضين، هم أكثر ناس يستحقوا ماء في اليوم نتاعهم، يستحقوا أن تكون درجة الحرارة معتدلة. فارتفاع درجة الحرارة عادة ما يؤثر أولا ساعة على الهيدراسيون نتاعهم يعني، وكيف كيف زاد يأثر على التنفس نتاعهم، طاقاتهم في التنفس وغيره. فهذوم وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة زاد كيف كيف، فهذوما كي يكون في داره في 50 سخانة، في مثلا نعطي مثال نمر كيف في الكيف في ريف الكيف في 50 سخانة ما عندوش ضوء وما عندوش ماء باش يبرد، وهو عنده أمراض مزمنة عديدة جدا، السكر والدم وغيره، راو عادي جدا باش حالته تتعكر، وراو منتظر جدا باش انه لا قدر الله يموت. معناتها هذا الكل ماهوش من مفاجأة، لو انك تخلي مواطن شيخ في 80 سنة لا عنده لا ماء لا ضوء. وهذا انا نحكي خاطر اني كنت في الكيف في المدة اللي فاتت، فما اماكن لا فما لا ماء لا ضوء تقريبا الايام مش الساعات. فعادي جدا انه الشيخ هذاك وما عندوش كيفاش باش تنقل للسبيطار، وحتى كي تنقل للسبيطار بشقه اكتظاظ في قسم الاستعجالي، فعادي جدا انه الناس هذيا راهو تنجم تعكر صحتها وتنجم تموت وتنجم ما يسمعوش بها اصلا.
1: بهي الدين ربعين رئيس المنظمة التونسية لطب الشبان ظهر من الكيف، يلا مروة هذاك علاش انت فرحانة واحد يعمل له تابيروش به نجيك خليف.
2: قبيلة تحدث عن 11,000 طبيب شاب في المستشفيات التونسية، والأطباء الآخرين قديش عددهم باش نعرفوا التقديرات، قديش عندنا من طبيب على قديش مواطن في بلادنا؟ طبعا
3: أطباء شبان تقريبا 6,000 وشوية، أطباء شبان اللي في المستشفيات، حتى الآخرين في مازالوا يدرسوا
2: طلبة 5,000 طلبة
3: و6,000 تقريبا هم
2: طبيب شاب ما عادش طالب، معناها
3: طبيب شاب هو مازال طالب اما نعطيك فرق بين اللي يشتغل في المستشفى فما 5,000 ذوك ما يشتغلوش تقريبا في المستشفى، يجوا ستاجيات يقراوا. فما تقريبا اطباء الاخرين موجودين في السبيطار تقريبا في بادي في 3,700 حاجه هكا، الباقي اللي سينور
2: نتاعنا
3: في الجمهوريه كامله.
1: انتم تخدموا معناها تخدموا بشهريه وتدخلوا؟
3: اي نخدموا يوم كامل، معناتها ايام عمل تقريبا اليوم نخدموا في 12 ساعه في اليوم حاجه هكا، ونتقاضاوا اجر وهذاك هو معناتها واجبنا.
1: والشهرية تحسنت بعد كل الاحتجاجات، قالوا لي عملتوها بصابة معناها لابس
3: صار ترفيع فيها، صار ترفيع حقيقة وزارة كانت تزمة التويكة تقريبا بالنسبة للبرميراني معناتها الزانتيرن في 1600 بعد 1800 معناتها خطر انتي وسنوات دونك هذا هو تقريبا كيف كيف ليغارد زاد تحسنوا بطريقة
1: قداش ولاو ليغارد؟
3: ليغارد تقريبا في كانوا كلهم حصيروا زادوا في 30 دينار كل زيادة.
1: هم كانوا قبل قديش؟
3: هم قبل كانوا 20-40-80 حاجة هكا، انت والاختيس انت والواحدة توا زيدهم 30 كلهم زادوا 30 حاجة هكا.
1: اللي كانت 20 ولات 50 معناها
3: هكاك
1: هم
3: لا هو شوف وراو معناتها الحقيقة مهنية صح بسبعة من يشرح كأطباك هو ما فهم حتى زيادة وفيهم حقهم احنا وإلا الفريملة زاد يقوموا بدور كبير وكبير جدا نوجههم تحية خاصة في موجة الحر هذية كيف كيف الأساتذة متاعنا السفين جماعيين وغيره راي الناس تقوم راو نعرف رؤساء أقسام راي بالتليفون وتلوج على فرش باش يجي من خارج السبيطار لأنها ما عندهاش بلاصة في الاستعجال هذا صاير في العاصمة فما رئيس قسم تلوج من بلاصة لبلاصة
1: تلوج في فرش
3: زيد خاطر عندها مرضى في الكلوار ما عندهاش وين تحطهم في في في موجه الحر هذا
1: في سبيطار في العاصمه
3: في سبيطار في العاصمه كبير
1: جامعي
3: ومعناتها قامت بدور تاع الصحه والحقيقه الناس كل مهني الصحه متكتفين يحاولوا باش يلقاو حل راهو اليوم حتى الثلج في بعض المناطق الثلج الغذائي باش نبردوا به الناس اللي عندها اصابات حر وصل الاسعار 40 دينار في تباع في مقابل بعض المستشفيات معناتها وصل الاسعار خياليه جدا وذلك علاش دي سيتي معناتها الاخبار كل شيء للتوانسه انهم راو في الموجات هذية وفي الحالات الصحية هذية ومعتها في الكارثة الصحية هذية راو مديكم كان بعضكم هذا هو لازم تفهموه راو
1: التكاتف مش تستغل قالك قوم بواجبك
3: قوم بواجبك
1: هز خوك التونسي مش تستغل الفرصة وتزيد في الأسعار بأشياء خيالية.
3: راو مالكم كان بعضكم في ظل أنه تويك ها نشوف قطاعات تصير عشوائية لطيارة كهربائية كذا، فإنه في العاجل لازم التوانسة أولا يتواجهوا أقسام مستعجلي، لأنه أقسام مستعجلي نجموا يتبرعوا لها بمروحيات كهربائية، مروحة كهربائية ولا غيره، تعاون في التبريد في العلاج، كيف كيف اللي عنده ثلج نجم يوجهه زاد اقسام مستعجله في مواجهه الحر، كيف كيف اللي عندك جارك عنده صعوبه تنفس كذا ما عندوش كهرباء نجم تهز تحوله للقسم المستعجلي ولا تعلم عليه والا كذا
2: ثم حتى بديل بالنسبه للحالات هذوما هم يتبعوا فين اللي يتحول الى المستشفى
3: اللي تحول المستشفى والا تكون خاطر احنا طوارئ ما عندناش بروتوكول صحي للطوارئ هذا ما كيفهم حتى بروتوكول حقيقه ما فماش بروتوكول صحي للطوارئ واضح انه اليوم مثلا كيما في الكوفيد
1: عملنا معناها بروتوكول نجحنا فيه في الكوفيد
3: في الكوفيد تويك ما عندناش مثال هذاك انت تشوف حتى تويك طريق التواصل ما فماش طريق تواصل واضحه على المساله نتاع موجه الحر مانيش فاهمين شنو صاير حقيقه احنا زاد في حيره من امرنا ولكن اليوم لازم تكون فما بروتوكول صحي لازم تكون فما اماكن مخصصه للطوارئ انت اليوم تعمل على الاقل يكون فما خليط ازمه داخل وزاره الصحه يكون فما اماكن
1: ما صارتش خليط ازمه داخل الوزاره
3: حسب ما صارت
1: في المستشفيات في المستشفيات صارت شي خليط ازمه وبيرمانونس معينه وكذا
3: في المستشفيات صارت مثلا الاقسام بقات تشتغل بنفس الطريقه ما كانش فما خليط ازمه ويتلموا معناتها كانش يصير بطريقه عفويه يعني كما رئيس قسم يكلم رئيس قسم واحد اخر وينسخوا بين بعضهم في معناتها في البريزون شارج تاع المرضى اما ما صارش معناتها بطريقه مهيكله انه وهو راه الحقيقه لازم وراه بتجي موجه حر واحد اخرى لازم نستفهموا وراه باش تعاود موجه الحر في اوتو كذا لازم من تويك يصير احداث
1: نمشيو نقدموا ولا نمشيو نرجعوا بالتوالي انا قاعد نشعر كانه رجوع بالتوالي نجحنا في الكوفيد ونقيسوا عليها ونواصلوا
3: وتويكا فشلنا فشل شديد للاسف شديد في موجه الحر هذه مانيش عارف اسكو هل موجه الحر باخذت الجميع نسميه بالهيش ما
1: حتى كان باخذت التوالت راهي عندك 10 ايام ولا
3: اسبوعين
1: كنا نجموا نتصرفوا
3: كنا نجموا نعملوا ندوه صحفيه نفسروا للمواطنين نعطيو ارقام محينه ها وشنو خاطر وقت تعطي ارقام محينه الناس تعرف خطوره الوضع وتولي الناس تتضامن تولي الناس تمشي مستشفيات التعاون وكذا احنا ما عندنا حتى شيء من هذا كل اليوم اسكو هل انه صعيب برشا باش انه اليوم يصير تنسيق مع ستيك باش ما يتقصش الضوء ما نتصورش لكن هذا ما صارش كيف كيف كنا نجموا ناخذ حتى قاعات مغطاة في الولايات معناتها ما نقصش عليها الضوء ونحطوا فيها المواطنين يستحقوا كهرباء وكذا احنا بقينا فقط في موبيل
2: تقدروا كان العدد كبير ياسر في الموجه الحر اللي الناس مشات لاقسام الاستعجال
3: كان فما في موجه الحر كان فما اكتظاظ كبير وكبير جدا في كافه اقسام الاستعجال في كافه الجمهوريه وهذا نتفهموه لانه فما ناس تعبه ناس ما عندهاش اكسجين وغيره راه في موجه الحر ما تنجمش تقاوم وللاسف الشديد انا نشوفوا
2: الخط الاول والثاني في الصحه ماهوش قادر يستوعب حالات كما هذه
3: هو حتى الخط الثالث اصبح غير قادر يستوعب حالات هذه معناتها تقريبا المستشفيات المحليه والجهويه والجمعيه كلها كانت في حاله اكتظاظ وهذاك علاش هو معناتها ندعو الناس الكل باش انه يكون متويك اولا فما خليط كما بينت يعني تكون فما خليط ازمه وزاره الصحه انه يكون اليوم تجهيز يعني اماكن مخصصه لايواء الناس هذه اللي عندها احتياجات الاكسجين في فترات موجات الحر والانقطاع التيار الكهربائي في كامل تراب الجمهوريه وهذا امر ماهوش صعيب برشا واحنا كنا اطلقنا دعوه نعاودوهم تويكا الى كل مهنيي الصحه ونشكر اصدقائنا يعني الممرضين اللي هما ساندونا في هذا وكيف كيف انه اليوم احنا في المنظمه اطلقنا دعوه للتطوع داخل كل الاقسام المستعجله في الجمهوريه التونسيه انه اليوم اطباء الشبان وطلبه الطب وكذا اللي ماهمش يشتغل بطبيعه الحال فما ضد كبير انهم باش يكونوا باش يلتحقوا باقسام الاستعجالي واحنا تويك قاعدين نعدوا في قائمات المتطوعين ووقت اللي تحتاجهم تحتاجهم الظرف الصحي باش يكونوا موجودين داخل الاقسام الاستعجالي.
1: باهي الدين رابعي ابقى معايا نائب رئيس المنظمه التونسيه لاطباء الشبان مع الاشاره بربي قبليك قلت فما بعض المناطق كان مقصوص عليها الضوء ودخلت فما ضوء السيت نلقى الكل اخضرت والحمد لله كانت البعض منها احمر كلها خضراء والحمد لله عين زغوان وعين زغوان نور كلها لباس باب الخضراء وغيرها فان شاء الله يتواصل نهايرها كي والنهايرات القادمه ما عادش يقص علينا
2: الضوء كان سي عامر بحبة يحكي لنا على انه درجه الحراره
3: في انخفاض
1: في انخفاض الحمد لله ربي اسبوع كامل ان شاء الله ربي يجريها على سلاح هذا ما نقوله يلا فاصل ونرجع مع نائب رئيس المنظمه التونسيه للاطباء الشبان
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité. Réacteur, bouche boisson énergisante à cacao. Zouzanoué, dépasse biome les limites MTA. Et d'ac par le performance ou le focus par le concentration. Réacteur, bouche yon les mets.
4: الحدي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: الدكتور بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان هو ضيفنا، مرحبا بك منورنا. العمر نتاعك قداش؟
3: 29.
1: وقتاش بديت طبيب معتمد، معناها طبيب شاب في المستشفيات؟
3: مستشفيات كنت انترن تقريبا في 2022-23 هكاك.
1: وليلة الله محمد رسول الله، كان نسألك على حاجة، هل منظمتكم تعمل في السياسة ولا تعمل في العمل المنظماتي الجمعياتي اللي من أجل مصلحة من خرتها ومصلحة الوطن بطبيعة الحال؟
3: هو ذي احنا اتهام ديما نسمعوه في كل ما ننقضوا الوضع الصحي في البلاد، ولكن نحن من وقت جد الهنشيدي إلى الله يرحمه إلى وقت ناسي هذا، رو المحرك الأساسي متاعنا هو أولا كما نقول شعار منظمة الأطباء في خدمة شعب الوطن، فقطاع الصحة العمومي وحق الناس في الصحة هو المحرك الأساسي للمنظمة. كيف رأوا مواقف المنظمة تقريبا الكل، هي ماهيش مواقف المكتب الوطني كهو، هي خطأ. احنا في تواصل مباشر مع كل المنخرطين متاعنا، احنا عنا منصة فيها تقريبا 30,000 طبيب شاب وإلا اللي كانوا أطباء شبان كغير كملوا، فتقريبا احنا في تواصل مباشر، ومواقفنا عادة تكون مستمدة من القواعد. فهذاك علاش معناتها التهمة هذه متاع انه نحاولوا، وهي رو ماهيش تهمة انه عبد يخدم سياسة، ولكن احنا في طار جمعياتي، في خطر الجمعية
1: خارج قطاع الصحة.
3: صحيح
1: تعرف السياسة أخويا، أنا نراها خارج هذا اللي نراها رأي خاص، معناها لهنا باش تعمل عمل جمعياتي وني داكور، منظماتي وني داكور.
3: هو سيد حاتم كي تنقد سياسة الدولة في الصحة وفيه جانب سياسي، انك اليوم تنقد مثلا تقول اللي راهو احنا 5% من ميزانية الدولة موجهة لقطاع الصحة، راهو غير كافي. راهو اليوم منظومة صناديق اجتماعية اللي هي معناتها على وشك الانهيار، ورانا باش نوصلوا في الأشهر القادمة.
1: هل فما فيزا في بالنسبة لكم انتوما؟ أنا نقترح بطبيعة الحال أنه عنا فيزا في الوزارة كطباء شبان، ونمشي نطرحوا القضايا هذه، لأن احنا سور تيران بلكشي ما في بالهم، مش بلكشي نضويولهم نعطيوهم، بلكشي الإدارة مكوانسي في بلاصة معينة نظرا للفلوس ولا نظرا للاستراتيجية معينة والكذا، نحكيهم مع الإدارة ونحكيهم معها. هاي
3: هو احنا ما تعلقتنا بالوزارة كانت دائما تقريبا طيبه، ماشي سيئه، كان
1: ما عندها مديده نحس بها، ما عادش طيبه،
3: لانه الحقيقه هو ذي نعطيك الملاحظه نتاعي اللي كل ما نحسوا انه صوت النقد تاع المنظمه يرتفع شوي، فالعلاقه عاده ما تتدهور للاسف شديد. مانيش عارف لانه
1: بالكش على خاطر ما تتواصلوش معاهم، ما تكتبوا لهمش.
3: لا احنا نتواصل
1: تقول لهمش هاوش فما هاو ما فماش. انا ريت بيان، ما ريتش انكم راسلتوا مثلا الوزاره قبل البيان اللي خرج الاسبوع الفارط، نهايه الاسبوع الفارط.
3: احنا رانا نرسل وزارة الصحة، معناتها في علاقة بالموجة الحر الأخرانية، وزارة الصحة معناتها من دورها هي أولا أنها تباشر، مش من دورنا احنا رانا دور رقابي، يبقى دور جمعياتي، ماهوش دور في أخذ قرارات. على خاطر وزارة الصحة قلت لك احنا في مدة معناتها الفارتة فما قطيعة صغيرة مع وزارة الصحة، نظرا لأنه نحسوا أنه كل ما يكثر النقد من طرف المنظمة على وزارة الصحة، فإنه ما يكونش هما صدر متسع باش أنه اليوم يسمعوا ربما نقد نتاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وللأسف الشديد هذا يأثر على العلاقة نتاعها.
2: تحدث أنه في الأزمة دي نتاع درجات الحرارة، شفت كثير من الأطباء والأطباء الشبان اللي عبروا عن تطوعهم ومشوا في المقابل شفنا كثير من الأطباء خيروا الهجرة عن بلادهم مشوا استقروا في بلدان أخرى. تقيموا في الأعداد في الأسباب الحقيقية؟
3: هو احنا أصلا التحرك متاعنا سنة الفارطة كان تقريبا تحسين الوضعية اليوم في البلاد، لأنه نحن عنا قناعة أنه قطاع الصحة التونسي منجم يتطور ويستمر كان بأطباء تونسة، وعنا زادة قناعة اللي نحبوا أطبائنا أنهم يبقوا في البلاد هذه. مع التقييمات هذيك تقييمات أرقام اللي تقريبا في البروموسيون بتاع 2024 هذا الرقم المتأكدين منه على 1900، فما 1600 تقريبا هاجروا في بروموسيون
2: على 1900،
3: فما 1600 هاجروا خرجوا من البلاد.
1: ما قداش خرجوا؟ ما سمعتهاش.
3: هم 1600 منهم هاجروا،
1: معناها
3: تقريبا 80% منهم هاجروا.
1: شيفر خطير جدا.
3: خطير جدا. ليه هو شوف خطير جدا.
1: خطير جدا.
3: ومثلا وانه هجرت الاطباء.
1: ليه كان عملنا البابوب. بابوب معنا الامبولانس خدمته ونشوفوا شنو الهدره ونحلوا الكتاب ونفهموا الطرح ونصلحوا ما يجب اصلاحه.
3: ذاك علاش احنا عم ناول مثلا في التحرك نتاعنا كان الهدف الاساسي هو تحسين وضع العمل تاع الاطباء الشبان داخل مستشفيات باش غدوه يخيروا انهم يبقاو. ديما نعاودها مره واثنين وثلاثه راهو خيار الهجره ماهوش خيار سهل.
2: كراهو زاد يتقوله الواحد انه ظروفهم غادي ماهيش احسن من ظروفهم في تونس. مش قرينا بعض الملاحظات بعض التعليقات انا نقوله تو فانتوما ادرى قرن فرنسا مثلا وضعيتهم ماهيش احسن بياسر من تونس في مرتباتهم ولا في التعامل مع الاداره ولا غيرها. صحيح
3: وذاك علاش هو بشي فسرك مره اخرى اللي مشكل ماهوش مشكل مادي بالاساس وانما هو مشكل تاع ظروف عمل. لانه في فرنسا صحيح تقريبا ما عندهمش هذه مرتفعه جدا خاصه من الاول ولكن غاديك ما فماش ظهر ما فماش عنف ما فماش انعدام امكانيات. انا والله نحب نقرا لك الطبيب اللي تحكي لي تكتب لي ما نعرفهاش تعمل لي والله نحس بالقهر راني ما عرفتش شنو نعمل لانها كلمه الناس الكل والمريض نتاعها باش يموت وهو في عمر صغير وما لقاتش حتى امكانيات باش تنقذه وهي تعرف اللي هو الحاله نتاعه ما تستوجبش انه يموت وتعرف انه مش يمشي للوفاة.
1: مش يلزمه معناها يلزمه الضوء يرجع فقط.
3: لا لازمه لاباري تاع الاكسجين.
1: لاباري تاع الاكسجين ما لقيناهاش.
3: وفي الاخر لقيناها معناتها بالحسن الحظ. فهذاك علاش
1: الحمد لله
3: يا هذاك علاش راهو الناس ولا الاطباء اللي عايشوا الوضعيات هذيا راهو ما تنتظرش منه غدو باش يبقى. ما تنتظرش غدو باش انه يبقى يعاني في ضعف الامكانيات والا غيره كذا. الطبيب كيف كيف وحكيناها حتى وزير الصحه بالطريقه هذيا. الطبيب اللي كلات ريحه في السبيطار راهو ماهوش باش يبقى. واحنا في الاحصائيه في الدراسه نتاعنا عملنا الدراسه 82% من الناس اللي تعرضت للعنف غادرت. الطبيب اللي كريت ريحه في السبيطار وتهدد عليه شكون ولا سمعوا الكلام ولا كذا راه مش شبق.
1: دكتور بهادي العربي نائب رئيس منظمه تونسيه للطب الشبان كيني سمعتك هذا حكيناه للسيد وزير الصحه راكم تحكيوا مع السيد وزير الصحه.
3: تحكيوا مع السيد وزير الصحه ولكن مثلا في علاقه بظهرت العنف وزاره الصحه ما اتخذت حتى اجراء. باش نكون صريح معاك جدا اليوم ما عندناش حتى ما عندناش دليل توجيهات واضح في حاله العنف. يعني كي تصير حاله عنف في السبيطار
1: مشكله بوليسيه راها انا في السبيطارات
3: ما تشوف في مثلا في مره على في معناتها سبيطار على 10 ما فماش في المستشفيات
2: يعني عجزنا على مقاومه ظهرت العنف هذه
3: داخل المستشفيات
2: يعني الاطار الطبي الكل
3: نعطيك مهنيا الصحه الكل مهنيا الصحه الناس الكل لان العنف مش باش ما يستهدف حتى حد. مثلا في فرنسا نعطيك الفرق فرنسا تدخل فما لوحه في الباب تاع السبيطار من الاول اللي راهو الاعتداء بالعنف يساوي عدد سنوات 5 سنوات ظهر تقريبا سجن وخطيه ماليه بكذا وكذا هذا واضح من الاول والناس تعرف اللي راهو هذيك تقوم باعتداء بالعنف راك باش تحاسب. احنا لنا في تونس ما عندناش دليل توجيهات واضح لا مدير السبيطار يعرف شنو لازم يعمل في حاله العنف لا طبيب الشاب يعرف شنو وين باش يتواجه كي تصير حاله عنف لا حتى حد تقريبا هذا هو واغلبهم يفلتوا من العقاب راهو الاعتداء بالعنف. ف احنا حتى الدراسه هذيك اللي قمنا بها فما زاد رقم اخر 70% من الاطباء الشبان تعرضوا الى عنف في المستشفيات.
1: 70%
3: تعرضوا المستشفيات هذا خذينا معناتها عينه نتاع تقريبا
1: قداش العينه؟
3: العينه 780 طبيب شاب هي عينه كبيره جدا تسمى في الدراسات. هي عملنا دراسه بسبب تم نشرها نعطيكم بعديك الوحده اللي هي تحكي على ظاهره العنف بمختلف انواعه وكذا والتاثيرات نتاعو ورا وهذه مثلا الظواهر اللي تخلي الناس انها ما تبقاش في مستشفيات.
1: ما يتحملوش نسبه من المسؤوليه زعما المهني الصحه يسيحوا على العباد يقول لك ما يقبلوناش استنى غادي بالاربع سوايع او 5 سوايع هو مطيش ويحب يعرف حاجه ما يقولوه معناها نقول لك ربما قالوه لك دكتور هذا
3: اللي نوصفه يصير في اقسام الاستعجالي ولا ما خاصه هي اكثر اقسام يصير فيها حالات العنف هذيا هو انه نحن نطيشوا من شيره طبيب ولا مهني صح بامكانيات ضئيله جدا وبساعات عمل طويله وارهاق ومن الطرف الاخر نجيبوا مواطن في حاله وهن وكذا وما يلقاش الرعايه اللازمه. فبالنسبه لي انهم اثنين بطريقه معينه هما ضحايا المنظومه الصحيه فاثنين باش يكونوا في حاله غضب من الوضع بصفه عام الوضع الصحي ففي اول لقاء بيناتهم باش تصير حاله اعتداء وللأسف شديد هذا هو اللي قاعد يصير في المستشفيات. بالأحرى إذا كان تي تجاوزات من أي طرف حتى من المهني الصحة المعتها لازم يحاسب عليها معتها هذا مش
1: لا هو ما يستعملش عنف يقول لك ما يكش وينش ومنرفز وقد غادي ويسيح ويعيط وبالساعات أنا ننتظر في تصويره في تحليل في درشنو هذا اللي يقولوه نقول لك رن يقولوه
3: العباد وراو معتها نتفهم العباد اللي يمكن يحسوا في هذا يصير ويمكن يصير في بعض الحريطة ممكن قلت لك اما راو هذوما زوز يبقاو ديما ضحايا منظومة صحية خطر اليوم يمكن الفيرمي هذاك صح عليك يمكن هذاك شاف 400 مليف تقريبا وفما 400 عبد سألوا وال 400 عبد جاي عيط عليه وكذا فتنجم يصير في حالة من حالات انه يفقد اعصابه ويحكي معك بصوت مرتفع فهذا يصير ولكن اولا احنا ما نبرهوش فهذا مدين واحنا ديما نحبوا اطبائنا ومهنية الصحة نتاعهم يعاملوا المواطن بطريقة محترمة مهما كان ظروف العمل.
2: اش تقترحوا انتم في الميدان نعملوا شركات حراسه مثلا المؤسسات
3: ماشي ما الحل ماهوش في شركه حراسه
1: فيش
3: اقترحنا اولا انه يكون فما
1: قانون
3: دليل قانون تشريعيا انه يكون فما اليوم
2: اتصلتوش مثلا بالمجلس النواب بال بلجنة التشريع العام نعرفش انا مكتب المجلس
3: فما
2: اقتراحات هكا تناقشوا معاهم مشروع قانون مثلا فما زجر الاعتداء على اطار
3: فما اتصالات مع بعض النواب احنا مش لكن احنا حقيقه مش نواب خاطر احنا كنا قدمنا تويكا زوز مشاريع قوانين عندهم عامين مازالوا في مازالوا متعطلين
2: لكن زوز قوانين عندهم عامين ومازالوا متعطلين
3: زوز مشاريع قوانين مازالوا متعطلين مازالوا ما صدروش في علاقه للحد ما تفهم في علاقه باخذ مساله الهجره فيهم انه مش نسمحوا الناس اللي في الخارج انها ترجع لبلادها وكذا ف هذوما تقريبا المشاريع قوانين
1: فما شكون يحب يرجع
3: فما شكون يحب يرجع احنا فما جمعيه نتاع الطب الالماني بنوجه لهم تحيه كان تفرجوا فينا يراسوا في وزاره التعليم العالي وراسوا كانوا راسوا حتى رئيس الجمهوريه انهم طالبين نغدو لو كان تولي ما عادش فما معادله لشهادات نتاعهم انهم يرجعوا من يومها ام هما شنو مشكله تويك
1: معادله الشهاده اللي مخوها لبرا هو
3: مش مخوها هو يبدا مثلا ساعات حتى قاري اشتر في تونس وكمل سبيسياليتي في المانيا تونس تفرض انه يرجع يعمل عامين يتسمى
1: ايكيفالونس ليكيفالونس عامين
3: عامين ويخلص فيهم تقريبا 1600 و 1700 دينار معناتها احنا نجم نجيبوا شيف سيرفيس تونسي من المانيا نخدموه عامين معناتها
2: يولي طبيب شاب
3: يولي طبيب شاب عباره طبيب شاب
2: هذا هو الاشكال
3: فهذا هو الاشكال هم قالوا لو كان سنتين ذوكم يتنحوا فما حتى عريضه ممضيين عليها 200 طبيب تونسي في المانيا انهم مساعدين فور انه الامور تبدا انهم يرجعوا ما فماش شكون حتى معناتها فماش شكون معناتها داخلي فماش شكون مقفصه وهو طبيب انعاش وقال انا حاب نرجع نشد ولايتي وولادي وكذا ولكن للاسف الشديد الامور ما زالت متعطله في علاقه بالشيء هذا نرجع لك للعنف الحلول الاخرى زاد كيف انه نقول لهم احنا ونقابه الاتحاد بدنا نشكرهم جامعه عمل الصحه ونقابه الشفيين الجامعيين نخمم باش نعمل مرصد وطني للعنف باش انه يرصد اولا حالات العنف يكون عندنا ارقام محاينه على ظهر هذية وين وكيفاه باش نجم ندرسها نعرف اسباب نتاعها وغيره كيف انه يكون فما تامين يكون فما معناتها دوريات امنيه داخل المستشفيات
1: صحيح.
3: وانه يكون دليل اجراءات واضح انه اليوم مدير المستشفى فما ممثل قانوني للمستشفى كيصير اعتداء يتقدموا بشكوى باسم المستشفى وكذا وغيره ويتم تتبع الحالات للاخر لانه اليوم هاك تشوف احنا في مستير طبعا عندنا زوز اطباء تعرضوا للاعتداء فما الاستاذ بتاع في المجال البوليه كيف تعرض الاعتداء وجهه خشم متكسر وقرر انه باش يغادر المستشفى العمومي هذاك استاذ جامعي وخسرناه كيف فما طبيب اخرى في الانعاش مستير مؤخرا لو نحكي على الاسبوع فارق معناتها مانيش نحكيو على
1: مواضيع تبعنا هذه شفناها وهذه وجعلنا قلبنا كيفاش يغادر المستشفى العمومي يقول لك انا ما عادش نخدم غاديك
3: ما عادش نخدم غاديك وهذاك علاش
1: ربي عايشكم مواطنين الكل سونز اكسبسيون التونسي هذاك طبيب هذايا هاو الامام ناس راهو مواطن تونسي وراهو يحس كيما تحس انت وتعب كيما تعب انت ولربما في الجارد نتاعو يشوف ارقام قياسيه نتاع حالات ويحاول يجتهد باش اللي يخدمهم كما يجب الناس الكل لانه يعتبر هذاك واجبه وهذاك ادى اليمين عليه فلربما يكون على اعصابه وانت تكون على اعصابك وتقدح ما بيناتكم حط في بالك اللي هذاك في خدمتك راهو اللي لا يخدم فيك حتى لو كان تجاوز ولا ما عرفش يقول كلمه جات مال بلاسي ولا اي حاجه حطوا اللي هو يخدم فيك وحطوا تونسي عزيز علينا الكل وقاعد يقوم بواجب صحي وانساني
3: وكيما
1: كبير للغايه
3: وكيما المواطنين الكل هما عزيز علينا الكل ونحن راهو دورنا انه اليوم نقدم خدمه صحيه للناس وانه نعامل الناس باحترام وإنه نكون موجودين وإنه نضحي ونخدم ساعات عمل أكثر من المطلوب منا وإنه نلوج يمين ويسار على مكينة أكسجين وكذا لأنه دورنا اليوم
1: إنساني قبل كل شيء
3: إنساني بتبقى حال إنساني قبل كل شيء خاصة في الأوقات كما هيك في موجات الحر كما هيك وإلا غيره راهو معناتها الإنساني والتضامن الشعبي بين التوانسة راهو هو الحاجة الوحيدة القادرة باش نخرجنا من الأزمة هذه كما صار في كوفيد كما صار تو.
1: شكرا لك.
3: شكرا عايش استاذ حاتم. شكرا
1: احنا على ذمتكم نتواصل من اجل مصلحه البلاد والعباد هذا ما نقولوه ونحاولوا نشوفوا مع بعضنا حلول لهذه المشاكل. باهي تعديت الموجه هذه نتاع الحر يمكن اون لا راتي على مستوى التنظيمي على مستوى ما لقينا
3: فشلنا في تسيير الازمه
1: فرصه يا سيدي باش نتعلم باش ما تصير الناس المره الجايه نفس الشيء ناخذوا الحيطه والاحتياط من الان والدرس من الان. شكرا لك. شكرا لكم انتم على الاستماع على المتابعه. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم. نتلقاو غدوه من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نقول لكم استحفظوا على بلادكم راكم مماليها لكم سياح لكم راي فيها احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم تنطلق دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 على الساعة منتصف النهار، وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 31 من جويليا، وتتم عملية تعمير بطاقة الاختيارات حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي الرسمي. وهذه الدورة الرئيسية هي المرحلة الأساسية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. أما الدورة النهائية فستجرى من 7 إلى 9 من أوت المقبل، وتخص الطلبة الذين شاركوا في الدورة الرئيسية ولم يتحصلوا على أي تعيين، حيث يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية. وتختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت المقبل، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. دوليا، رقعة والاحتجاجات في مدن غرب ليبيا تتسع مع أعلان مجموعات شعبية أطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر المسار السياسي. سيواصل الآلاف من رجال الأطفال الفرنسيين والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325,000 شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. هذا وأتت الحرائق على أكثر من 42,000 هكتار منذ يوم الأربعاء، ودفعت السلطات لإجلاء المزيد من السكان من ضواحي مدينة بوردو. ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلية أزمة بين الوزارات المعنية لمناقشة حرائق الغابات في فرنسا ومواجهة الكارثة. ختاما، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العماني بدر البوسعيدي يؤكدان خلال مباحثات هاتفية أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ميكرو جوهرة تمام بربي. فما حاجه وجبت عليها قبل يا اخي بربي البروتوكول نمشي للصين بجيب الصفقه من كيران ما يجيبش يقول السيد الرئيس ناقصنا احنا راهو جبوله نتاعنا الكل على البحر يعني سوا باجا عند البحر سوا بنزر سوا كل ولايات كل نجيبوا الهليكوبتر يعبيوا الماء باش نطفيو في اي حاجه تو حريق ونصيف كل ولايه نسميها بالولايه نتاعها نجيبوا كل 24 كعبه ونجيبوا دي زومبيلونس نتاع ايرجونس الصين تعطيك تقول تفضل هذا فارغ عندها هي يا خويا قول له هكا وتكلم فيه قول وزيد اعطينا 24 هليكوبتر وزيد اعطينا 20 امبيلونس يا اخي هو عطيك بلاصه ثاني انت مش يجي يعبي الفوسفات ولا تش يعبي ولا تش يعمل كيما تدخل تقضي فرد مره
2: مربي هذا السلايس اللي حطته في بلديه في الفوشيك بمناسبه هوسو محسنها مولت لها حملات تحسيسيه للنظافه نتاع البلاد خير لها في دور اللافتات تاع النظافه في البلاد معلقات على الحيوط اشهار كل يوم كما نعملوا الفنانين حتى الفنانين معناها سر قيمه في كل وسائل الاعلام والملاعب والمدارس والراد أما كل عام البلاد مطلية بالوسخ وهي حبري والعباد مخنوقة بالروائح الكريهة وتورست يصور والسلطات تلم تلم تلم تلم وبعد تشد فر تفرتهم في ملا يعني محسوب مو احنا بلاش فوشيك السناء الله غالم أذيكم مسؤولين
3: بربي أنا مواطن من ولاية المهدية من منطقة اسمها كرك بربي نحب نوصل صوتنا بربي راه عدنا أكثر من 10 ولا 12 يوم قطرة مالة رانا متنا بالعطش راه عدنا حيوانات فما اللي ما يتقصل بربي تعملوا مزية اتصلوا بينا ولا شوفوا لنا حل بربي راه السلطات ما حب حد يسمعنا تعملوا

0: أكبر مزية وشكرا.
1: نسأل احنا تو شهرياتنا كل متاع المتقاعدين احنا اقل ما انت ناخذه في مهشش متاع 257 نقاها 253 زادوا نقصوا لي 4000 علاش مش ناس توانسة كيف هما ولا هنا عندنا في تونس ميز العنصر والرئيس بيقول راهو المهششين هما لاش نزيدوهم لا هو قل لهم راهم هو زادوا نقصونا علاش احنا مش توانسة كيفنا كيف هما قولوا لنا اش برك علاش 257 تولي لي 253 وعندي ثلاثة مرض مزمنة مش تونسية كيف كيف هما بالله يبارك فيكم بلغ الرئيس متاعنا
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أفادت بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أنه تأمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا 2026. هذا وأكدت وزارة الفلاحة في رد على سؤال أحد النائبات بالبرلمان حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان أنه مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة للعمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. كذلك أشارت وزارة الفلاحة لأنه تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب، حيث يمكن أنه تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المضائق البحرية. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، حسب ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، اللي أفادت في بلاغ لها بأن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب التنافسية ببنزرت، بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار. الإدارة العامة للأداءات تحدد اليوم 27 جويليا كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ووضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص اللي يتعاطوا حرف تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضويين تحت النظام التقديري. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 23 جويليا بلغ 1213 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 21 جويليا في حدود 652 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 جويليا فارتفعت إلى حدود 23327 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه في حدود 23097 مليون دينار يوم 23 جويليا، أي ما يعادل 91 يوم توريد. دوليا أسعار النفط هبطت بأكثر من 6% اليوم بعد ما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات اللي دارت على مدى أسبوعين، مما عزز أمال التوصل لحل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت ب 6.20 دولار أو بنسبة 6.4% إلى حدود 90.58 دولار للبرميل بعد ما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي في حدود 90 دولار في وقت سابق من الجلسة. الذهب ارتفع بأكثر من 1% اليوم بعد ما أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى حدود 4103 دولار للأوقية. بالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و368 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و955 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.

0: Business News.
1: ظاهرة افعال تندنس تندنس
2: برعاية مع بوريدو اكتيفيسي فكب احسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: بوريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا كالعادة على راديو جوهرة فام ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندانس. تعرفوا اللي العديد من المرات حكينا على شركة الكافيار اللي هي متخصصة في إنتاج الهواتف الفاخرة، واللي تعطينا المرة هذه زوز إصدارات استثنائية مستوحاة من أساطير كرة القدم. لولاني أكيد راكم عرفتوه ليونيل ميسي، وفي واحدة من أغلى النسخ الخاصة للتليفونات الذكية. علاش؟ على خطر النسخة هذه توصل ل 13130 دولار، وما هو باش يتم إنتاج كان 19 نسخة فقط حول العالم. التليفون هو سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا، واللي بتبع نلقاو فيه تصميم فريد يحط لنا ليونيل ميسي لابس ألوان منتخب الأرجنتين إلى جانب طلاء فاخر من الذهب عيار 24، ويتضمن التصميم شارة كاس العالم وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تقول صفحة المنتوج اللي كونه التليفون هذايا باش يتوفر بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجا بيت مع نسخ بسعة 512 جيجا وإلا 1 تيرا، وتأكد الشركة اللي كونه تصنيع كل أباري يبدأ بعد سداد قيمته بالكامل، معناها تدفع لهم 13130 دولار بعد يبداو يصنعوا لك في التليفون متاعك. بالطبيعة ما ينجموش يكتفيوا كان بليونيل ميسي، فما أسطورة أخرى كانت شاركت في مونديال 2026 لكرة القدم، أكيد راكم عرفتوا اللي أنا نحكي على كريستيانو رونالدو. نلقاو التليفون زادا كيف كيف يكون أليفيجي دو رونالدو، اللي هو الآيفون 17 برو ماكس والآيفون 17 برو، واللي يكون فيه تصميم أكثر قوة وصلابة. وتقول شركة الكافيار اللي كونوا شيء هذا يعكس شخصية قائد المنتخب البرتغالي، واللي وصفته شريكة بكونه رمز للإرادة الحديدية والانضباط والسعي الدائم نحو القمة. الخطوط التصميمية للتليفون هذا نلقاها مستوحاة من القوة والحركة، واللي تميز أداء كريستيانو رونالدو داخل الملعب. شركة تزيد وتأكد وتعاود وتقول اللي كونه المجموعة باش تخرج بإنتاج محدود للغاية ما يفوتش 19 يونيتي حول العالم، وكل تليفون باش نلقاو فيه رقم تسلسلي فريد وشهادة رسمية لإثبات الأصالة متاعو، وهكا تولي الإصدارات هذه أقرب إلى مقتنيات فنية نادرة منها إلى مجرد تليفونات ذكية. دونك إذا كان عندك 13130 دولار ومغروم ميسي ولا كريستيانو، ما عليك كان تشري الكافيار الجديد اللي باش نلقاوه أليفيجي دو سي دو إيرو دو فوتبول. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
1: ظاهرة افعال تندنس
5: تندنس نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
6: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
1: جوهرة
7: اي دين لا موسيقى

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. تسمع في دون لو مع هبه لصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشا.
1: العشرة وعشرة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة على موجة جوهرة فيم. نقول لكم صباح النشاط، صباح الحيوية، بداية أسبوع موفقة هي الأخيرة في شهر جويليا. ما شاء الله هكا شهر فيسع فيسع، حتى في الأوف نحكي ومع الكيب الكل قالوا سي 27 جويليا. أي نعم 27 جويليا اليوم الاثنين، دونك العد التنازلي لي شهر جويليا. إن شاء الله كان شهر حافل، ولو أنه هو حافل الحقيقة ما وضوء قصان والدنيا ودرجة حرارة مرتفعة ووجة حر. إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله ما فما كان الحاجات اللي تفرحنا والحاجات اللي تخلينا نتمتعوا بصيفية تكون عال العال. احنا نسلموا كالعادة على كيب الكل، خلينا نقولوا أهلا وسهلا لسوما. سوما يصغير في الإخراج، صباح الفل والياسمين. 27 جويلة يا سوما، في ساعة في ساعة يا سوما، يا سوما لو 27 جويلة خذيت كوجي سوما ولا مازلت؟ خذيت صحه وفرحه بي نمشي ونرجوسه. اهلا وسهلا ومرحبا، صباح الفل نرجوسه. خذيت الكونجي في بينا مشيت الجربه وامورها واضحه. خويا ذو مجموعه الكونجي جوني على اليمين، هو زادة كان في كونجي ورجع اون فورم نورمالمون
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله امير الميلادي صباح النور.
2: اهلا وسهلا، صباح النور هبه، صباح النور ليكيب الكل، كل المستمعين. صبحيه جديده، نهاير جديد، نهاير مغيم. درجات الحراره الاسبوع هذا باش تكون في انخفاض ملحوظ،
1: زيد انزل على الانخفاض
2: وديجا معناه من الصبحيه بدينا نلاحظوا درجات الحراره على غير العاده. حاجه باهيه وحاجه تخلينا نوصيو ونقولوا يا هبه ردوا بالكم من العمال،
1: صحيح
2: البحورات هيجة وفما حتى عمليات غرق وفما توانسة زاد الدخل باش ينقذوا لخيان. فما جاوني بعض الصور والأخبار، دونك هذاك علاش الواحد يلزم ينبه ويوصي كل الناس اللي باش تختار انه تقول لك طقسها وتفرهد شوية يلا يعني نمشي نعمل غطسة لرا البحر ما يعومش. دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمة كيف كيف مستعملي الطريق الكل، وان شاء الله توصلوا سلامات وان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده. سلم على الناس سبيسيالمون اللي مازالوا في كونجي.
1: ايوا الناس اللي مازالوا في كونجي صح عليكم. عرفت صح عليك، معني احنا اربعه في البلاتو عندنا ثلاثه خذوا كونجيات وفما واحد مازال يسال
2: شكون الرابعه.
1: مازال الرابعه ما فيش تي باش يخلط على الكونجي يفوت موجه الحر الاولى والثانيه. وان شاء الله يا ربي يكون الطقس على العاده. تحيه اللي صابرين.
2: دخلت انت على الكونجي ما تعفلش في تبرقه دونك عادي.
1: تحسني سبتمبر باش نخدع الثلج.
2: لا
1: ان شاء الله فما كان الخير. تحيه للي خذاو كونجيات واللي باش ياخذوا كونجيات، وان شاء الله يتمتعوا بالصيفيه وان شاء الله يتمتعوا ببحوراتنا. دونك كما قلت امين الاشاره مهمه جدا انه نشوفوا زادك لي درابو لي كولور نتاعهم. ردوا بالنا لو فما المنقذين سباحين، دونك صحيح
2: المنقذين السباحين موجودين كان في الشواطئ المحروسه
1: سي سا،
2: وفما تلقى بلايك شاطئ غير محروس
1: وكمام يعوموا توانسه باش ننبهوا.
2: ماذا باش احنا توانسه؟
1: ايوا اسمع جيني اون فور سي بون سي بون. حتى الماضي ساعه ليكيب تكون حاضره معاكم باش نعطيكم ديما الجود فايب، نعطيكم المود اللي ان شاء الله يروق لكم. هذاك علاش المود اوف ذا داي باش يكون معاكم توت سويت.
0: مود اوف ذا داي.
3: يا طير يا طاير
1: يا طير يا طاير. نسلموا على كل واحد يسمع فينا، نسلموا على هكا اللي شادين اثنين ان شاء الله اثنين زينه للجميع اللي في الدويره. نقول لهم ان شاء الله رفقتكم طيبه واللي في الخدمه هاكم معنا حتى الماضي ساعه. صباح النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات الدنيا وما فيها الجوهره في الماء.

0: الصيفية. وفي التصفية لقيت هذا مع روضة العلاقي العشر ونص. مرحبا بالجميع ومرة مرحبا بلي التحقوا بنا لقيت هذا ونستقبل مع بعضنا روضة. صباح النور يا روضة.
1: صباح النور أمين. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم قفيفتنا بتجي من الحمام نمف، حمام نمف بلاد الغلة، بلاد الخضرة،
2: بلاد
1: الهمهامة.
2: أيوة في كلمة حمام نمف بلاد الهمهامة.
1: أكيد أكيد في كلمة بلاد الهمامة. إذا كهو هزينا قفيفتنا وإن شاء الله يا ربي نقول وإحنا بالخير عامرة إن شاء الله يا ربي. هكا كل ما من يقصد مرشي الحمام لمف يروح بخير.
2: بعيدة الحمامات أنت، حمامات حمام لمف
1: ولا نفس البداية الأسماء متشابهة.
2: إن شاء الله ديما عامرة، إن شاء الله ديما زادة هكا نتبع بورصة الأسعار والأجواء. أما السؤال يطرح نفسه، مش تعمل في حمام لمف أبر لقيف؟
1: متضيفة
2: يا لله على متضيفة، صحة وفرحة. اسمع فما ديكوان لازمك تمشي له في حمام المفروة. دونك
1: دي بون بلان خلينا نمشي لهم مدام يهود.
2: صحي توك استمتع بهم. وبورصة الأسعار إن شاء الله معك تعطينا فكرة على الخضرة والغلة سورتو للناس اللي تقضي وكما قلنا يحبوا هكا على الصباح يمشيوا القفيفة تكون عامرة. إن شاء الله بالخيرات الكل. دونك نبدأ ونقيدوا معك الأسعار. اي
1: نبدأ بالخضرة. لقينا البطاطا على 2500 سعر موحد. بالنسبة للطماطم من 12 ل 14 والدلقمرة من 2680 ل 3000. نقاوها زادة كيف موجود والدلقمرة على 1680. البيتنجان 1980 حتى يصل ل 2000. السفناريا 2500. القرعة بطو الزينة على 2500 وفما 2300. الفلفل من 2680 على 3000. البصل فيه برشا أسوام. البصل نبدأه من 980 1280 حتى يصل ل 1500. نتعداو للبتراف على 1980. بالنسبة للخضر الورقية المعدنوس على 500. السبناخ على 3 دينارات الكيلو. الليتيو على 1500. بالنسبة للقناوية ماك تحرف 100 جرام بال 100 جرام القناوية بنينة بالبرش مني تبدأ تعمل 66 كيف على 2000 100 جرام. القرع الأحمر على 1980. دونك هذه هي الخضر. تعديو للغلة عن العنب 5 دينارات، العوينة 5 دينارات، الخوخ رويال على 6 دينارات و200، الخوخ بوتبقايا 6 و200 كيف كيف. اللوز ما نعرفش والله الحقيقة، حتى حبيت ان ذوق ما نجمتش. لوز الهش هاوكا ولا ما نعرفش هش ولا مش هش يا هيبة 4 دينارات.
2: ما نجمتش تجرب كعيبة؟
1: ما نجمتش، اي خفت
2: اي باهي خفت من رجلي حتى تنجم تاخذه وعادي معناها. جرب كعيبة معناها ما جرب كعيبة وشوف. وتوا الأسعار ظهلي في المتناول بتاع اللوز.
1: اي 4 دينارات هني قلت لك
2: في المتناول. مش
3: متناول
1: ليه همشي قول لك انا
2: يعني متناول ولا مش
3: غالي؟ بلفين
2: كان بلفينا ده انا قلت متناول
1: في الاخر خاطر في الاخر تو دونك هاو
2: ملا مش في المتناول.
1: انا خفت معني هن ناخذ كعبه ونكسرها بسنيه فهمت ذيك الخوف منيش.
2: لا لا سيسنا على سنينتك
3: وحيد عندها زروسها مغلفين دونك
1: عكيكة بالضبط
2: جيتكم انفور مني لك زروسها
1: مغلفين. عديو للدلاء على 1380. دونك هذه أسوام الغلة والخضرة. نتعديو للحويتة. الحويتة المرشي نسكر اليوم اثنين أما ديما نقاو اللي زاكوتي هكا فهمت ما نحيروش. موجود الحوت حتى كان المرشي في حمام نمف اليوم اثنين ومسكر. لقينا القاروس على 27 و980. بالنسبة للدورات 21 و80. السومون 65 990. وبالنسبة للوميلة على 10 دينارات و300. السردينة 5 دينارات أكهو. أما مش في المرشي اللي زاكوتي ها قلنا معناها بتاع مرشي حمام نمف اليوم. تعطيو للدجاج على 80 دينارات و500. الفخذ دان على 10 و850. بالنسبة للسكالوب بولي 20 و490. الكبدة على 16 و190 بالنسبه للزر دجاج 9750 والستيك على 16 دينار 990.
2: يعطيك الصحه يا روضه. دونك هذه بوشه الاسعار.
1: اي نتعدي للعلوش.
2: العلوش انا ما العلوش ما واحده من الناس ما عادش. اي وفرغين ديجا في التصاور خاطر وديتنا بتصاور يبدو انه العلوش مش متوفر هكا ولا
1: العلوش صحيتك مش متوفر كميه قليله وزاز اللي وقفت عليه يقول لي راني نخاف نخاف انا ناخو ويقص عليا الضوء قال لي معناها 13 مليون ناخو الحم يمشي لي دونك معناها راني باقي معناها يدي على قلبي ياخو بشويه وكذا. العلوش على 55 اللونتريكوت على 45 القص بقري على 37 الجمان على 39 دونك هذه هي معناها النجم نقولوا اليوم اللي هي ما زالت قصان الضوء معناها مخوف الناس فهمتني وخليهم معناها اكيد معناها
2: كيما نقولوا معناها
1: ياخذين احتياطاتهم برشا برشا يقول لك انا ناخذ بالملايين ونحط غاديكا يفسد لي معناها ما نجمش نجم شيخ معناها سلعه وتفسد له هذا هو.
2: يعطيك الصحه يا روضه. دونك بورصه الاسعار والاجواء في حمام لمف اليوم في اللي باش يضيفوك شنو هكا اخذت شي فكره على المنيو شنو باش يضيفوك عندك شي شنو شي انت فهم شي ما يسمعونا ويحضروا لك حويجك في المدن قولي قولي
1: اسمع قنوعه باللي فطوري نقولهم ما شاء الله هكا
2: ان شاء الله ديما يودوك كان بالخيرات الكل ما فماش حويجه هكا قناويه حسيك تحب القناويه
1: القلاويه اي نحبها ناكل مرقتها انا الكعبه ما ناكلهاش في حد ذاتها ما ناكل المرقه نتاعها بنينه برك
2: صحه وفرحه. دونك للي مضايفين روضه العلاقي راي القناويه من لي بلا اللي مضى بها لو كنت تلقاهم في الفتره هذه المتراوحه من نهار الاثنين الى ما نعرفوش وقتاش ان شاء الله يودوك بالغاليه
1: اليوم نروح اليوم يا هيبه نروح اليوم
3: خان فسر لك هي روضة ديجا ضيفوها وكملوا هي تو في ثنية مروحة
2: تدخل انت كيكة روضة
1: والله كيكة صدقني كيكة
3: سبتوا حد باش تضيف الويكاند وتعدى
1: ايش ضاير كهوة البارحة كهوة البارحة وهاني مروحة توا معايا منك ومخير وديريك تكهوة هكيكة في الويكاند
2: الويكاند شو كان منو
1: كل سمعوا بيا لينا متضيفة
2: تونس كل سمعوا بيك متضيف فما كسكسي فما كسكسي كما عارفينها
1: اي فما مشوى وفما كسكسي اي
2: صحه وفرحه يا لله صحه وفرحه
3: هذاك علاش تعرف يا سوم العلوش
2: احنا حبينا نتعداو عليه سوم العلوش مر الكرام قالت لك لا مصره وملحه يا لله ان شاء الله ديما زاهيه ان شاء الله ديما هكا يكون فما كل قرب من الناس اللي نحبوهم اللي نعزوهم ويكون فما التنقل سورتو معناها بين الجهات يكون محلال لانه كي يقول حمام لنفره وبالحق بلاد الهمهمه معناها الماكله والخيرات والاجواء وتونس الكل ما شاء الله فيها كان الخيرات وفيها كان الاجواء الطيبه دونك ان شاء الله تونس الكل يا ربي تكون على واقع صيفيه متميزه واجواء تعمل الكيف سينو بالمناسبه دونك شكرا لك روضه العلاقي نترحموا على والد زميلتنا شيراز تزركي اللي تعودتوا بها تكون معنا كل نهار الاثنين باش تعطينا بورصه الاسعار دونك والدها وفاته المنيه البارح كل فريق جوهر فام يطلب له الرحمه وان شاء الله
3: الله
2: يرحمه وينعمه ان شاء الله اخر الاحزان وانا لله وانا اليه راجعون دونك 10:38 دقيقه الرونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعه في بنت السيفيه.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكاهو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك الدارك باغول للبيرفورمانس والفوكس باغول للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: تسمو في دون لو مع ريما لوسيف وامين الميلادي على جوهرة اف ام موش مع الموجه
2: صيفي. تود سويت منو صيفي بطبيعة إن شاء الله يكون الاقتراحات متاعنا على طول البرمجة متاع الصيفية اللي طبعا ما زلت متواصلة كانت اقتراحات موافقة ناجحة وخاصة جربتها هذاك علاش احنا نواصل معكم وكما العادة مع شيف
3: رؤوف بالحاج
2: اللي كالعادة ديما معنا كما كل نهار اثنين واليوم اقتراحات إن شاء الله بالجملة وإن شاء الله بشتعجب هذية مؤكد يا هيب
3: بالجملة وبالحملة تعرفها
2: طبعاً.
3: عايشة عندك يا سيدي بالجملة وبالحملة عندك ثلاثة جبونات عندك تاجين ميلفو عندك ميني تاخت عندك كريم بيستاش معناها نقص كنت تعليلك وده منو متاع حفلة هكا وليه متاع عرس شايف رؤوف بالحاج صباح النور
4: أهلا بك هيبة أنت وأمين قلكم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أنت وسادة المستمعين الكل قاعدين يتابعون فينا على راديو جوهرة فيه
3: هل صحيح المنيو اللي قلته توا هو الأكثر طلبا في عروساتنا وجونا وأفراحنا
4: والله تنجم تقول المنيو اللي قلته هو معناتها من ضمن الأكلات اللي يطلبوها في العروسات وخاصة صيف السنة وبالأخص تاجين الملفي اللي أنا معناتها ابتكرته توا مدة تقريبا 8 سنين ولا 9 سنين وخاصة طوندونس المرضية وأنا نكبر روحي معناتها بكل معناتها تواضع
3: أمشي عملنا كوبي رايت
4: وبطبيعة الكوستي ذيك اللي معروف معناتها يعملوه في العرس وثلاث جبنات زي زادة خارجة طونطونس يحبوها برشا وخاصة يحبوا برشا جبن والحاجات اللي مشخشخة توا وما ننساوش طاجين البي اللي ذاك كيما نقولوا برشا زادة يحبوا يعملوا طاجين البي فما اللي يحب يعمل لحمة الفزق فما اللي يحب عين سبانيورية فما اللي يعمل باركيت دوا يعني عدة يعني عدة معناتها
3: شواء
4: كل واحد عدة أطباق متنوعة وخاصة الكوجينة التونسية معناتها بصفة عامة ثرية جدا بالموروث الغذائي وخاصة فما حاجات طوروا فيهم كما الطواجن والكل عملوا برشا حاجات جدد وكل حد يعمل حسب الرغبة متاعه والذوق متاعه
3: وحسب البيت زيادة
4: وحسب البيتجي كذلك كما ديما ناس الكل يهيب صحيح هو تو كل شيء غلي اما ديما احنا عنا معناتها في عروساتنا ديما حتى الانسان ديما يقتصد ويخبي ديما يلم شوية باش يعمل عرس هكا ويفرح بالبيه ويكرم الضيوف متاعه هو ذيك المأدوبة الغداء اللي يعملوها معناتها في العروسات يحبوا يكرموا الضيف والناس الكل تكون فرحانة وياكلوا معناتها حتى نقولوا احنا اللي في سير ما مثلا ما ياكلش يحلو ولا خاطر فما الناس اللي مش قادرة باش تاكل لحمة مثلا في سير الأيام ولا عيبة بقلاوة ولا حاجة أو كفرصة باش الناس الكل تاكل وتبدأ فرحانة ويفرحوا
3: وإن شاء الله بقى يخرجوا كم تاع والله الطاجين كأنه هكا البار اللي جاني نقص شوية لحم ولا كانوا زيت شوية ملح ولا لا الحقيقة ما فرحوش بيا برشا بصراحة حسيت فميت العروسة يزر معنى ذي الجو العروسات ولا
4: هو من العادات احنا ديما من عاداتنا ديما كنروحوا لازم هكا شوية معناتها ملاحظات وخاصة
3: نقول
4: لك مثلا كعبة البقلاوة ظريفة هو صحيح تو كعبة البقلاوة كانت كعبة البقلاوة قبل في حقها واللي ياخذ كعبة بقلاوة نقول ويتبننها تو كيما الحربوشة كعبة البقلاوة زرتها تذوق وزرتها ما تذوقش
3: ساعات يكون في
4: عرس يا ساعات لا بالحق ساعات ملاحظات في حقهم صحيح أما هذا ما يمنعش الإنسان يزم حتى كي يحضر المناسبة ولا حاجة ديما يقدر ويراعي الظروف متاعك العرس هذيك وديما يقول كلمة طيبة معناتها ويشكر على الأقل أنا من طبعي كنا نخرج حتى ولو فما سلبيات في العرس ديما نقول ربي هاني والله
3: كذا فيه لا مشينا العرس مع بعضنا
4: مشينا وقعدنا وسهرنا وعملنا جو ما شاء الله يلزم نعاود رواحنا باش ما نقدوش خاطر ديما اي حاجه هما القمره يطلعوا فيها الاولى ديما العباد معناتها ما يعجبهاش العجب ولك احنا اللي يعجبهم العجب ومثال الذي لا يعجبهم العجب ولا سيان في رجب.
3: أمانة عجبني المنيو الصيفي بتاع شيف بالعاج. خلنا نبدأ وخاطر عنا أخونا جعفر حديد يسمع فينا دو في الكربة قال لي من الصباح جوعتوني جبتوا على الكسكسي وتوا مع الشيف رؤوف ما شاء الله هاو سلطة جبونات وتاجين ميلفوي وميني تاخت وكريم بيستاش. قال لي باش نقعد نركز وظهر لي باش نشد الثنية للقروان ونعمل طلع على الشيف. قلت له خويا شوف معاه خاطر ما شاء الله شور بوكي معناها في العروسية
4: تونس كامل
3: ان شاء الله.
4: بالنسبه للطاجين ملفي انا نحب نعطيك فكره هيبه ديما على الملفي علاش سموه ملفي. خاطر برشا ناس يقول كلمه ملفي يعطيني كعبه ملفي. هو الملفي علاش؟ خاطر الباتشيتي هذيك كي قرينا معناتها قالونا ما كي تعمل 4 تور معناتها 4 فوا 4 معناتها كيما نقولوا كل عجينه وتطبقها 4 مرات 4 في الاربعة 16 وبعد 16 في الاربعة يولي 64 64 في الأربعة 240 بعد 240 في الأربعة يوليو تقريب 1900 تقريب 60 تطبيقة. هذاك علاش هو تسمى ملفي معناتها البات هي مش الطبق تقريب 940 مرة. فهمت كيفاش؟
3: فهمت أنا نقلها في سكوندا بي يا شيف
4: هذه بالنسبة للطاجين الباتشيتي. وبالنسبة للطاجين هو ملفي فما اللي يخدموا فيه طاجين يعملوا الفارس أكاهو ومسمينه طاجين ملفي بويسك هو طاجين ملفي يزم تكون فيه باتشيتي باش يتسمى طاجين ملفي مش نابورت كوا طاجين نقولوا له طاجين ملفي يزم هو على الأقل فيه باتشيتي. إذا ما نقولش احنا دو ولا تروا كوش على الأقل دو كوش مثلا فرشة من اللوطة والفرشة من فوق بات فيتي نتعدوا للطريقة مش ناخذوا بات فيتي نتاعنا اللي هي موجودة نستخدم حاضرة وأنا نجمو نخدمها في الدار اللي هي تكون متكونة مثلا نقل فارينة و 250 غرام زبدة وإلى مانغارين وشوية ملح ونحضروا البات فيتي نتاعنا بالطريقة المعتادة إن شاء الله في مناسبة قادمة نعطيهم الطريقة نتاع البات فيتي. سينو اشريها ما تحيرش عليها موجودة في لي غرون سيرفاس وإلا تاخذوهم الباتيسيري ياخذوا البات فيتي تحلوها ياخذوا البلا دو فور مثلا ديمونسيون دريف البلا نتاعكم الصغيره ذاك تحلوا فيه البات فيتي ما ندهنوش بالزيت معناتها البلا جست بشويه ماء معناتها ونفرشوا فوق البات ونقبوها بالكيردون سينو فما كل رولون هذيك اللي تنقب نقبوها بالبيبي بي خاطر انا ما حشتناش بالبات باش تنفخ نحبها تقعد في ليتا انيسيال ندخلوها للفور جست تيب دو مي كويسون البات وبعد نحضروا الفرس اللي مش نعملوا به الملفين تاعنا ناخذوا الاسكالوب نطيبوه معناتها في شويه ملح وما كثروش في الكحل باش يقعد الكولور نتاعو في ليطا انيسيال ما يتغيرش ما يغمقش برشا معناتها سينو اذا فما في الامكان نجمو نعملوا حتى شويه في الكحل ابيض باش تقعد الكولور نتاع الاسكالوب يعني اللون نتاعو ابيض فهمت. بعد ناخذوا العظام انا نعطي فيهم معناتها جلوبالمون وهما يعملوا عينك ميزانك معناتها الكونتيتي انا نعطيهم يعني الروسيت جلوبالمون شنو مش متكونه بالضبط. ياخذوا العظام نصمتوهم نحيوا الابيض لوحده والاصفر وحده نقسموا الكونتيتي نتاع السكالوب هذاك اللي طيبناه في الزيت وشويه ملح وفلفل اكحل وشويه ثوم ونحط فيها كشويه كليل شويه تابر مش برشا نخليوه لين يقف على زيت ومن بعد نرحيوه نقسموه على اثنين الشطر نضيفوا له الاصفر نتاع العظم هذاك المسموط نضيفوا له جبن سلايس كاريه كلاصفر نضيفوا له شويه معناتها جبن معناتها العادي نتاعنا هذاك الجبن العربي ونركضوه نخلطوه بالاصفر نتاع العظم. وبالنسبه للطار الاخر هذاك الابيض نضيفوا له الابيض نتاع العظم هذاك الطايب نضيفوا له جبن يعني جبن مثلث نضيفوا له شويه معناتها كريم فريش تينو معناتها اي نوع من الجبن يكون فريدو مثلا ابيض ونخلطوه نضيفوا له الابيض نتاع العظم. حضرنا دو دوما لي بريباراسيون اللي حضرناهم الزول نحطوهم نحطوا فرشه فوق هذيك يعني الباتك اللي طيبناها دومي كويسون دخلوه للفور مده تقريب 5 دقائق في درجه حراره تقريب 160 درجه لين يسمر شويه ومن بعد ناخذوا نحطوا كوش اخرى اكل الصفره مثلا المره الاولى كوش البيضه المره الثانيه نحطوا الكوش الصفره ونزيد نخليها تطيب تقريب مده درجين ومن بعد نعملوا فرشه ريغوتا يعني ريغوتا نركضها بشويه معناتها ابيض نتاع عظم نضيف لها شويه جبن ونركزها ونصبوها فوق كل كوش الثانيه. سينو انتم لي كوش تعملوا دو تروا كوش كيما تحبوا انتم حسب الفارس اللي عندكم، وانتم كيفاش تحبوا لبيسر نتاع الطاجين نتاعكم، كان تحبوا عالي تزيدوا دو كوش اخرين ولا تروا. سينو تنجموا تعملوا دو كوش وكوش ريغوتا، والكوش الفوقاني نعملها يعني كوش معناتها اسكالوب مفروم كوش سوا الخليط هذاك الاصفر ولا الابيض، شنو الخليط الاصفر احنا ما ذكرناش نجمو نضيفوا له شويه معناتها كركم ولا شويه يعني دندونه صفراء هذيك المستحضر باش تعطي يكون الكولور نتاعها يعني اصفر شويه معناها جون بال هذاك الاصفر وقنا مقوع. نحط الفرصه
3: لكم يا الله يحطوا في عرس يكمل
4: نحطوا يعني شويه معناتها ماكل فارس من فوق يعني يا اما اصفر ولا عبيد كش كيفاش مش تكون القفله نتاع الطاجين نفرشوا من فوق الاسكالوب هذاك نخليه يطيب وقت اللي يثمن نعملوا فرشه بالبات فيتي معناتها هو ديمي كويسون خاطر كي مش تحط ديريكت البات فيتي مش تراغد معناتها هما ما تطيبش جوست يطيب شويه ونفرشوا فوق البات فيتي وندخلوه للفور وقت اللي هو يقرب يطيب معناتها يطيب كومبليتمون معناتها ناقص شويه يقعد معناتها باهي معناتها اللون نتاعو نخرجوه ونفرشوا فوق الجبن سلايز الكري هو يخدموا فيه توا يعملوا في الاصفر نتاع العظم هو المنظر نتاعو يكون بالجبن سلايز خاطر برشا يعني مشاهدين نشوف فيهم معنا في الفيسبوك يسالوا كيفاش الطريقه وحتى حد ما حب يقول لهم انا فسرت لهم بالديتاي تاخذوا الجبن سلايز تلصقوه بجناب بعضه كينو مش بجناب بعضه بالضبط تحطوا الكعبه والكعبه الاخرى فوقها هكا شويه خاطر هو كي يدخل الفور يتلم شويه فهمت ما تاخذوش جبن سلايز مستحضر تاخذوا جبن خاطر المستحضر يكرنف يولي معناتها يشيح كي ما يوليش مش باهي خذوا جبن سلايز باهي معناتها دو بون كاليتي مش مستحضر تحطوها تختاروا هو في الوان فما تروا كولور فما ابيض وفما دو كولور في الجون اما غامق ولا فاتح تحطوه فوقك الطاجين هذاك جيس دوب ما تدخلوه شويه يشم النار دوب ما يلتق الجبن وتخرجوه يعني باش خاطر هو باش يقعد في الايطاء انيسيال تقعد البات ليس رطبه من فوق فهمت وبعد تخليوه لين يبرد كومبليتمون وبعد تقصوه بسكينه منشار معناتها قصوه معناتها بالقدا
3: تاكلوا بالصحه والعافيه
4: كيما كعبه الملفي وتقدموه تاكلوا صحه بالشفاء سينو فما حاجه ما قلت لكش عليها يا هبه نجم تحطوا فيه شويه دي فرويسيك اللي في امكانه نجم يحط فيه شويه دي فرويسيك من الداخل بويسك هو موديل ملفي نجم يكون ملفي صالي وفيه شويه دي فرويسيك كونكاسي ولا نجم تخليهم صحاح تعرجوهم شويه يعطي جو بنين برشا ومنظر جميل حتى في التقديم في المناسبات حاجه خارقه العاده وهكا نقول احنا تنور الوجه وتزيد تعطي بهرج للبلا.
3: سي صابر غضاب قال لي والله جوعني شيف، هاي سريعا شيف اخترنا بلا لانه الوقت يدهن نتاع الاخبار، هاي شو مازال اخر؟
4: بالنسبه لسلطه الجبنات احنا ما ذكرناش سلطه الجبنات تمشي ثلاث انواع نتاع جبن ابيض واصفر واحمر نقصوهم اون كيب نضيفوا لهم شويه هكا فلفل مشوي نقصوه جويت شويه مايت شويه طن نحطوا فيها شويه كبار فلفل بر العبيد زيتون مقصوص جويت نفرحوها بشويه زيت شويه معناتها فلفل اكحل كوسكي خاطر فيها الملح ونقدموها هذه سلطه زاده بنينه برشا وتقدم بارده وبالنسبه للميني تارت باش تاخذ تقريبا 250 غرام زبده 250 غرام فرينه 125 غرام زبده كعب عظم بانسي دو سين حضروا الميني تارت نتاعنا وبعد حضروا الكريم نتاع البيستاش ناخذوا البيستاش نرحيوه بالباهي نتحصلوا على العجينه نتاع البيستاش نضيفوا لها شويه كريم وبور خلطوها مع بعضها ونعبيهم بهم كل ميني تارت هذوكا نحطوا عليهم شويه هكا فروي كونفي والا فروي سيك والا نجم نحط حتى شويه غله فريز والا بانان والا شنو تحب تزينوها ونقدموها وتاكلوا صحه بالشفاء هذه بالنسبه للبارا نتاعنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله تكون المهم يعجبكم ان شاء الله كل مره نعطيكم ريسيت نتاع اي نوع من الحاجات اللي نطيبوا فيهم في العرسات وشاهي طيب الناس الكل
3: يعطيك الصحه شيف رؤوف بالحاج شكرا ليك نيالو يقولوا باللبناني هكا اللي طيب لهم وصنف لهم هكا بنا عالميه ان شاء الله ديما افراحنا متواصله وان شاء الله ديما بالخيرات وبالماكله التونسيه اللي تعمل 66 كيف شكرا للي شاف الكل يكونوا حاضرين معنا من الاثنين حتى لنهار الجمعه معك نوصل 10:55 دقيقه الرونديفو مازال متواصل مع الموسيقى ومع الريتم الصيفي اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.

0: خارج أصل ولايات تونس الكبرى، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة. وستمثل هذه التظاهرة مناسبة لإطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد وأفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب تبادل أفكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالية. دولياً، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. ختاماً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيراً إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهات التي أطلقتا منها.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع في دونلود مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة FM.

0: تسمع فيه دولو مع عيبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: لحدش 20 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بيي دون لو، نحكي أخبار متابعات مش فقط في تونس لكن زادا خارج تونس، سورتو كي تكون في علاقة بالجالية التونسية بالخارج. زوز مواضيع الحقيقة باش نرجعوا نحكيوا عليهم بأكثر تفاصيل. نحكيوا على الحرائق الكبرى اللي تجتاح فرنسا، وكيف كيف عودة على ما حدث يوم 25 جويليا في ميناء تشيتا فيك، حسيت توزي يصلح لي هو بإيطاليا، مع مدير راديو مغرب سي شكري داش يكون حاضر معنا في المباشر. نقول صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة، تحية ليك ولزميلك أمين وتحية لكل مستمعي جوهر فام.
1: شكرا ليك. دونك خلينا نبداو على الحرائق، ونحكيو على الحرائق الكبرى اللي قاعدة تجتاح فرنسا، وكل الإعلام الفرنسي يركز على الحرائق هذه. دونك ماذا يحدث؟
2: حالة استنفار قصوى. خليني نقول نبدأ معاك بكلمة قالتها وزيرة الحرب وزيرة الدفاع الفرنسية، قالت احنا الآن في حرب ضد النار. باش تعرف الحجم نتاع الهول نتاع الفاجعه نتاع الحرائق المتواجده خاصه في مدينه بوردو. نعطيك ارقام كبيره برشا، 220 الف عمليه اجلاء صارت للمواطنين والسياح اللي متواجدين في مدينه بوردو. 42 الف هكتار تحرقوا على امتداد الأسبوع الفارط. النار الآن على مشارف المدينة السياحية الكبيرة اللي هي بوردو، اللي في عدد كبير برشا من السياح. 15 كيلومتر بالضبط النار متواجدة الآن، وهي في الاتجاه إلى مدينة بوردو. كل أعوان الحماية المدنية اللي في المنطقة تم تعزيزهم بآلاف من الحماية، من عوان الحماية المدنية المتواجدين في كامل الطراب الفرنسي. شفنا من كل المقاطعات الفرنسية العوان بتاع الحماية اللي كانوا معناها ما يخدموش، وإلا معناها عندهم دي جورني دو كونجي، ناس كل رجعوا تخدم وهزوهم للحرائق. 1500 جندي بأمر من رئيس الجمهورية الفرنسي مانويل ماكرون، اللي اليوم الصباح العشرة شرف على اجتماع لاجتماع دو كريز، معناها اجتماع طارئ في وزارة الداخلية الفرنسية، للحديث عن الإجراءات اللي لازم تصير على مستوى معناها النار الكبيرة اللي قاعدة صايرة توا في خاصة قلت في مدينة بوردو. فما برشا بلايص أخرين في الفار في الجنوب الفرنسي بحدا طولون، فما زاد نار أخرى تشعل في الكورس، فما نار أخرى تشعل. لكن الصور المفزعة اللي جات من مدينة بوردو بطريقة كبيرة برشا. خلينا نمشي معاك والآن نشوفوا حتى فما جمعيات ومواطنين خاصة من الفلاحين، لأن المنطقة فلاحية زاد هذيك، معناها خرجوا التراكتورات نتاعهم والكمين نتاعهم نتاع الماء باش يعاونوا أعوان الحماية. 1500 جندي قلت على على على على الميدان. الجيش الفرنسي بطائراته وايضا ببواخره الحربيه.
1: حالة استنفار قصوى، خلينا نقولوا
2: حالة استنفار قصوى، لانه خايفين النار تقرب، وفما برشا مواقع اللي حساسه جدا في مدينه بوردو. خلينا نقول لك فما معمل كبير برشا نتاع سلاح، خايفين لا توصلوا النار. النار بدات تلتهم في برشا مجازنات كبار، لوكليرك على سبيل المثال، فما برشا ديار تحرقوا، برشا ممتلكات الحيوانات. النار الإشكالية وأنه العوامل الطبيعية اللي توفرت خاصة في الأسبوع الفارط وخاصة الريح هو اللي ما خلاش أعوان الحماية المدنية يخدموا بالكيفية المطلوبة. حدث آخر كبير برشا صار في فرنسا، فما طائرة عسكرية الأربيوس أم 400 اللي تم تجهيزها خصيصا لمثل هذه الحرائق، اللي كانت باش تخرج نورمالمون في شهر، لكنها نظرا للحاله الطارئه تم تعبئتها وتم تجريبها لاول مره نهار الجمعه الفارط. وهذه الطائره تحط ثم ليكيد جديد هذا يستعملوه معناها تعطل النار، ما عادش تقدم برشا، تعطلها شويه باش تنجم عوان الحمايه يخدموا. 20 طن من السائل هذا الاحمر اللي يترش على الغابه يسبق النار باش ينجم يعطلها شويه في الـ في الـ في اللهيبه نتاعها. قلت الناس كل متجنده، برشا عباد متواجدين في مراكز خاصة نتاع لجوء البلديات الكل حلت القاعات خاصة الرياضية والكومبلكس والمخطر في هذا الكل. وأنه فرنسا وخاصة المنطقة هذه من هنا ل 48 ساعة جاية موجة رابعة من الكانيكول هذه موجة الحر باش تنطلق في مدينة بوردو بتوصل حتى درجة حرارة 40 درجة وهذا باش يولي يقلق خاصة الناس اللي تسكن في أمريكا. خليني نقول لك معناها نعطيك الدخان الآن من مدينة بوردو يوصل حتى لتولوز الرماد قاعد هابط والدخان وفما حالات بتاع اختناق والجميع في حالة استنفار قصوى. قلت اليوم الرئيس الفرنسي أكد وأنه يقول كل الوزراء وكل المستشفيات وكل الناشطين في المجتمع المدني مجندين للناس كل باش يتعاونوا لإخماد هالحريق هذا، لأنه أول مرة في تاريخ فرنسا حريق بالهول هذا وبالكافية هذه.
1: حكيت على موجة الحر الرابعة، دونك يبدو أنه سخونة برشا في فرنسا على جميع النواحي، دونك موجة حر وقتاش تنطلق؟
2: هما حسب المعطيات بتاع مركز الرصد الجوي يقول لك انطلاقا من نهار الاربعاء، فمن كاتريام كانيكول باش تكون نهارتها موجه حر كبيره برشا على فرنسا. درجات الحراره باش تفوت ل 40.
1: ان شاء الله ربي يحمي الجميع. بيان سور احنا في متابعه ديما لكل الاخبار. الحريق تم تحديد الاسباب علاش وصل؟
2: والله فما برشا أقاويل، برشا حديث، فما برشا بحث، فما مكاتب تحقيقات تابعة للجندرمة والشرطة الفرنسية يقولوا فما زوزولات شعلوا باربكيو ونساوا النار تشعل. الإشكال هيبة، خليني نوضحه للناس اللي يسمعوا فينا، وأنه عملية الأطفاء سوف تتواصل لمدة أسابيع. علاش؟ لأنه الأرض سخنت وخذت برشا نار، هما يطفيوا في بلاصة وتعاود تشعل في نفس البلاصة مثلا اللي طفوها وليت البارح. عملية التبريد هي اللي باش تاخذ برشا وقت، والان مع الريح قاعد ثم مترال باش ينفق في المنطقة هذيك، رغم اللي ثبت شوية مطر ما عملت حتى شيء. السنت الهبت توصل حتى 50 متر. الطبيعة متاع الأشجار والغابات المتواجدة في المنطقة هذيك مع الكانيكول اللي صار، الحشيش والجر كله شايح، وبالتالي تتسارع بطريقة رهيبة جدا. الريح مرة تقع على اليمين، مرة ينفق على اليمين، مرة على اليسار، وبالتالي القاو صعوبة كبيرة برشا. الآن هني قلت لك معناها حتى فلاحين مواطنين قاعدين يساهموا مع أعوان الحماية، وأيضا ثم تعزيزات أخرى سوف تصل إلى مدينة بوردوغ حسب البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.
1: إن شاء الله ربي يحمي الجميع. دونك من فرنسا دالي شمشيو لإيطاليا، وكيف كيف زاد في علاقة بمواطنين بالخارج. فيديو الحقيقة وفيديوهات دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا عنا فيديوها وعبدو تو يحطها، هي جوست مواطن ما حبش يوري وجهه، لكن حكي شنو اللي صار. وانت شكري باش تفسر لنا شنو اللي صار لانه اتصلوا بيك ومن خلالكم كنا نوصلوا أصواتهم عبر موجات جوهرة فين. دونك ماذا حدث ليلة 25 جويلية؟
2: لماذا حدث؟ الناس قاسين لتيكين تاعهم، برشا عائلات تونسة مروحين كيما الناس كل الصيف يمشيوا المنطقة هذه تشيفيكا فيكيا اللي عندها سفرات في اتجاه تونس مباشرة. مراحهم وأنه ليلة الرحلة معناها نهار 24 في الليل يجيهم مساجات يعلمهم وأنه ما فماش باخرة الغدوة. خلينا نعطيك معطيات لأنه برشا اللي اتصلوا بينا يقولوا أنهم خاصة جايين من ألمانيا، جايين من السويد، جايين من بلجيكا، فمشكون حتى من فرنسا. علاش؟ خلينا نكون نعطيه الحقائق، لأنه البرت هذا اللي بيه بتاعه أرخص شوي، أي
1: موش معروف هو برت لا
2: في, في, في مدينة روما ما هوش قاعد يعني في برشا فواياجات لتونس. فيه دو كومباني اللي هما غريمالدي والجي ام في، وخاصة في رحلة الجي ام في هذية بتاع نهار 25 جويلية يبدو أنه الجي ام في تحصلت على التراخيص قبل، ثم بالنسبة للرحلة هذيك ما خذتش الترخيص لكن باعوا لبيه. صار بوليميك كبير برشا قدام البرت، مع عائلات جات من بعيد وناس داخت وناس تعبت، وبعد بتدخل السلطات التونسية. بالتالي تم الترخيص لها بصفة استثنائية، مع أنه فما عدد كبير برشا من الناس اللي كانوا باش يروحوا في الرحلة هذيك قد قالوا لهم رانا ألغينا. ولاو مشاو للجينوفا ومن بعد كلموهم في الليل عاودوا رجعوا مساكن ما خلطوش على البابور. هما توا متواجدين بين جينوفا وبين تيفيكا ذاكيا ما همش عارفين رواحهم الناس التاسيل اللي بيهم فيهم ويحبوا يروحوا معهم وليداتهم. فما شكون حتى في حاله بالحق خلي نقول لك في حاله نفسيه تعب فما شكون حتى فيه مش كون مريض. وبالتالي معناها مشكل كبير برشا قاعد صاير توا للجالية. حسب ما وصلنا من معناها من معلومات السلطات الإيطالية والتونسية الآن قاعدين يتناقشوا لأنه باعوا دي بي أخرين لرحلة نهار 28 جويلية
1: غدوة
2: والإشكال هاي والعباد مش عارف رواحها باش تروح. فما بابور ما فهمش اسكو فما ترخيص استثنائي كيما اللي صار نهار 25 ما صارش. بالحق طلبوا منا باش نوصلوا لهم صوتهم الناس الكل معناها نحاولنا نوصلوا الصوت لكل السلطات سواء كان التونسيه ولا الايطاليه. انا تناقشت مع شكون من الجي ام في يقولوا انهم هما يستناو ديما تراخيص من تونس. تونس تقول لك انا اعطيتها التراخيص لانه عندهم الحق في دو فواياج بار سومين. هما يحبوا يحطونا قدام الامر المقضي معناها خاصه يحبوا يوجعونا بجاليتنا اللي ما نحبوش نحرموهم من المرواح للبلاد. قاعدة ديما أكلوا خيال اللي مروحين هما اللي فك الحلقة المفرغة بين بين تونس وإيطاليا. وفما بالحق معناها مشكل كبير برشا لأنه فما شكون معناها خلينا نقول أنا على المباشر معاك فما شكون مريض معناها زيك عمل عملية على القلب وبصدق معناها قال لي يا شكري عايش خويا نحب نروح لبلادي ما نعرفش اروح نجم نموت نحب نموت في بلادي.
1: يبدو انه باش يتمدوا في رحله معناها استثنائيه اللي عدت التوانسه العالقين بايطاليا. دونك اكيد احنا مازلنا في اتصالات باش نزيدوا ناخذوا الكونفيرماسيون وغدوه يكونوا ان شاء الله على متن الباخره. لكن اصواتهم هاي وصلت بيان سور وثقتهم في جوهر فهم انه اصوات الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج واينما كانوا يكونوا حاضرين معانا بالباهي. وحتى زادك تبدا فما
2: شكرا لك انت زاده يا هبه لانك بالحق من خلال برامجك وعينيتك بالجاليه هذه رساله من الناس الكل في شخصك انت ومن خلالك انت لكل الفريق العامل في جوهر فام على محبتك الكبيره لجاليتنا واهتمامك الكبير بايصال مشاغلهم. انا راني همزه توصل بيني وبينكم لكن في الحقيقه انت عندك تعفي مجهود كبير برشا يشكر فيذكر انت وليكيب الكل اللي تخدم معك مع تقديري لكم. وان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تروح وان شاء الله الناس كلها فرحانه وتمشي سلامات وترجع سلامات
1: ان شاء الله. اكيد احنا كما قلنا في انتظار التاكيدات ان شاء الله تكون الرحله دي الاستثنائيه يعني غدوه كما تم الاعلان عليها. شكرا لك شكري ديش يعطيك الصحه انت همزه الوصل وانت صوت التوانسه في الخارج وكيف كيف زاد نطمنوا ديما على اخبار جاليتنا اينما كان ان شاء الله فما كان الخير وفما كان الاخبار الزينه. دونك هاكا عملنا تنقيزه لفرنسا وايطاليا وناخذوا ديما اهم الاخبار. خليكم معنا احنا الرونديفو مازال متواصل في بي دون لو بالاخبار الكل ان شاء الله ديما كان الاخبار الباهيه اما بالموسيقى زاده والريتم الصيفي. اهلا وسهلا بالجميع.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع ريما نصيف على جوهر اف ام. نرجو معكم من جديد كالعادة في بي دون لو. الناس لك هيبة كما ناس الكل المستمعين زعمة وكما الناس اللي تستعمل في الجي بي اس زعمة كيفاش ينجم يعرف الجي بي اس المكان متاعنا، كيفاش ينجم يدلنا ويعاوننا، وشنو هو هالفينومين هذا؟
1: هذه الإجابة تسنمني في الإجابة؟
0: ما مثلاً سؤال دونك فما إجابة؟
1: أنا نعرف الإجابة، باش نقول ما كما قالك ساتلايت حمايدة قالك ساتلايت وبيان سور باللوكاليزاسيون، انت كتحل في التليفون
0: باللوكاليزاسيون دونك ساتلايت
1: أقمار الصناعي فما إشارات كما قال عمرو دياب
0: الأقمار الصناعية بالضبط. فما ثلاثة نقاط احنا باش نحكيو عليهم، كيفاش هالجي بي اس واللوكاليزاسيون تنجم تعرف احنا بالضبط وين. دونك فما أقمار اصطناعية اللي نلقاوها في الفضاء على ارتفاع قريب ل 20,000 كيلومتر، كل قمر يبعث باستمرار إشارات فيها زوز معلومات. المعلومات هي المكان جغرافيا والتوقيت، دونك هذايا مهم باش نعرف انه راهو معناها الاشاره تكون تعتمد على حاجتين، هي المكان والتوقيت. دونك سرعه الضوء والتوقيت لهنا، دونك يرجعوا لهنا الاشاره اللي تمشي بسرعه الضوء وين تليفونك يحسب قداش خذيت وقت باش توصل لي هالاشاره هذه. يعني دونك القمر الاصطناعي يبعث اشاره ترجع له من التليفون قداش قعدت وقت باش توصلني، وهالفرق البسيط في التوقيت لاباري نتاعك دونك يعرف قداش المسافه اللي تفصلوا على هالقمر الاصطناعي، وغادي تكون الدقه باش يعرف الجزئيات وتحديد المكان بالضبط. دونك النقطه الثالثه هي التثليث تتسمى او تريانغولاسيون، وين قمر واحد ما يكفيش باش نعرفوا الأحداثيات والمكان بطريقة صحيحة. دونك هذا يعتمد على ثلاثة أو أربعة أقمار باش يكون فما تقاطع بين المسافات وبين النقاط اللي أنت موجود فيها، وكيك النجم نعرفوا بالضبط دونك دائرة العرض اللاتيتود واللونجيتود وحتى الارتفاع، وكيك يعطينا زادة المكان بأكثر دقة. دونك فما نقطة أخرى زادة الناس كل تحكي عليها، دونك علاش الساعات هالأقمار هذه ما تعطيناش مكان صحيح أو تصلح نفسها بنفسها. دونك الوقت ما يمشيش بنفس السرعة في بعض الأقمار، وخاصة زادة فوق الفضاء وفي علاقة بالجاذبية، دونك فما اللي يمشي بأسرع من غيره. دونك لهنا جي بي اس دونك يقوم بالتصحيح بالوقت وبالليامات، وكيكا تكون الدقة مع كل يعني عملية تحديد مكان أو إشارة تكون ديما أصح مع كل مستعمل وكل جهاز يلتقط الإشارة ويعاود يبعث هالإشارات.
1: ولازم يكون عندك واي فاي بيان سور، لأنه فما شروط هذا باش
0: ينجم يمشي من غير واي فاي.
1: ينجم يمشي من غير واي فاي؟
0: طبعا
1: ينجم يمشي من غير واي فاي مع الجي بي اس. نورمالمون تكون أنت مرتبط شبكة الإنترنت هكا ولا؟
0: لا.
1: وتكون عندك أبليكاسيون كيما جوجل مابس ولا؟
0: أنت تحكي على النسخ الكونكتي.
1: أيه.
0: ولكن فما أجهزة أخرى متاع جي بي اس يعني أيه. خاصة كما نقام في بطوات يقول قائل واي فاي أيه. وانترنت منين
1: احنا نحكيو تاع المواطن اللي
0: جي بي اس عام على أيه. معناها منظومة الجي بي اس بصفة عامة وهالأحداثيات هذه وتحديد المكان لا تعتمد على انترنت برنسيبالمون.
1: اها ما فماش انترنت
0: لا ديجا فما ناس اللي طريقة أخرى، الناس اللي تسافر مثلا ويقول ما عنديش كونيكسيون وقت اللي بشنو دونك يصبوا دي زابليكاسيون معينين ولكن هما يتيليشارجيو ريالمون معناها لهنا سي با دو جي بي اس 100% دونك يتيليشارجيو لي زابليك لي ماب يعني الخريطة نتاع المنطقة اللي هو ماشي لها، وفي تفاعل بين الجهاز وبين الجي بي اس من غير انترنت نجم تحدد يعني انت وين بالضبط وين مثلا تحب تمشي، يعطيك ليتينيرير.
1: داكوغ باي ذاك غير الاصطناعي هذا اليوم
0: دونك ما تستحقش ريالمون انترنت
1: ما تستحقش انترنت باي حلو حلو. احنا وين تو
0: احنا تو في جوهر اف ام
1: تري تري بيان. عندنا الانترنت عندنا الانترنت عندنا امورنا واضحه والحمد لله. دونك هاكا كل مره نعطيكم معلومه وناخذوا عليها اكثر تفاصيل وكل عاده او كنعطيكم التوقيت زاد الصحيح لانه جي بي اسنا احنا صحيح ل 11:50 دقيقه الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعه في بي.

0: كرياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس 2008 رياكتور بوش يور ليميتس
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعلم. وسط احتجاج على غياب الحكومة، البرلمان يناقش في جلسة طارئة تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم معهدا تابعا للأونروا ويحتجز العاملين فيها. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس النواب الشعب يعقد حاليا جلسة عامة طارئة مخصصة للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد. وتأتي هذه الجلسة التي أقرها مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربيلة استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد إثر تقديم 29 نائبا عريضة مساءلة عاجلة بشأن هذه الأزمة. وتهدف هذه الجلسة إلى مطالبة سلطة الإشراف بتقديم توضيحات حول واقع استثمارات الصيانة وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب بحث حلول عملية وجذرية تكفل استمرارية التزويد بالخدمات الأساسية وتعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأزمات مستقبلا. هذا وشدد رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربيلة في افتتاح الجلسة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما تزال تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. وأكد بودربيلة أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر مع التعويل على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال وضع وإعداد خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب واعتماد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن إصلاحا جذريا لهذه الأوضاع. هذا وشهدت الجلسة احتجاج كتلة الخط الوطني السيادي على عدم حضور الحكومة للتداول في أزمة انقطاعات الماء والكهرباء وعدم تواصل الحكومة مع الشعب وتقديم توضيحات بخصوص هذه الأزمة، وفق ما صرح به النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات لمراسلنا ماهر الصغير.
2: هو مكتب المجلس حدد بطلب من أعضاء مكتب المجلس هي جلسة عامة للتداول في أزمة الضوء وأزمة الماء في الأيام اللي فاتت، ووقع إعلام الحكومة بالجلسة هذه جلسة للتداول. احنا كتلة الخط الوطني السيادي احتجاجها كان على الوظيفة التنفيذية، طالما عندها علم بأنه ثم جلسة للتداول في ما يتعلق بانقطاع الكهرباء وانقطاع الماء عن الشعب التونسي في ظرف عصيب اللي هي معناها حرارة كبيرة، الوظيفة التنفيذية خرجتش للشعب وفهمتهم علاش ثم انقطاع الماء والكهرباء، ما طمنتش الشعب وقتاش تنتهي الأزمة هذه، وفي نفس الوقت وقت صار ثم تداول المفروض ثم فرصة للتواصل مع الشعب التونسي عن طريق مجلس نواب الشعب، هاي كيف ما جاتش اليوم. وذاك علاش احنا عبرنا على احتجاجنا، لأنه أولا يلزم ثم خطاب رسمي يتوجه به للشعب في وقت الأزمة، وثانيا إذا كان جات فرصة باش تعمل الخطاب هذا من خلال مجلس نواب الشعب وانت معناها ضيعت الفرصة هذه وما جيتش، هذا احتجاجنا. الاحتجاج الثاني هو أنه كتلة الخط الوطني السيادي من بداية عهدتنا قلنا راهو الحكومة هذه ما عندهاش برنامج، ما ثماش برنامج معلن للشعب التونسي، ما ثماش برنامج عرض على مجلس نواب الشعب للحكومة هذه، وما ثماش استراتيجيات واضحة.
1: من جهتها النائب عن جهة ولاية سوسة حسام مجدوب أكد تضرر عدة قطاعات بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
3: اليوم ركزنا على عديد المناطق، هو مشكل وطني صحيح، لكن ركزنا كثيرا على جهة الساحل. اليوم راهو تعرفوا ثم 3 مليون مواطن يقيموا في ولاية الساحل سوسة ومستير ومهدية، المواطنين هذوما لا يعانيوا من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء. عندنا إشكال كبير اليوم في الساحل هو المتعلق كذلك بمحطة سيدي عبد الحميد. المحطة

0: اللي عليها عديد نقاط استفهام، لاني نورمالمون المحطه هذه تدخل حيز نفاذ في شهر جويليا، يبدو ان هناك اشكاليات تقنيه هذه كانت باش تحل لنا برشا مشاكل، اضافه الى ضعف الحصه المخصصه لجهه الساحل من مياه الشمال، رغم اللي سنا يعني فما عديد الامطار، امطار يعني هامه، لكن الحصه المخصصه لولايه الساحل قاعده هي نفسها يعني ما تغيرش. اليوم ثم بلاغات تصدر على شركه تونسيه للكهرباء والغاز، في اغلب الاحيان يعني ما يتمش احترام توقيت الانقطاع او مده الانقطاع، ثم مناطق ينقطع فيها الكهرباء لمدة 4 ساعة 5 دقائق 20 دقيقة، مناطق يقعد بالأربع ساعات وخمسة وستة ساعات، وهذا عنده انعكاسات خطيرة على النشاط الاقتصادي يعني في الجهة متاعنا وفي الوطن جميعا، عن عديد القطاعات الحيوية اللي ضرت، يعني تربية الدواجن، يعني في الصيد البحري، برشا قطاعات اليوم تأثرت نتيجة هذه الانقطاعات التي كما قلت ما لم تحترم يعني ما ورد في بلاغات الستاء. لو كان جينا نحترموا البلاغات ونخصوا لي وقت معين، نعمل حساب يعني كصناعي ولا كمواطن وكذا حفاظا على المعدات متاعي وعلى يعني التجهيزات متاعي.
1: هذا ويناقش النواب خلال هذه الجلسة لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في أغلب الولايات في إطار إجراءات حماية استقرار الشبكة الوطنية. أما بخصوص أزمة مياه الشرب فستتناول الجلسة انعكاسات انقطاع التيار الكهربائي على توقف عمليات ضخ المياه، وهو ما فاقم معاناة المواطنين والعائلات خاصة في ظل ذروة فصل الصيف. كما ستسلط المداولات الضوء على الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية والخدماتية بالمناطق المتضررة نتيجة تعطل نسق نشاطها. ووفقا لبلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أقر مكتب المجلس جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان شمولية النقاش ونجاعته، من بينها تحديد مدة تدخل كل نائب بأربع دقائق فقط لعرض واقع دائرته الانتخابية وتقديم مقترحاته، مع منع التنازل عن وقت التدخل لفائدة نواب آخرين، بما يضمن تمثيلية أوسع لمختلف الجهات المتضررة. نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان بهاء الدين رابعي يؤكد أنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة جراء موجة الحر الأخيرة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، مضيفا ضيف برنامج صباح الورد على جوال فام أن حالات الاكتظاظ في المستشفيات وخاصة أقسام الاستعجالي خلال موجة الحر لم تسجل منذ أزمة الكوفيد.
2: هو اللي صار في موجة الحر هذه، احنا كنا وصفنا الوضع الصحي والسبيطارات بأنه الوضع كان وضع كارثي. احنا على تواصل مباشر تقريبا مع الأطباء الشبان في مختلف الاختصاصات كيف في كامل تراب الجمهورية، وكان جاتنا يعني حالات تشكي متواصلة في مدة موجة الحر تحكي على انقطاع كهربائي في تقريبا اغلب المستشفيات، حتى مستشفى العاصمة شهر نيكول صارت فيها انقطاع تيار كهربائي عديد مرات، كيف مستشفيات كما لنا مرسى كذا، فما عديد المستشفيات مش فقط الجهوية، مش باش نحكيو على مستشفى الجهوية، فمستشفى كمستشفى مكنين يقص عليه الضوء 24 ساعة متواصلة، معناتها إذا كان احنا نشوفوا في مكان انقطاع تيار كهربائي في بعض الأقسام فهذا يعني أن الجروبات ماهيش تشتغل بالطريقة العادية، قص الضوء في داخل قاعات العمليات الجراحية، هذا صار وصار قص الضوء على أقسام إنعاش، قص الضوء على أقسام اللي فيها عباد مرضى مع أقسام الدم والسكر وإلى غير ذلك، وقص على مستشفى كامل كمستشفى مكنين مدة 24 ساعة استعجالي مكنين، راهو لازم تعرف هذاك يقص الضوء، راهو يحط حياة الناس اللي ديجا في السبيطار المئوية في السبيطار خطر، ويحط كيف الناس تنجم تجي تعدي ما تنجمش تلقى سبيطار تعدي فيه.
1: جهة أخرى، أكد نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء أن دفعة سنة 24 و2000 سجلت هجرة 1600 طبيب من جملة 1900 طبيب وفق دراسة تم إنجازها على عينة من الأطباء الشبان المباشرين، مشيرا أيضا إلى أن دراسة كشفت أن 82% من الأطباء الذين تعرضوا للعنف في المستشفيات التونسية قرروا مغادرة البلاد والهجرة.
2: تقريبا البروموسيون تاع 2024 هذا الرقم المتاكدين منه، 1900 فما 1600 تقريبا هاجروا، 1600 هاجروا خرجوا من البلاد، تقريبا 80% منهم هاجروا، وحكينا حتى وزير الصحه بالطريقه هذه، الطبيب اللي كلات ريحه في السبيطار راه ماهوش باش يبقى، واحنا في الدراسه نتاعنا عملنا الدراسه 82% من الناس اللي تعرضت للعنف غادرت، الطبيب اللي كلات ريحه في السبيطار وتهدد عليه شكون ولا سمعوا الكلام ولا كذا راه ماهوش يبقى في علاقه بظاهره العنف، الصحه ما اتخذت حتى اجراء، اليوم ما عندناش دليل توجيهات واضح في حالة العنف، يعني في حالة عنف في السبيطار فما زاد رقم آخر 70% من الأطباء الشبان تعرضوا إلى عنف في المستشفيات. هذا خلينا مثلا عينة نتاع تقريبا العينة 780 طبيب شاب، هي عينة كبيرة جدا، حل ماهوش في شركة حراسة اقترحنا أولا أنه يكون فما قانون. الحلول الأخرى كيف أنه نقولهم احنا ونقابة الاتحاد نشكرهم جامعة عمل الصحة ونقابة الشبان الجامعيين خموا باش نعمل مرصد وطني للعنف باش أنه يرصد أولا حالات العنف، يكون عندنا أرقام محاينة على الظاهرة هذه وين وكيفاه باش نجم ندرسوها ونعرف أثر نتاعها وغيره، وكيف أنه يكون فما تأمين، يكون فما معناتها دوريات أمنية داخل المستشفيات، وأنه يكون دليل إجراءات واضح أنه اليوم مدير المستشفى فما ممثل قانوني للمستشفى كي يصير اعتداء تقدموا بشكوى باسم المستشفى وكذا وغيره ويتم تتبع الحالات للخلية.
1: المعهد العالي للدراسة التجارية بسوسة يعلن بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. ختاماً دولياً، قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم معهد قلنديا للتدريب التقنية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين فيه، فيما أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ هجومهم على بلدة تل يوم الجمعة الماضية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: So how do I...

0: جوهرة
1: سما ستيشن
2: موج مع الموجة
3: عجيل انرجي قدملكم انفسكم
4: Elia Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: مساء النهار 15 دقيقة مرحبا في أنفو سبور البداية بموعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة البطولة متاع الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تكون بعد غدوة انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر أنه الشامبيونات باش تبدأ يومي 22 و 23 أوت الماضي. بالنسبة للرياضي الساحلي وصل تحضيرات واستعداد الموسم الرياضي الجديد. الفريق باش يدخل في تربص في مدينة حمام بورقيبة في شهر أوت. بالنسبة للانتدابات بعد التعاقد رسميا مع أشرف بن ذياف وعبد الله العامري زوز ملعبية أيضا اللي هما عزمي غوما والليبيري محمد سانغاري في انتظار الإعلان عليهم من قبل الصفحة الرسمية. نذكر لتوال مطالبة بدفع مبلغ 1,600,000,000 قبل اليوم 10 أوت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي تبدأ كما قلت نهار 22 و 23 أوت المقبل. اللجنة المستقلة اللي فضل النزاعات في الإتوال أعلنت أنه جماهير الإتوال حققت المليار الثاني كمداخيل منذ انطلاق الحملة، من بينهم 1,600,000,000 اللي هي مداخيل صافية للنادي. حاليا مازال الدوسيه متاع حمزة الجلاس اللي هو الدوسيه أونكور في 50%، بما أنه وصل تجميع مبلغ 139,500,000 دينار من جملة 281,000,000. مازال دوسيه فوزي البنزرتي اللي باش يكون بعده في 75,000,000. لسعد الدريدي دوسيه فيه 150,500,000 دينار وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات بصفة نهائية. في النادي الافريقي المدرب الجديد ماهر الكنزاري باشر اليوم مهامه مع الفريق، والنادي الافريقي موجود في تربص في تبرقة يبدا من اليوم يتواصل حتى النهار 8 اوت. بالنسبه لماهر الكنزاري نذكر بستاف اللي باش يكون معاه احمد التويري، خالد المليتي زوز مساعدين، عمار مبيغ معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد امين الكسيكسي مدرب حراس. كما قلت الفريق يدخل اليوم في تربص في مدينه عين درهم. مهاجم كاميروني اسمه كانغ عمره 26 سنه من المنتظر انه يوصل لتونس باش يتستي مع النادي الافريقي. اللاعب هذا سبق له لعب مع بورتو البرتغالي وايضا الملعب المالي. القائمة المدعوة بالنسبة لستاج النادي الافريقي في التربص اللي يبدأ اليوم بقيادة المدرب ماهر الكنزاري، في حراسة المرمى مهيب الشامخ، عيث الليفرني، مالك سعادة، ياسين مرياح، ويلستيني، محمد علي شوشان، عمار عبد الحق، ياسين بوعبيد، غيث الزعلوني، حسين بن علي، حسام حسن رمضان، سليمان وترى اللي خير النادي الافريقي انه يكمل يتستي الملعب هذا في انتظار الحسم انه يمضي والا يتم تسريحه، غسان المحرسي، حمزة الخضراوي، محمد صادق محمود، شرف الدين عون، بلال ايت، مالك في ليب كينزومبي، ريان جبالي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، ألان كانتي، أسامة بوغرة، بسام السرافي، معتز الزدام، هيكل الشيخوي، ريان تتاجو، فهد المسماري، فادي طيشي، حمزة النصري، صادق قديدة، وسليمان كوليبالي المهاجم المالي اللي قاعد يتستي مع الإفريق. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، راحة بنهارين بعد نهاية تربص متاع عين دراهم. الاسبيرانس اللي كانت ربحت البارح وديا تقدم ساقية الدير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في مركب عين دراهم، أهداف الحاج محمود أشرف الجبري وفلوران دانو، هو الانتصار الثاني بعد ما ربح النجم الرياضي الخميري بعين دراهم هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية رائد الشيخة. برافو لثنائي التايكواندو في راس القطوسي خليل الجندوبي لتوج بالميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية. بالنسبة للقطوسي خلال الذهبية في وزن أقل من 87 كيلوغرام ربح في الفينال البوركيني فيصل سارادجو جولتين مقابل صفر، والجندوبي توج بالذهبية البارح بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين في الفينال بسبب الإصابة. خليل العياري من المنتظر انه يمضي اول عقد احتراف مع البي اس جي، تمت دعوته من قبل المدرب لويس انريكي صاحب ثلاثه ملاعبيه من الشبان للمشاركه في التربص نتاع فريق الاكابر استعدادا للموسم الجديد. الاتحاد الايطالي لكره القدم يقرر عدم تعيين اندريا بيرلو مدرب جديد لمنتخب الأزوري. رئيس الاتحاد مالاغو قرر عدم مواصله في اجراءات التوقيع مع بيرلو. السبب هو انه بيرلو يتعاون مع شركة تاع مراهنات روسية. لاعب الإيفواريان ديوم غاندي قرر الانضمام لريال مدريد. البي اس جي انسحب من سباق التعاقد معه ورفض الدخول في مزايدات مالية حفاظا على سياسة التوازن المالي. ريال مدريد نجح في التواصل الاتفاق مع فريقه لايبسيتش، صاحب 19 عام باش يكون في ريال مدريد لمدة 5 مواسم في صفقة باش توصل لل 120 مليون. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرفيم.نت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرفيم. شاي طيبه في الامان.
3: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
6: جوهر FM
7: publicité.
8: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
9: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: تسمعوا في دون لو مع هبه نصيف وامن البلادي على جوهر FM. موش مع الموشه.

0: Virgin. نص نهار 32 دقيقة على موجاتنا دندن احنا مع الموسيقى عملنا بون كيف تحيتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. غنيت هي مالجري اللي جاب برشا ورقات اليوم سورتو لأنه نحكيه على اختلاف الأجيال. فقرة الكوتشينج اليوم باش نحكيه فيها على اختلاف الأجيال كيفاش يتحول إلى قوة داخل الأسرة. والحقيقة الكوتش سميرة صلوحي هي اللي باش تجاوبنا على الاختلاف هذا كيفاش نحولوه إلى قوة. دونك مدام سميرة صباح النور.
1: صباح النور. صباح السعادة والأجواء الصيفية.
0: أيوة هان مقابلك كان في كوجي راه.
2: أيوة.
1: المرة اللي فاتت افتقدت راه.
2: عشكيتو المرة اللي فاتت.
0: والله يسألني البرش تعشيت أخرك والله.
1: المرة اللي فاتت حكينا على الاختلاف الاختلافات بين الأزواج وكيفاش نحولوها إلى قوة.
2: باهي برش. أما اليوم موضوعنا يدور لي موضوع عميق. وكنا نحكيه وهيبة مع مدام سميرة في الأوف على برشا حالات ملي عرضونا في هالاختلافات بين الأجيال وصراع الأجيال كيف ما يسميوه. نتصور الصراع هذا يكون أعمق وبحدة أكبر كيكون في وسط العائلة مدام سميرة هكا ولا؟
1: أكيد هو إحنا توا أي عائلة تونسية باش تحكي معاها باش تقولك عندي مشكلة كبيرة مع والدي ما نتفاهموش فما أرى مختلفة
2: ما يسمعش
1: الكلام يتمرد مش حاب يفهمني بما يسمى يقولوا زيادة لأولادنا بما يعبر عليه بالجيل القديم وإحنا توا متطورين يغزروا رواحهم اللي هما متطورين أكثر
2: فايقين
1: منا إحنا فايقين أكثر أكثر يغزروا للأجيال أبائهم وأمهاتهم. ما نحكيوش على الأجداد أباء والأمهات يغزروا لهم اللي هما ما يعرفوش يتصرفوا معناها سيبون معناها ما همش مواكبين للعصر وكل ما ينجر على هذا الكل. وهذا ما هيش حاجة جديدة لما حالة لأنه حتى احنا قبل كنا نغزروا للأباء نزيد الرو في رواحنا احنا مختلفين ومتطورين عليهم لكن اللي قاعد صاير توا مختلف تماما على اللي كنا احنا نعيشوه قبل لأنه فما نسق سريع لأنه فما توا تطور كبير وفما التكنولوجيا معناها قالت كلمتها
0: هي اللي قاعدة
1: وسائل التواصل الاجتماعي زاد أثرت بصفة كبيرة ونسق الحياة المتطور هو زاد عمق الفجوة اللي بين الأباء والأبناء وبين الأجيال.
2: شكون اللي عنده حق؟
1: هو إذا كان باش نقوله شكون اللي عنده حق دونك الزوز عندهم الحق. أما احنا خلينا نقولوا علاش الاختلاف هذا موجود. كنشوفوا احنا نغزروا من جهة الأباء نشوفوا اللي من جهة الأباء هما معناها عندهم حق. علاش؟ لأنهم كانت فما قواعد لأنهم هما عاشوا على قواعد معناها مجتمعية لأنهم ظروفهم هي غير ظروفنا لأنه ما عندهمش التكنولوجيا والتطور اللي فما توا وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما توا لأنهم كانت فما روابط عميقة وروابط قوية قبل حتى كان احنا نحسوا اللي أبائنا غالطين ما نجرؤوش باش نقولوا لهم اللي انتم غالطين وإلا نقول لهم نحب نتصرف أني كيما نرى ولا أني حر في تصرفاتي ولا من
0: كل كبير كلمته
1: نقاش ما نقشوهمش ناخذوا الأمور كيما هي. الأبناء زادة عندهم حق لأنه الحياة تطورت لأنهم هما زادة وليوا يفكروا حبوا يفرضوا رواحهم يفرضوا آرائهم يفرضوا شخصياتهم لأنه
2: بوزيشن ما يعني
1: أي ولا هذا هو لأنه توا وسائل التواصل الاجتماعي راهي قاعدة تسير فينا بشكل
0: قاعدة تربي يمكن
1: قاعدة تربي ومعناها كما قلت معناها لكن في أي ثنية لأنه توا قاعدين نتعاملوا مع التكنولوجيا الانترنت بطريقة ماهيش صحية جملة كل واحد كيفاش معناها نتصرفوا احنا توا الاباء ما عادش عنا سلطة
0: والكنترول
1: على أولادنا وما عادش نجموا نعملوا كنترول. علاش؟ لأننا قاعدين بالعكس قاعدين نعمقوا في كل هو اللي بينا وبين أولادنا ومانيش قاعدين نحاولوا نفهموا أولادنا كنقولوا شكون عنده الحق كل واحد هو عنده الحق لكن وقتاش احنا نتجاوزوا هذا وقت اللي نفهموا نحاولوا نفهموا رأي الآخر وقت اللي أولادنا يحاولوا يفهمونا وإحنا نحاولوا نفهموا أولادنا وقت اللي نتعديوا الطريقة باش نقربوا منها نقربوا فيها مع من أولادنا، لأنه هي طريقة التفكير. قالت هيبة هذا الموضوع هذا لازم دراسة كاملة
2: طبعا.
1: مش مجرد معناها أنك باش تعدى عليه مرور الكرام، لأنه توا الاختلاف فين يصير؟ البو والأم يفكروا كيفاش نحمي صغيري، الشاب والطفل يفكروا كيفاش نبني شخصيتي، كيفاش نكون أني ما نكونش كيف بابا، لأنهم يراو هما اللي كيفش يكونوا نسخة من أبائهم وأمهاتهم، معناها مش تكون نسخة قديمة لأن يراو في الأباء والأمهات
2: أو بتتر نسخة غير ناجحة،
1: غير ناجحة، لأنهم يراو في الأباء والأمهات معناها ما هوش متطورين في حياتهم، يراو لأنه هيك هو مثال. طوى أني واحدة من الناس حتى في تجربتي مع أولادي، كنجي مثال أني ولدي باش نقول له باش ننصح ونقول له أعمل الحاجة هذه وما تعملش الحاجة هذه، هي بمجرد نصيحة يقول لي ليه، يقول لي أنت عشت تجربة خليني أني نعيش تجربة. إذا كان أنت باش تفرض عليه ولدك وتقول له لا هذه التجربة تعطيها له كما هي،
0: خليه يعيش بتفاصيل،
1: ولا ينجم يكون هو النتيجة اللي يوصل لها ماهيش النتيجة اللي وصلت لها أنت، لأنه الآليات اختلفت، لأنه الزمن تبدل، لأنه توا في عصر احنا سريع وعصر تكنولوجيا، ما فماش الآليات والمهارات اللي أنت عشت بها وخذت بها التجربة هذيك. قلنا الأفكار الآباء معناها يراو في أولادهم ما همش قاعدين معناها مينجموش وما عندهمش قدرة باش يفهموا الحياة، لأنهم هما كانت عندهم خبرة. وقت اللي الأبناء بالعكس يراو في أبائهم ما فهموش الحياة كما هي، يراو في رواحهم هما قادرين يفهموا الحياة خير من أبائهم. دونك احنا في عوض نخليه فما فجوة كبيرة، علش احنا ما نفهموش وما نحاولوش الزوز نستفيدوا كل واحد من طريقة التفكير متاعه، هيك رانا نوصلوا الحل ونوصلوا معناها نقصوا بين الفجوة الكبيرة اللي بين الأباء وبين الأمه، بين الأباء وبين الأولاد. عنا زيادة الجانب النفسي مهم جدا. الأطفال توا الأبناء شنو في حاجة لشنو هما توا؟ الأبناء في حاجة أنه الأباء يعترفوا بقيمتهم، في حاجة أنه الأباء يقدروا المهارات متاعهم، في حاجة أنه الأباء يعطيهم الفرصة باش هما يتعلموا، في حاجة أنه الأباء يأمنوا بيهم يأمنوا بقدراتهم، في حاجة أنه الأباء ينقصوا من الهجوم وينقصوا من التنقيص من قيمتهم ومن قدرتهم على أنهم يوصلوا ويحققوا معناها الاوبجيكتيف نتاعهم، معناها انك تامن بصغيرك انت ديجا حليت المشكل الكبير. والاباء في حاجه انه اولادهم يحترموهم، في حاجه انه اولادهم يعترفوا بخبرتهم ويعترفوا بقدرتهم وما ينقصوش من قيمتهم. وفي هذايا الكل شنو يصير؟ في هذا الكل معناها باش تصير برشا اغلاط
0: تجاذبات
1: تجاذبات شنيا معناها تقعد ديما فما اخطاء بين معناها بين الفترة الزمنية اللي تعدات والفترة الزمنية اللي موجودة تو، وكأنه احنا في سيرة، لا انت نجحت لا اني نجحت، لا انت ما تنجمش، لا اني نعرف خير، لا انت قادر، لا اني مانيش قادر. دونك هذاك الكل يولي الاباش يولي ينظروا لردود افعال اولادهم، يولي ينظروا للكلمة ليل يقولها ولدك، يقول اني نحب نجرب واني نحب نحاول كما انت حاولت، وكأنها هذيك تقليل من قيمتهم، تقليل من احترامهم، وكأنها هذيك معناها التمرد عليهم، ولا كأنه تلقى نفس الكلمة ديما ولدي كما قلت أنت أمين، كما حكينا بكري ديما ولدي ما يسمعش كلامي، ديما ولدي يحب يعمل كان اللي يحب عليه هو،
2: كان اللي يعرف كان اللي في راسه،
1: كان اللي في راسه ديما راسه صحيح ديما. إيه أنت كي تقرب منه كي تحاول تفهمه، كي تحاول تعرف شنو هو موقفه، وتحاول انت موقفه هو وقدراته هو وافكاره هو، وتزيد انت تحط التجارب اللي انت مش تفرض التجربه نتاعك، ما تقول له ايجا انت شنو ترى، انت عندك التفكير هذا وترى هيك وهيك وهيك، شوف اني قبل مثال بشنو تعديت، شوف اني التجربه هذه كعملتها شنو صار لي، خذها بعين الاعتبار اكهو، اما ما تحاولش
0: اما مدام عليك. اما مدام سميره هنا ميزان القوى راه ماهوش متعادل، يعني انت اليوم تعطي اراء وباهي الكلام اللي نقولوا فيه وينجم يقتنع لي هكا دقائق نقولوا احنا صغيرك، ولكن راهو فما ضغوطات اخرى يتعرض لها هما الاصحاب والانتوراج هو لي ريزو سوسيو. يعني نجم يمشي معاك في الـ في الـ في الخط او يمشي معاك نفس الثنيه اللي انت تحب تزولها، لكن فما معناها تجاذبات اخرى هو يعيشها.
2: فما يعني تقصد هي بقى فما دي فاكتور اخرين ياثروا
0: عليك، دونك القوى ماهيش متوازنه.
1: باهي لي فاكتور اللي ياثروا عليك، كيفاش احنا نجمو نتجاوزوها؟ علاش هما ياثروا عليه؟ تعرف علاش؟ لانه هو ما لقاش روحه مسموع في داره، لانه لقى ولدك اذا كان انت ما تسمعوش وما تحتويهوش ما يلقاش الامان في داره، ما يلقاش كلمته مسموعه وقت اللي هو يحب يعطي رايه.
0: كتاب ده كلمته مش صحيح،
1: لا نقبل رايه هو راهو الشاب، مجرد انك انت تسمعه كي حسك تسمعه يكون فما حوار. وديما نقولوا راهو الحوار مهم برشا، انت كي تسمعه ويحسك اللي انت هاني موجود وهاني معاك وهاني نسمع فيك، راهو صدقني هو بالعكس باش يتفاعل معاك وباش يحاول يكون الحوار ايجابي ويحاول التفاعل يكون ايجابي. اما انت كي ما تسمعوش، خاطر احنا الاباء الحقيقه رانا ديما عندنا الصد، رانا ديما عنا نحب ونفرضوا آراءنا
0: بمفهوم نخاف على بنتي نخاف على ولدي
1: نخاف عليه. كي تسمعوا كي توفر له الأجواء باش انت تسمعوا، انت تكون تراقبه بطريقة غير مباشرة راك تسمعوا تحتويه، هو بالعكس. شفت اللي فاكتور الكل اللي حكيت عليهم انت وكل اللي من برا وباش يجي ويحاول يفرض رايه عليه، صدقني مش باش يوصل يفرض رايه عليه، لانه هو القاع شنو يلوج؟ هو الشاب يلوج على شكون يسمع وشكون يفهم وشكون يقبل.
0: اللي تقول فيه حلو برش، نعطيك اكزامبل عادي،
1: خلينا نتعداو الاكزامبل. اعطيني اكزامبل
0: صغيري يا سيدي، يحب يخرج يسهر ها اصحابي قاعدين يخرجوا ياسر ونحب نخرج مع اصحاب، اكيد باش تلقى الام والبو خايفين على صغيرهم ويتناقشوا معاها وعايش ولدي ولا عايش بنتي ولا اي اللي زغمو اللي يخوهم من عند اصحاب. يا اخي هم البرا يخرجوا ياسر ويخش بما عندكش فيا ثقه، هاني مع اصحابي. المخاوف اللي عند الام والبو تنجم يكون معناها لونتوراج بيه وكل، فما حاجه تخليني ولا تتخوف اليوم على صغارنا راهو
1: هيبه. لكن هذا تبنى، احنا نحكيوا على
0: عقليات اليوم،
1: احنا نحكيوا على بناء. اذا كان انت تبني من اللي هو صغير وانت تحمله المسؤوليه وبضوابط وبحدود وتقول له هذايا راهو حدود وتقف لنا وراهو هذايا الامور ما يلزمش يتجاوزها من الاول، يكون بناء. راهو صدقني كي نوصلوا لعمر معين راهو ما تخافش عليه،
0: اخطر عمر
1: لعمر معين ما تخافش عليه،
0: اخطر عمر فخجيل
1: المراهقة. المراهقة بالطبيعة هو العمر ال 14 وال 15 اللي هو باش يبدا يحس روحه، باش يولي يفرض في شخصيته، يولي يفرض شخصيته، يولي يحب يتمرد بمعنى التمرد، لأنه حس فما برشا ضغوطات كبيرة. كي كان هو صغير ما كانش ينجم يقول ليه هو صغير، لأنه ما يقولش ليه بالخوف، لأنه احنا علمنا أولادنا نفرضوا وعلمنا نأمروا، ما علمناش نسمعوا ونفهموا ونعطيوهم مجال من هو باش يكون حر زادة، مجال باش يعبر على رايه يعبر على شخصيته. وقتاش هو يوصل ينجم يقول لا؟ وقت اللي ال 14 و 13 و 15 وفما فوق، وقتها هو كي يخرج سورتو للكوليج، ما عادش هو موجود في المدرسه، وقتها يولي هو عنده مساحه وعنده حريه، ما عادش امه تهز وتجيب للمدرسه، عنده وقت باش هو يكون حر
0: باش يسمع،
1: وعنده وقت باش هو يسمع. وقتها يولي هو يتمرد، وقتها يولي يقول لك لا، وقتها يولي يروح مخر، يولي يخرج، يولي يهرب يولي يهرب بس السوي على الكروز واللي يهرب منه. في الفتره هذه في الفتره هذه انت سي بون، معناها ما عادش تنجم انت تتحكم فيه، لانك ما عملتش انت
0: الارضيه
1: نتاع حوار. حوار مثال اني توا مثال نشوف اني ولدي، عندي ولدي عمره 25 عام،
0: ربي يفضله
1: يعيشك هبه 25 عام. كي يخرج الى حد الان يخرج يمشي مع أصحابه، عايش حياته، معناه توا فترة الشباب ولا المراهقة كيفاش نحبوا نسميوها، لكن كي يخرج باش يعمل روتار يبعث لي ميساج راني أني باش نزيد نعمل روتار، راني أني باش أني أنا علم عندي على علم ولدي وين موجود مع شكون خرج. مش هذا معناه يقول لي على خاطر هو مازال أني في نظري صغير ولا أني قاعدة نفرض عليه، لا، لأني ملي هو صغير علمته يتحمل مسؤولية لكن بحدود. راهو الأم والبو ما همش يحبوا يفرضوا عليك، إنما يخافوا عليك، وأنه أنت كي تكبر بعد وتولي أنت بو
0: تفهم
1: وأم تفهم شو معناها. خلينا ديما إحنا موجودين فاهمين أنت وين مع شكون، فاش تعمل هو ميسالش، احنا عندنا ثقه فيك. كي تبني ثقه انت راهو وقتها ما عادش تخاف على صغيرك. ما وقتاش تخاف عليه وقت اللي ما تكونش عندك ثقه فيه، وقت اللي انت ما تبنيش معاه علاقه محبه وعلاقه ثقه وتحملوا المسؤوليه وتكون فما حوار بيناتكم ويخرج هو من الدار ما عادش نجم تسيطر عليه، وقتها يلقى المحيط الاخر، يلقى برا الناس اللي تسمعه وتتبني، وقتها ما عادش نجم تسيطر عليه.
2: فقط يعني ما بحكم عادش عندنا برشا وقت، دونك احنا هيبه جينيراسيون تاعنا يدوري احسن جينيراسيون احنا نعتبروها هكا، خاطر جينا بين البنين، دونك بين الجينيراسيون تاع تو زيد وما بعدها.
1: احنا ثلاثه اجيال، احنا تو
2: احنا
1: وين جينيراسيون اكبر منكم،
2: زوج
0: اجيال ولا
2: شكون احنا الميلينيال
0: جينيراسيون مدام سميره
2: والانسيت الحق. حسب اعتقادي يعني نشوف انه فما اليوم يلزم فما ميزاجور نتاع مفاهيم. دونك هذه حاجه مهمه جدا، خاطر المفاهيم عند لي بارون حاجه والمفاهيم عند الصغار حاجه اخرى، دونك المفاهيم هذه ديما يصير لها ميزاجور حسب اعتقادي مدام سميره. انت والعمر نتاع الصغير اليوم مسؤوليه البارون كسوا توا ولا خاصة اللي عندهم أطفال صغار صغار، يعني أنت صغيرك وين باش تحطوا، شنو الميليو اللي باش تحطوا فيه، شنو الميليو اللي باش تتعلموا تعلمه له، خاطر اليوم مثلا كيف باش نحكيو مثلا صغيري عنده الحق يسهر ولا ما يسهرش، فما صغار حتى كان عمرهم 17 و18 ما عندهمش نوسيون مثلا تاع سهري في مخهم أصلا. دونك أنت صغيرك شكون باش يقابل، شكونهم أصحابه، شكون الأولياء نتاع أصحابه، وين قاعد يقرأ، دونك اليوم يظهر لي حتى المادة عندها دخل، دونك ولدك وين باش تقريه، زاد كيف العلاقة وذي حكيناه قبل بين الأم والأب
1: والحوار صدقني والاحتواء يا أمين،
2: الحوار
1: تقرب منه
2: هذا
1: من صغيرك
2: هو.
1: تقرب له تقرب له وتتابع كل شيء من غير حتى هو ما يشعر
2: بالنسبة
1: وتخلي فما ثقة.
2: بالنسبة للحوار لازم يكون خاصة من الأولياء يكون حوار صادق، يعني مش حط قدامي هيجا نحكي ونسمعك ونعمل روحي نسمعك، ولكن ريالمون تستنى فيه باش يكمل.
1: ما نعتبرش اللي الاختلاف تمرد، اذا كان ولدي اختلفت اني ولدي في الراي ما نعتبروش تمرد، ما نحاولش نفرض عليه الراي نتاعي، نفهم النقاط، خلينا نفهموا النقاط عند اولادنا شنية، نقاط الايجابيه ونقاط الايجابيه عندنا احنا شنية، ونبنيوا عليها ما نحاولش نفرض عليه. وبالنسبه زاده للابناء لازم يعرفوا اللي المسؤوليه اللي الحريه، فما فرق بين الحرية ويكون هو مسؤول، صحيح هو نعطيه جانب من الحرية لكن ماهوش بعدم المسؤولية زادة، يكون هو مسؤول زادة ويكون يعرف وقتاش تقف معناها الحرية متاعه. زادة حاجة أخرى لازم الاحترام زادة، لأنه الحوار إذا ما يتبناش على احترام
2: طبعا.
1: صحيح نختلفوا مع والدينا في الآراء
2: لكن
1: أشكتك هو الكل هو الكل
0: بينا، وزادة كيشوف أنه الحوار يكون بين الأم والبو يعرف ويتعلم انه هو يقبل
1: حلقه نتعداو شويه نصائح معناها الحلول. كما قلت لك طريقه تغيير طريقه الحوار بينا وبين اولادنا، نبعدوا على الفرض، نبعدوا على الاوامر، نحاولوا معناها نفهموهم، نحاولوا نعملوا ارضيه بيناتهم، ننزلوا شويه معناها للعصر اللي هما موجودين فيه،
0: نواكبوا
1: معناها التكنولوجيا، ونحاولوا نقربوا منهم، نحاولوا نعيشوا الشغف اللي عايشينه هما، ونحاولوا نفهموهم هما في إطار التطور هذا السريع ونسق السريع طوال الحياة. نحاولوا نلوجوا على نقاط مشتركة بينا احنا وأولادنا. اني مثال نحكيوا على التجربة. اني مع بنتي عمرها 15 عام، اني مع بنتي ندخلوا نشوف نحل انستغرام اني وياها، نشوف وريني هذه كيفاش تصير، علمني هذه كيفاش تصير، اني كي نعمل هذا نجم نتعلم وحدي، اما كي نعمل هذا نحسسها اللي اني راني فما حاجات ما نعرفهاش واللي هي تعرفها خير مني، معناها ديجا بنيت ارضيه معناها مع
0: كوميونيكاسيون
1: بيني وبينها. اهم حاجه اللي هي الاحترام، اللي هي الحب، اللي هي الامان، معناها النجاح، هذوما النقاط المشتركه اللي بينا وبين اولادنا، واحنا ننتميو الى نفس العائله، راهو ماناش في صراع احنا شكون اللي كلمته صحيحه وشكون اللي غلط.
0: وهنا انت فما نقطه ساعات يقول لك بربي باش نحكي معاه باش يفهمني هو هذيك الكلمة اللي ديما تسمعها باش يفهمني هو
1: ديما بالنسبة لينا رانا نوجهه في كلام لأولادنا كلام غلط كلام مدمر كلام يخلي يكمل يعمق الفجوة اللي بيناتنا. لا أنت مش باش تفهم، لا أنت ما تعرفش، أنت شنو تعرف على احنا شنو عشنا؟ جيلنا خير من جيلكم، أنتم جيل معناها عايشين الحياة معناها كما هي وماخذتكم الدنيا ومش فاهمين حتى شيء. ليه؟ ينجم يكون ولدي نجم يكون فاهم خير مني راهو نجم يكون معناها خلينا نثمنوا التفكيرهم واللي قاعدين هم يقوموا به. مهم برشا أنه نفهموا احنا ونعديوا مساج لأولادنا اللي راهو جيلي وجيل أبنائي راهو متكامل. راهو نجم نعملوا علاقة تكامل كبيرة. أني نستنفع من العند أولادي توا من اللي قاعدين يكتسبوا فيه توا من المهارات ومن التكنولوجيا ومن التطور ومن كل شيء توا هذيك نكتسبوا منهم ونزيد معاه الخبرة ونزيد معاه معناها الكمام الروابط زادة من بعدوش برشا على روابط العائلية والقيم الاجتماعية الكبيرة هذيك كلها تنحطوها مع بعضها في نفس الكفة مع بعضها ويكون فما اندماج كبير ودمج بين
0: كي نقولوا تربينا
1: عليه وبين توا التطور وبين اللي موجود توا على وسائل التواصل الاجتماعي. صدقني نوصلوا الى بناء جيل واعي والى بناء علاقه متوازنه بين الاجيال. نبعدوا على الصراع راهو ولدك ماهوش يضدك ولا انت مكشبوك ماهوش يضدك. خلينا نوصلوا لعلاقه علاقه حب علاقه موده علاقه احترام وراهو مازال اللي عشناه احنا تو يعيشوا في أولادنا راهو باش يعيشوه زاد. حط أنك أنت بعد هذه برسالة للشباب راك أنت تو الحياة مازالت تتطور اللي أنت تو قاعدة تعيش فيه مع أبوك وأمك راهم بعد باش يعيشوه معك أولادك.
0: خلينا نختم معك مدام سميرة ما ردوا بينا أنا فما خيط هكا رفيع راهو صحيح لازمني نحتوي صغيري وبنتي وولدي أما زاد ما نبعدوش على الروابط نتاعنا على تربيتنا على ديننا على القيم اللي تربينا عليها لأنه الحقيقة مالوريزمون اللي قاعدين نشوفوا فيه تو هو معناها بعيد كل البعد على اللي نورمال ما نكونوا عليه لأنه تعرفك لي تبع في مشي تدرى شنو
1: تلف مشيته مشيت الحمام تلف مشيته
0: دونك شوية
1: بالحاجة مهمة برشا يهيبة باش نكمل نختم. احنا كي نقعدوا نحكيوا مع أولادنا على جيلنا احنا ما نلوموهمش وجوست بركة نظهروا لهم أنهم هما معناها ما يفهموش وما يعرفوش وما قزموهمش إنما خلنا ناخذوا من اللي تربين عليه احنا نحكيوا لهم بطريقة فيها برشا محبة. نحكيوا على العلاقة بين الأجداد، نحكيوا احنا قبل كيفاش كنا نسمعوا بعضنا، نحكيوا على الروابط الأسرية قبل كيفاش نحكيوا قبل كيفاش كنا نحترموا الكبير. نحكيوهم هذوما لكن مش بطريقة انه باش نقزموهم ولا انه باش نقولوا لهم جيلنا احنا خير من جيلكم انتوما. نكونوا ذكيين في المعاملة ونعديوا لهم دي ميساج من غير ما نقزموهم.
0: بيان انا قلت مدام سميره جينيراسيون الفا تي الفا هي من 2012 لتوا معناها انت مش جينيراسيون الفا لا انت جينيراسيون اكس ونحن جينيراسيون ايغريك بعدك انت بالضبط والالفا انت شنو تحب لا انت اكس
1: اني بالنسبه لي لا اني بالنسبه لي نعتبر روحي من جيل العشرينات لانه كل ما كان التفكير واعي وكل ما كنت انت زاد تطور من روحك مهم برشا باش تنجم انت تواكب وتنجم تعيش مع اولادك وتنجم معناها ما تكونش فما ما تحسش فما صراع. اني راه في روحي توا من جيل بنتي ولدي
0: معناها جينيراسيون
1: علاش الحمد لله ما عندي حتى مشكل معناها في التعامل مع اولادي ولا حد الان حتى الوليدات.
2: وهذا اشكال اخر مدام سميره انه فما لي بارون اللي يشوفوا اللي هما في عمر معين ساي فاتوا ودخلوا في عمر متاع لانتريت مثلا ويكبروا رواحهم والافكار
1: يقول لك
2: لا انا كبرت ساي فات الفوت وانا كبرت
1: ما عادش باش ينجموا يتعاملوا مع اولادهم مش يكبروا اللي هو على الاخر على دونك عملوا بلوكاج لرواحهم. بالعكس الحياه ديما تحتاج الانسان يكون في تطور مستمر وفي تعلم مستمر وكل ما جات حاجه جديده لازمك تكون مواكب اولا ليك انت باش تنجم تواكب الحياه وما تحسش روحك معناها
0: ديباسي
1: وتحس سي بون الحياه وقفت غادي باش تنجم تواكب اولادك وعلاش
0: وتقعد ديما صغير معناها شكلا ومضمون
1: هكا ولا لا
0: ما شاء الله جينيراسيون الفا قلت الفا اخي نفدلك
1: الحمد لله.
0: يعطيك الصحه مدام سميره صلوحي الكوتش اللي يكون حاضر معنا كل هاي الاثنين عندك برشا متابعين راهو يسمعوك بالذمه. نسلموا على منتصر. خلينا نزيد في ختام الرونديفو نحتفلوا بمواليد جينيراسيون إيغريك بيان سور اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. عندنا خونا فهمي اللي اليوم عيد ميلاده وان شاء الله نقول له كل عام وانت حايب الف الخير. دونك سمينا فهمي اللي كما قلنا يحتفل بعيد ميلاده. وديديكاس تجي من عند عشيره عمره الفا اسماري اللي تقول ربي يداوم عشرتنا وربي يخليك ليا ويخلي لك تاتا الغاليه. تقول له راني نحبك برشا برشا برشا. وديديكاس على موجود جهره فين. دونك كل عام وانت حايب خير فهمي وان شاء الله ديما فرحانين. احنا هكا وصلنا اخر الرونديفو. تحيات ليكيب الكل. امين الميلادي شكرا ليك. تحيه زاده لسوما سوما صغير في الاخراج نرجوس نرجوس خلاله سعاد العدوني في التنسيق العام وهبه نصيف معكم من قدامك الدنيا ما فيها. امين سلم
2: تيك صحه هبه
0: باي باي
2: شكرا ليكيب الكل. ملتقانا غدا ان شاء الله.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم بمنطقة أجيم بجزيرة جربة تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. ويهدف المشروع إلى تشجيع الانتقال نحو استخدام الطاقات النظيفة في قطاع صيد البحر التقليدي من خلال اعتماد محركات بحرية كهربائية ومحطة شحن تعتمد على الطاقة الشمسية، بما من شأنه أن يساهم في الحد من استهلاك الوقود التقليدي والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من كلفة التشغيل بالنسبة للصيادين، فضلا عن المساهمة في حماية المنظومات البحرية والساحلية. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. دوليا، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني هذا اليوم الاثنين توغلات جديدة وعمليات تفتيش واحتجاز

0: مفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة في خطوة تستهدف تشديد القيود على الواردات الصينية خاصة وتعزيز حماية المنتجين داخل المنطقة بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

الاثنين والخميس من ماضي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الاثنين 27 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعين وين ما كنتوا. موعد متجدد مع المحقق بلوس وقضاياه، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم، قصة عادة عربية وقصة عالمية. هاتذن نكتشف أولى قصصنا لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة الليلة باش تهزنا للأردن، تحديداً للعاصمة عمان، باش ترجع بينا الأوت 2014. ما قبلها لازمني نبدأ بكم من لبنان، مسقط رأس الشخصية اللي باش نحكي لكم عليه، الإعلامي اللبناني مازن دياب. مازن مولود عام 1983، نحكي لكم حكايته لأنها مهمة في قضيتنا. مازن ينحدر من عائلة بسيطة متكونة من أبوه محمد، أمه، وثلاثة أولاد. الأم والبو كانوا مكرسين حياتهم لأولادهم، شي ربيوهم وقريبهم.

0: يعلموهم أحسن تعليم كما نقول. مازن مثلاً من صغرته كان وليد يتعامل عليه. الملفت أنه ملي عمره 10 سنين كان يخدم شطر وقت مع قرايته، رغم رفض أم وبوه للفكرة، ورغم أنهم حاولوا يوفروا له كل شيء، إلا أنه مازن كان يحب يتعلم تحمل المسؤولية ويحب يعاون. وبالأمارة الفلوس اللي دخلها كان يعطيها لبوه. في نفس الوقت مازن كان مجتهد في القراية، أستاذ اللغة العربية متاعه لاحظ عليه التميز، وهذاك علاش باش يدخلوا معاه للإذاعة المدرسية. ومن وقتها دودة الإعلام والصحافة شدت في مازن. كمل مازن دراسته الثانوية، دخل الكلية، عمل حقوق في جامعة بيروت، كمل قرايته وعمل ماجستير. عام 2002 اسمع ببرنامج شهير في لبنان والعالم العربي، وقتها برنامج طلع برشا سامي من اللي تعرفوهم اليوم في عالم الغناء بالأخص، ولكن مش فقط، حتى في التمثيل وغيره. برنامج استوديو الفن هو واحد من أهم برامج المواهب في العالم العربي، كان فيها برشا مجالات، مش كما توا غناء وكهو، فيه الغناء، فيه التمثيل، فيه تقديم البرامج. مازن بما أنه حلم طفولته باقي في باله، وقرر يترشح للبرنامج. مشاركته الحقيقة جلبت انتباه المخرج سيمون أسمر. سيمون أسمر هذا مخرج ملقب بصانع النجوم، لاحظ على مازن القبول، الكاريزما، الصوت الجذاب، دز معاه حتى ليدي ربح في المسابقة، مسابقة تقديم البرامج. وقتها اتحلت البيبان في وجه مازن. اخدم وقتها في راديو معروفة كأول تجربة ليه، وكانت هذه بداية الشهرة، ولا يقدم في أشهر القنوات في لبنان، يقدم حفلات تكريم أشهر النجوم. بعدها بفترة شهرة مازن معاش مقتصر على لبنان كهو، وتحولت للعالم العربي، خاصة مثلا في الأردن، ويمشي تم تقديم عرض ليه اللي هو تقديم برنامج اسمه صوت الغد. وافق مازن وخدم في الأردن فترة، وكانت له عدة تجارب غادي، أشهرها برنامج إذاعي زاد أنتو اسمه وانت مروح. وانت
1: وانت مروح، خليكم دايما عم تضحكوا ومبسوطين بصوت الغد الأولى، وبتروحوا على البيت أنتو عم تضحكوا أنتو مبسوطين.
0: برنامج اللي يعتبر عمل نقلة نوعية في مسيرته. تنساوش نحن في سنوات ما زالت فيها الإذاعة هي المسيطرة نوعا ما في الإعلام العربي، حتى أنه مشوس اللي يتحصل على جائزة أفضل إعلامي عام 2009. في عز نجاحه وشهرته مازن يكتشف أنه مصاب بسرطان، سرطان جدار الرئة. حالته هو بالذات كانت نادرة جدا يقولوا الأطباء، وسبب المرض باش يتم استئصال نص الرئة متاعه. لكن فضل عائلته، فضل أصحابه، ومع دعم الجمهور والناس المحيطين به، نجم مازن يتغلب على المرض، ونجم يرجع يقف على ساقيه مرة أخرى، باش يشارك بعدها في عدة برامج، شيولي يحاول يوعي الناس لخطورة المرض. كان مشارك ومتطوع في مبادرات تخص مرضى السرطان. رجع تحيته تقريبا تصير بشكل طبيعي حتى أوت 2014، وقت اللي يجيه اتصال من عند أمه وتعلموا فيها نبوه في السبيطار بعد ما تعرض الجلطة. يسافر مازن يجري لبنان، يقعد مع أمه واخوته حتى تتعدى الأزمة، ومن بعد ما طمن على أبوه يرجع للأردن. لكن ما كان حد يعرف وقتها أنه هذه آخر مرة باش يشوفوا فيها ولده. نهار جمعة 5 شوت 2014، الساعتين تاع القايلة، عباس هذا صديق مازن وصل للعمارة اللي يعيش فيها المنشط. المفروض ليلتها عرس صاحبهم، الزوز تفاهموا باش يخرجوا مع بعضهم. عباس اطلع لدار مازن، دق الباب، دق، ما حلو حد، كلمه في التليفون كيف كيف، التليفون ينوقز، مازن ما يهزش. عباس قعد واقف يدور قدام الباب، بالك شي تو يجيبك، شي راه بات في قضيه فيسه. واذا بيه يسمع في رنه التليفون في وسط الدار. وفي الاول قال زعما راقد، لا لا بالك شي دوش يحضر في روحه وما فاقش بالتليفون. طاولت الهدره وهو يطلب فيه وهو يدق في الباب. خاف عباس ليكون صاحبه صارت له حاجه، فويت متاع غاز ولا ديخ ولا. ما زيدش استنى، كسر الباب ودخل. دخل وهو عايت يا مازن يا مازن وين. اول ما وصل للصاله وقف مصدوم متسمسر في بلاستو من المشهد اللي قاعد يشوف فيه. مازن في القاع غارق في دم وعلى الأغلب مقتول. بالوقت اتصل بالشرطة وخرج يجري من ما أصبح مسرح جريمة. دقائق بعد البلاغ الشرطة وصلت لدار مازن، وفي وقت قصير بالطبيعة عاد. أنا ما نقول لك وانتي ما يخفيكش خبر مقتل الإعلامي المشهور كذا انتشر في وسائل الإعلام الأردنية واللبنانية والعربية، خبر كان صادم للجميع.
2: مقتل الإعلامي اللبناني مازن دياب في الأردن، والسلطات الأردنية تبدأ تحقيقات.
3: طارد الموت الإعلامي اللبناني مازن دياب إلى قلب منزله في الأردن، حيث عثر عليه مقتولا صباح الجمعة في عمان كما أعلنت الشرطة الأردنية.
0: المحققين بشروا تحقيقات في القضية وانطلقت معاينة مسرح الجريمة. الساعة ليش قولك متأكدين أنها جريمة؟ لأنه جثة مازن كانت في القاعة، إيديه مكتفين بخيط شارجور تاع بي سي، ساقيه مكتفين بحبل، فمه كان مغطي بقماش لونه أحمر، الظاهر متعرض للضرب من خلال أثار الكدمات اللي في وجهه، وعنده طعنة على مستوى البطن بآلة حادة. بجنب الجثة كان فما كرسي طايح، كانت عليه هو زاد آثار دم. على الأغلب صوروا المحققين مازن كان مكتف في الكرسي وطاح. تم نقل جثة مازن للطب الشرعي وبدأ التحقيق في مسرح الجريمة من خلال رفع البصمات والأدلة. بعد استجواب عباس اللي اكتشف الجثة، فهم المحققين أنه باب الدار كان مسكر بصفة عادية، وأنه عباس هو اللي كسره باش نجم يدخل للدار. أكثر من هكا الدار تقريبا ما تهز منها شيء، تليفونات مازن الثلاثة موجودين، الايباد متاعو ما مسو حد. بالتالي استبعدوا المحققين أنه تكون الجريمة بدفع السرقة. في بيت نوم مازن سيتم العثور على كنش أو كراس، كنش كتب فيه المرحوم مذكراته، وفي مذكراته المحققين نجموا يعرفوا أكثر معلومات على حياة مازن واللي كان يتعرض له قبل مقتله. مازن كاتب في مذكراته أنه يعاني من أزمة في الفترة الأخرى، على خاطر فما ناس تبتز فيه وتهدد فيه وتطلع عليه في إشاعات غالطة بغرض تشويه سمعته. من بين الإشاعات اللي اكتبها في مذكراته واللي كان يتم تهديده بها هو أنه مثلي أو ألوان كما توا ولا يقول. أحكي في مذكراته نخوفه من الناس هذه لا تضره، أكد أنه بريء من كل هذه الإشاعات، ما خاف أنه إذا كان باش تتقال هالإشاعات فما شكون باش يصدقها. وكان يتعرض لعديد المضايقات حسب ما كاتب في مذكراته. من هالمضايقات اللي كتب تفاصيلها، نهار تلي كسروا له بلار كهرباء، نهار تلي سرقوا له الأورديناتور متاعو. السؤال هنا بالنسبة للمحققين، شكون الأشخاص اللي تهدد في مازن وتبتز فيه؟ علاش زعم مازن مشكيش بهم؟ والأهم، هل عندهم علاقة باللي صار له؟ قرروا المحققين يستجوبوا أصحاب الضحية، تواصلوا مع أفراد عائلته في لبنان باش يفهموا منهم هل مازن حكى لهم على تلك التهديدات اللي كان يتعرض لها؟ هل عندهم فكرة المازن عنده أعداء؟ الحق الكل باش يأكدوا أنهم ما عندهم حتى فكرة على هذا الموضوع. أكدوا أنه يعرفوا أنه مازن محبوب من الكل، ما عندوش مشاكل تذكر مع أي شخص كان، بالأمارة كان محبوب حتى من الناس العادية، بما أنه ديما يحاول يوصل أصوات جمهوره والناس اللي تسمع فيه. تم استجواب الجيران في العمارة اللي يسكن فيها. الجيران باش يأكدوا أنه نهار الجريمة فعلاً شافوا مجموعة من الشباب طالعين في العمارة مع الساعة الثالثة. من بعد نص ساعة شافوهم هابطين يتجرى. هذاك علاش المحققين التجؤوا لكاميراوات المراقبة. وقبل ما نقولك شنو توري هالكاميراوات، تقرير الطب الشرعي اصدر وأكد أنه في فم الضحية لقاوا قطعة قماش هي اللي على ما يبدو تسببت في خنقه، خاصة بعد ما طاح في القاعة، خاطر الوضعية اللي طاح فيها خليت التنفس يصعب مع قطعة القماش في خلقه تخنق مات. أكد التقرير زادا أنه مازن تعرض لنزيف على مستوى البطن والحوض بسبب تمزق في الطحال بعد تعرضه للضرب بآلة حادة، الأقرب سكين. نرجع بيك توا الكاميراوات المراقبة. الكاميراوات اللي باش تظهر أربعة أشخاص هابطين من العمارة يتجراو وملامحهم كانت ظاهرة في الكاميرا، مما سيمكن من تحديد هوياتهم وطبعا إدراجهم في التفتيش وإلقاء القبض عليهم. مش بشي طولوا برشا، ثلاثة من بين المتهمين يعترفوا أنهم شاركوا فعلا في جريمة القتل، لكن أكدوا أنهم ما كانوش عارفين لشكون ماشيين هما أصلا، وهما كانوا غادي يطبقوا في أوامر محمد. شكون محمد يا شسمك؟ هاو جايك الحديث. محمد هذا قال أنه من مدة تعرف على مازن من خلال برنامج اللي يقدم فيه في الراديو، ومحمد كان أصلا ضيف من ضمن الضيوف اللي استقبلهم مازن، ومن وقتها تعرفوا على بعضهم. تعرفوا على بعضهم مش لدرجة ولا أصحاب، مش تبدأ الأمور واضحة. محمد كان مرة على مرة في مناسبة، في عيد، في كذا، يبعث ميساج لمازن يسأل عليه، ومازن الحقيقة من باب المجاملة تقول أنت يجاوبه، حتى النهار اللي محمد يطلب فيه مازن مباشرة بالتليفون يجاوبه مازن، وإذا بمحمد ما يترددش في أنه يطلب فلوس من مازن. نجمش يتسلفني فلوس. مازن يعتذر وقلوا أنه ما ينجمش يسلفوا الفلوس اللي يحب عليها. من وقتها محمد تقلب وينقم على مازن، واللي من الأول كان يعتبرها مزية باش يقول وي ولا لا ولا يشوف فيها حق، وقرر ياخذ من عند مازن فلوس بالسيف عليه حتى إذا اضطروا الأمر باش يقتل. إيش قولك؟ محمد بدأ يجمع في معلومات على مازن، نجم يعرف وين يسكن وين يقعد، وبعد ما راقبوا بدأ يبعث له في رسائل تهديد باش يخوفوا على أساس يبتز وياخو من عنده الفلوس. وكما قلنا هددوا تنقول اللي انت راك كذا، كسر له بالار الكهرباء، سرق له الأورديناتور منها، ومن بعد عاود كلمه. فما فلوس ولا ما فماش؟ والمرة هذه عاد المبلغ أكبر من اللي طلبوا في له، وعلموا أنه إذا مش ناوي يعطيه الفلوس أراه بشي طلع عليه إشاعات تدمر له حياته المهنية والشخصية. الحق الملفت واللي حيرني أنا في هذه القضية كيما راكم ربما أنتم، أنه مازن مش كيش ما قدمش بالسيد هذايا قضايا معينة، وربما هذا ما يثير الاستغراب في هذه القضية. حسين كما لقى حتى حل ومازن باقي رافض مش عاطي أهمية للموضوع، عاد صاحبنا لخطة جديدة. علم ثلاثة من أصحابه أنه فما دار يحبوا يسقطوا عليها، والثلاثة وقفوا من غير ما يعرفوا دار شكون، وتفاهموا على الوقت وحددوا النهار وتوجهوا لدار مازن. محمد وقتها ماشي في باله مازن مش في الدار، بما أنه قلت لك كان مراقب تحركاته ويعرف وقتش يخرج وقتش يرجع وقتش كذا. هما نهارتها مازن ما هو عنده العرس تاع صاحبه ومن بعد باش يمشي له ويستنى في صاحبه ليه، ما خرجش من الدار. عاد أول ما وصلوا الجماعة للدار، محمد باش يطمن أصحابه قال لهم ما فما حد في الدار تهنيه وباش نحلوا الباب وندخلوا، أبدا يضرب في الباب هاو تيقال لهم هاو ما فما حد، هاو هو ما فما حد، ويذهب مازن يحل الباب. تي محمد بالوقت يهجم على مازن ويطلب من أصحابه ثلاثة يربطوه يحطوه في الكرسي يكتفوه ويسكروا له فمه بقطعة القماش. محمد قال صحيح سيد المحقق أنا ما كانش في علمي أنه مازن في الدار، هما كنت مغلغل عليه. هذاك علاش بدأ يضرب فيه في كل بلاصة في بدنه حتى طاح من الكرسي، خاطره قال له اعطيني فلوس وما عطاش. كان مشاركه في هذه العملية عملية الاعتداء بالعنف واحد من الجماعة اللي معه اسمه مهيب، أما محمد هو اللي ضرب ولا هو اللي باش يضرب مازن بالسكينة في كرشه. وقتها الأولاد اللي معاه عاد خافوا، قرروا ما يطولوش برشا في مسرح الجريمة باش ما يخليوش بصماتهم على الدار، وباش يهزوا كان شوية فلوس كاش القاوها في بيت نوم الضحية. بهذا وقع إنهاء حياة هذا المسكين. بعد اعترافات محمد وشركائه الثلاثة نهار 29 مارس 2018 ستصدر الأحكام في هذه القضية، باش يتم الحكم على محمد ومهيب بالإعدام. أما أحمد الثالث فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، وعامر الرابع تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات لأنهم اعتبروا عندهم نوع من المشاركة ومش هما فعلا اللي قاموا بتوجيه الضربات القاتلة للضحية. وهكا تغلب مازن على السرطان الصحي، لكنه ما تغلبش على السرطان الآدمي. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: إذن قصة اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة موديستو في كاليفورنيا. باش نحكي لكم على لاسي روشا. لاسي من مواليد 1975، تربيت في المزارع متاع الوالدة متاعها، وهما باش ينفصلوا وقت اللي هي وخوها مازالوا صغار. من بعد باش ينقلوا لمدينة موديستو مع أمها اللي عاودت حياتها وعرست من أول وجديد. ليسي كانت شابة مجتهدة في قرايتها، وبعد إتمامها للمراحل الثانوية قررت تقرأ في الجامعة تخصص اللي هو تحبه برشا، اللي هي الزراعة. خلال دراستها في الجامعة باش تعرف ليسي على حب حياتها سكوت بيترسون. سكوت كان أكبر منها بثلاثة سنوات، وباش يتعرفوا على بعضهم عام 94 في مطعم كان هو يخدم فيه وقتها سيرفور، وتخدم فيه صاحبة ليسي. سكوت بيترسون كان هو الأصغر في إخواته السبعة، كان عاشق للغولف من صغرته، حتى أنه كان هو الممثل تاع جامعة أريزونا في الغولف وقت يلعبوا بين الجامعات. لكن كانت عنده جملة من العادات السيئة، منهم العلاقات المتعددة، منهم شرب الكحول المفرط، وبسبب هالزوز عادات تم فصله من الفريق. بعدها نقل لولاية كاليفورنيا وغادي يقرأ هو زادة زراعة. بعد عامين من تعرفهم قرروا الاثنين ينقلوا يعيشوا مع بعضهم. صحيح العلاقة كانت جدية، أما سكوت ما تبدلش. في الوقت اللي كان مع ليسي كان في علاقات أخرى مع بنات أخرين. مع ذلك يظهر أنه ليسي ما كانتش تعرف الهدرة، وعام 97 عرسوا وشراوا دار جديدة استقروا فيها. ليسي بدأت تخدم معلمة، وسكوت دخل يخدم في الشركة متاع أسمدة. وعام 2002 ليسي عرفت أنها حامل، إذن في طفلها الأول، وكان من المفروض تولد في حدود فيفري 2003. بالنسبة للناس المحيطين بهم، ليسي وسكوت مثال للكوبل المثالي. لكن في ديسمبر 2002، وقت اللي كانت ليسي في الشهر الثامن من الحمل، وتحديدا نهار 24 ديسمبر 2002، اختفت فجأة كأنه الأرض تشقت وبلعتها. نهار قبل اختفائها الكوب تقابل مع أخت سكوت، وفي هذا اللقاء كل واحد منهم أحكى على برنامجه كيفاش باش يعديوا النهار، بما أنه ليلتها ليلة كريسمس يعني نويل. سكوت قال اللي هو ناوي يخرج يلعب غولف، وممكن يمشي يصطاد بالقارب الجديد متاعه، شراه بط وفلوكة جديدة. أول ما يروح من الغولف ربما يتعدى يصطاد. حسي كل أفراد العائلة باش يتلموا للعشاء من بعد، عشاء كبير باش يعملوه بمناسبة نويل. آخر مرة سكوت شاف فيها ليسي قال كانت الصباح 9:30 متاع الصباح، قبل ما يخرج من الدار باش يمشي قلنا يلعب ويصطاد. بلاصة تبعد تقريبا ساعتين على مدينته. في الصباح ليسي خليها تتفرج في برنامج طبخ، من المفروض من بعد باش تخرج تكمل شوية قضيات العشاء الليلة، ومنها زادة فهموا أنا باش تخرج عندهم الكلب متاعهم ديما تخرجوا الصباح يعمل دورته. مع 10:30 تاع الصباح جار الكوب شاف كلبهم في الشارع وحده، وكان كله تراب والحبل في رقبته. استغرب الجار من حالة الكلب، ولكن مشى شده ودخله للجنينة متاع دار جيران، ويمكن فلت من الرباط متاعه وخرج وحده. من شيرته سكوت وهو يصطاد حاول يتصل بليسي أكثر من مرة، لكن لم يتمكن من ذلك. كي رجع للدار باش يتفاجأ أنها ماهيش في الدار. غريب أنه كرهبتها غادي، ساكها في الدار، ساكها فيه ستوشها وأوراقها الرسمية الكل. كلم أفراد العائلة، كلم بقية أصحابهم يسأل عليه، شيء ما فما حتى واحد عنده أي معلومة على مكانها. رجل أم هارون هو أول واحد باش يتصل بالشرطة يبلغ أو يبلغ على اختفاء ليسي، وانطلق التحقيق في هذا الاختفاء المريع، خاصة وأنه كانوا خايفين عليها تكون شي داخل كذا، مرأة حبلة في شهرها تقريبا، دونك عرش شنو نجم يكون صار لها بكشي خرجت داخل كذا في بلاصة وتستحق النجدة. أول حاجة بدأ بها المحققين هي استجواب رجلها اللي أكد لهم أنه ما عنده حتى علم وين تنجم تكون مشيت، وحكي لهم الهدرة اللي قلت لك عليها، خليها السباحة باش تتفرج ومشي وباش تقضي وكذا. توجه المحققين لدار الكوبل للبحث على أي دليل أو إشارة على مكانها أو شنو صار لها. في الدار ما كان فما حتى حاجة هكا تفسر هذا الاختفاء المريب. انطلقت عملية بحث موسعة في المنطقة على ليسي، استعملت فيها طيارات هليكوبتر، كلاب بوليسية باش تتعلق تصورها في الشارع، باش يتحط عليهم مكافأة مالية باش تعرضها العائلة متاحة لأي واحد يقدم معلومة عليها، مكافأة $25,000. استعملت أجهزة استشعار حرارية تطوعوا أكثر من 900 شخص في البحر. شيء تتعدى الأيام، تتعدى الأسابيع، تتعدى الشهور، البحث متواصل، ما فما حتى أثر على ليسي. العائلة وصلت حطت مبلغ $500,000، $500,000 لكل واحد يقدم معلومة توصل البنت، لكن دون فائدة. عملية البحث الحقيقة كانت كبيرة وموسعة، خاطر بالنسبة للمحققين ما كان فما حتى سبب يخلي ليسي تختفي وحدها. من ديما نقول لك يقولوا مرأة وكذا وراشدة وتعرف ايش تعمل وتنجم تقرر انها تهج، لا مش في هذه الوضعية. مرأة حبلة باش تولد بعد ايامات، اللي عرفوه من محيطها أنها سعيدة في زواجها، تستنى في مولودها الأول، ما عندهاش مشاكل نفسية محددة، يعني مبدئياً ما فما حتى سبب لاختفاء طوعي. المحققين قرروا يحلوا الكتاب على علاقات ليسي. بالطبيعة عادة يلزم يحلوا الكتاب على علاقتها برجلها. عادوا استدعاوا مرة أخرى للتحقيق معاه باش يوجهوا له بعض الأسئلة، والمرة هذه باش يستعملوا لو ديتيكتور دو مونسونج، جهاز كشف الكذب. ما قلت لك يستعملوه لكن ما يخدمش عليه برش، اوكي عبارة يعطيهم شوية مؤشرات، والحقيقة باش يعطيهم مؤشرات. خاطر أجوبة سكوت كانت كلها تناقضات، والماكينة لاحظت ذلك. هذاك علاش باش يقرروا المحققين يركزوا مع سكوت أكثر. رسمياً لن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أنه سكوت أصبح على رأس قائمة المشتبه فيهم، لكن الشرطة أعلنت أنها بصدد التحقيق مع 175 شخص من أصحاب السوابق العدلية أساساً. في الأثناء وبشكل سري باش يركبوا المحققين جهاز تعقب جي بي اس في كرهبة سكوت، ممكن يمشي لأي بلاصة تكون ليسي موجودة فيها، ربما محتجزها. وهما يبحثوا ويعملوا في الفرضيات ويجيهم اتصال من عند شابة اسمها أمبر. أمبر هذه على علاقة بسكوت، هي ما وقلنا عادل سكوت منحاش علاقاته المتعددة. أما أمبر عندها حاجة سبيسيال باش تقولها. أمبر كان مفهمها سكوت أنه عازب، حتى شافت الأخبار وشافت اسمه في كل بلاصة وشافته هو طالع في التلف زي ناشد في الناس يفركسوا معاها على مرته المختفية. وقتها هي اتصلت بالشرطة وأعطتهم شهادتها في الموضوع وقالت، قالت سكوت قبل 14 يوم ملي تختفي مرته قال لي هو أرمل، وقال لي لهذايا أول كريسمس باش يعديه وحده مسيك بعد ما توفيت مرته. بدأت بشوية بشوية شكوك المحقين في سكوت تقوى، لكن عائلة ليسي كانوا يدافعوا عليه، حتى عرفوا عاد بحكاية أمبر اللي خرجت بعد ما حكيت مع الأمنيين، عملت ندوة صحفية حكيت فيها على علاقتها بسكوت. وقتها الأنظار الكل توجهت له ومعها أصابع الاتهام. حاول سكوت يبرر يفسر تصرفاته، هو زاد خرج في أكثر من وسيلة إعلام وحكى فيها على علاقته بليسي وحاول يبرر خيانته لها وقال صحيح أنا خنتها وعندي كذا، أما ما عندي حتى علاقة باختفائها. نهار 13 أفريل 2003 تحديداً بعد 3 أشهر ونص اختفاء ليسي، كان فما كوبل يتمشى على الكورنيش، وإذا بمشهد مريع يشوفوه ما بين الأعشاب قاعدين يشوفوا في حاجة مش عارفين دمية ولا بالرسم، جنين، جثة جنين ذكر، الحبل السري ما زال لاصق فيه، رأس الجنين كان ملفوف في شكارة بلاستيك. بجنب الجثة وعلى بعد أمتار تم العثور على جثة سيدة ليسي عالقة بين الصخور في خليج سان فرانسيسكو. الجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل وكانت في وضع مخيف، أجزاء كاملة ما فماش، كما جزء من رأس، جزء من اليدين، بعض الأعضاء الداخلية المفقودة. الغريب أن الطب الشرعي لن يتمكن من تحديد سبب الوفاة، عندها برشة الجثة في الماء وكلها الحوت وبرعات، لكن أثبتوا أنها الولادة متاع الجنين تمت بشكل طبيعي. مع اكتشاف الجثة المحققين لاحظوا تغييرات في شكل سكوت، إذا بيها لقاو شعره مصبوغ، بدل الكوب متاعه، بدل الكوب والحجامة متاع لحيته، حسوا أنه بشوية بشوية كأنه ناوي يفر. وقع إيقافه وسؤاله حول هذا الموضوع وهو أكد لهم أنه لا يهرب ولا هم يحزنون وأنه ما عنده حتى علاقة مرة أخرى بالجريمة وأنه فقط بدل اللوك متاعه خاطر يحب يهرب من الصحافة اللي تلاحق فيه في كل مكان وخلاه له حياته جحيم. سكوت باقي مصر على الإنكار. المرة هذه المحققين جابوا له بعض الأدلة. سكوت قال لي نهار اختفاء ليسي هو مشى يلعب وبعد مشى يصطاد، فقرروا المحققين يفركسوا الفلوكة متاعه، وفي الفلوكة متاعه سيتم العثور على باس كوبونت عليها شعر، باس وعليها شعر. وقتها تم توجيه تهمة القتل العمد لسكوت وقت اللي اكتشفوا أنه الشعر متاع مرته. بالنسبة للادعاء العام، الدوافع اللي خليت سكوت يعمل هكا في زوجته هي أنه غير مستعد أنه يكون أبوه، ما زال مواصل في علاقاته السرية، ما يحبش تتسلب منه حرية العازب، مش يولي عنده صغير ومسؤوليات، فقرر يتخلص من مرته والصغير ويرجع من الأول وجديد أنه عازب. سيناريو الجريمة اللي رسموه المحققين كان كالتالي: نهار الجريمة وقبل ما يخرج سكوت من الدار للصيد اقتل ليسي، خنقها. كيفاش ولدت وقتها من بعد كيهزها قبل ما يهزها ما فما حتى معلومة. على كل حال من بعد باش يغطيها ويحطها في الكهرباء، من الكهرباء باش يحطها في الفلوكة، في الفلوكة باش يربطها ويغطيها، من بعد وهو في عمق البحر باش يفك الأربطة ويرميها. كيما قلت كيفاش ولدت؟ هل ولدت ولا الحوت حللها كرشها؟ طب الشرع يقول صارت ولادة طبيعية. على كل حال ما عندنا حتى معطى في هذا، رغم تعداو سنين هذه الكل في الموضوع. نهار 12 نوفمبر 2004 تم اتهام سكوت رسمياً بالقتل من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. هذه التهم تتوجه في أمريكا، سميوها قتل درجة أولى وقتل درجة ثانية، وبناء عليها يتحسب سنوات السجن. تم الحكم عليه بقتل ولده زاد كيف كيف، وبذلك وقع الحكم عليه بالإعدام. في 2012 قدم محامي سكوت طلب باستئناف لكن تم رفضه. لكن 2020 المحامين متاعوا لقاوا ثغرة في الإجراءات اللي صارت في المحاكمة، خطأ صار في اختيار هيئة المحلفين. الهيئة اللي هي تقول مذنب ولا مش مذنب وبناء عليه القاضي يحكم. بالتالي وقع إلغاء حكم الإعدام. في ديسمبر 2021 تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، لكن دون إمكانية الإفراج المشروط إلى حد الآن.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
5: رياكتور موش بويسون انرجيزان تكهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
6: الصيف متسمي على التبحيره، الجو، اللمة ونقيه الحلو، وحتى ل 16 اوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا، صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما مع
2: جوهره
3: اف ام. بوبليسيتي.
8: جوهره سبورت
9: avec l'équipe sport sur Jouer FM.
10: برعاية
11: تحب تحكي
10: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
12: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
13: اوريدو، طور عالمك.
8: جوهر سبور
14: ماذي ساعتي بالضبط على راديو جوهرة. أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي، يواصل تدريباته تحت إشراف المدرب الفرنسي براكوني. الفريق يستعد للدخول في تربص تحضيري في حمام بورقيبة في شهر أوت، ومن المنتظر كذلك أنه يقع الإعلان عن 3 صفقات جديدة في متوسط الميدان الليبيري سانغاري، مهاجم السنغالي عثمان دياكيتي والظهير الأيسر عزمي غوما. طبعا في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقات هذه اللي هي موجودة داخل أسوار النجم الرياضي الساحلي. طبعا بالتوازي مع هذه لجنة فض النزاعات كذلك تقترب من غلق الملف 11، ملف حمزة جلاسي اللي وصل للمبلغ ل 150 مليون من أصل 290 مليون. وللتذكير الفريق مطالب بدفع 1.5 مليار من أجل الحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي تنطلق يوم 22 أوت و 23 أوت القادمين. نحكي على النادي الافريقي وتحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري. التدريبات تنطلق اليوم في تربص عين درهم، يتواصل إلى غاية 8 أوت وباش يخوض أولى وديات ويوم 31 جويلية أمام النجم الخميري. دونك البداية مع بداية ماهر الكنزاري باش تكون اليوم رسميا مع فريق النادي الافريقي. نحكي على ترجي جرجيس اللي يواصل كذلك دعم فريقه كيباسوي والمغراوي وكذلك حمدي المد، حمدي العبيدي، هذوما الكل طبعا على ذمة فريق ترجي جرجيس اللي طبعا عمل كل المساعي باش تكون عنده فريق ممتاز. اللي شرى انه ترجي الجنوب كذلك انت دب قبل هذوما سامبا ذيوفي من السنغال وياسين الكاسح والصادق توج وحازم المنادي وادم التاوس، هذوما الكل تعزيزات مهمة لترجي جرجيس اللي من المنتظر انه يدخل في تربص مغلق بمدينة سوسة من يتواصل الى يوم 9 اوت القادم. نحكيو رياضات فردية ونحكيو على اللاعبين زوز

نحكي على باريس سان جيرمان ونحكي على لاعبنا التونسي خليل العياري اللي يقترب من توقيع اول عقد احتراف مع عاصمة الانوار باريس سان جيرمان، لانه لويس أنريكي عيط له باش يدخل في يعني في التحضيرات مع الفريق الاول، وهذا طبعا خبر مهم جدا لكرة القدم التونسية ومهم جدا لخليل العياري. نقعد دائما مع ملاعبيتنا خارج حدود الوطن اسماعيل الغربي المنطقة، الحديث الى نادي ليغانيس الاسباني يلعب غدوة مواجهة ودية ضد ريال مدريد على الساعة 10:30 صباحا، طبعا تحضيرات ليغانيس اللي موجود في الدرجة الثانية الفرنسية ومواجهة كبيرة مع فريق ريال مدريد. نحكيه على اللاعب المصري اللي تألق في كاس العالم الأخيرة إمام عاشور لاعب الأهلي المصري، اللي الأخبار تتحدث أنه فما عرض من اتحاد جدة للمتألق، وطبعا بالرغم هذا زاد فما اهتمام إنجليزي وبالتحديد فريق إيفرتون الإنجليزي يحب على خدماته، دونك تألقه في كاس العالم إمام عاشور خلاه محل اهتمام العديد من الفرق. نقعد في أخبارنا خارج حدود الوطن ونحكيه على الأهلي المصري، فريق إمام عاشور اللي رسميا الاتحاد المصري يعني جاه الرد من الاتحاد الأفريقي واللي رفض في زيادة في العدد الأندية المشاركة في مختلف الكؤوس الأفريقية وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. نذكر أن الاتحاد المصري حاول يلقى يعني مخرج لفريق الأهلي المصري، لأنه الأهلي المصري كتذكر جاء في الترتيب الثالث وبالتالي ما عندوش الحق يشارك في دوري أبطال أفريقيا. الاتحاد المصري كان طلب من الاتحاد الافريقي انه ينظر في امكانية الزيادة في عدد الفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا باش يدخل الاهلي المصري، لكن الاتحاد الافريقي جاوب رسميا برفض القرار هذايا. والحقيقة هو الاتحاد المصري كان قرا حسابه، لانه قبل اسبوع تقريبا قام بتعيين النوادي اللي باش تشارك في الكؤوس الافريقية ولقينا الاهلي المصري موجود في كاس الكاف، وكأنه كان عنده علم انه الاتحاد الافريقي سيرفض هذا القرار. طبعا اخبارنا ديما متواصله على الموقع نتاعنا وفي نشراتنا الرياضيه. تحياتي للجميع، الى اللقاء.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند من 9 للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: ساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور، مساء السرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعة، سويعتين من زمان، سويعتين من الموسيقى، سويعتين من الفقرات المتنوعة. حاضرين

كما أحسن ما يكون. كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر متيو دي بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ. اليوم باش نعملوا طلة هيك على لي بيسكول باش نحكيوا على التسجيل بالنسبة للموسم الدراسي 2026-2027 وعنا التيكيات للربح زوز تيكيات للعرض الحدث الليلة التخميرة في مهرجان سوسة الدولي العشرة بتاع الليل عرض مزيان برشا التخميرة للموسم العاشر على التوالي نجاحات بالجملة باش يكون الليلة في مهرجان سوسة الدولي في مسرح طلق سيدي دار سوسة دايوغ من توا ابعتو جي على 85-990 جي كيما الجوهر على 85-990 البونيمور تكون اليوم مع دكتور أسامة العجمي سينو سامر ميكس وجو الموسيقى الصيفي اللي تعجبكم انتم الكيب كاملة معكم غازي خليل في العداد والتقديم سمية صغير سمية عسلامة تحياتي ليك سمية مرحبا نرجس قلالة في الديجيتال أهلا وسهلا نرجوس تحياتي ليك زادا زيد غرسة روح من السوق عمارة ما احنا مزلنا كيجينا مش مروحين توا خليكم معنا

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوار اف ام. نجدد لكم التحيه، مرحبا بالناس اللي معنا الكل. هكا باش نعملوا اسكال صغيره باش نمشيو تحت الباراسول اليوم ونضيفوا بحدنا انسان عزيز علينا برشا الحقيقه. ما نجمش ناخذها من الكوتي بروفيسيونيل كاو حتى من الكوتي بيرسونيل. 30 سنه واكثر معنا نعرفوا بعضنا من ايامات الدراسه. فرحان باستقبالها السيده سيرين سهيلي المكلفه بالاتصال في المدرسه الدوليه الابتدائيه بسوسه، هي الابتدائيه الدوليه ايبي سكول، واللي يقول ايبي سكول يقول عنوان النجاح. اكيد باش نحكيو على برشا حاجات، باش ناخذوا فكره قبل كل شيء على ايبي سكول من عندها هي، باش نحكيو شويه على مواعيد التسجيل بالنسبه للموسم الدراسي 2026-2027، وعلى شلي نرجعوا حتى النتائج مناظرات عم ناول. هذا الكل معك سيرين، اهلا وسهلا، نورتنا.
2: عسلامة غازي وشكرا على الاستضافة. سافي تخو بليزير دو دوفوار. نحب نحيي اولا كامل فريق العمل بجوار افام وبمستمعينا الاعزاء. خلينا نعطيو لوحة على ليكول نتاعنا بالرغم اللي هي غنية على التعريف. ايبيسكول ا اوفر سي بورت ان 2019، اللي اغريي بار لو مينيستير دو لوديوكاسيون تونيزيان، اي الفي بارتي دو ايبي ايديوكاسيونال جروب. مدرستنا تقري من السنة التحضيرية للسنة السادسة. المخول اللي باش يدخل السنة التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 هما صغيرات اللي مولودين في 2021. ونحب نعلم الأولياء اللي الانسكريبشن بور لاني سكولير 26-27 سون انكور اوفرت بور تو لي نيفو. برنامج أقسام التحضيري في إيبيسكول مبنية على برشا نشاطات تجمع ما بين التعلم وتنمية شخصية الطفل، إلى جانب اللغات الفرنسية والإنجليزية في سن مبكرة، إلى جانب زاد الأنشطة الفنية الرياضية والتكنولوجيا. الهدف من هذايا سي لو فات اللي احنا صغيرنا وصغيراتنا يكتسبوا المهارات اللازمه باش كي تعديوا للمرحله الابتدائيه نتعداوها بطريقه سلسه وبكل ثقه. فلا تعتمد برنامج الإيبيسكول، برنامجها هو البرنامج الرسمي التونسي مع منحها أهمية كبرى للغات الفرنسية والإنجليزية. مع العلم اللي الإيبيسكول تفتخر بتلامذتها اللي توجهوا للكولاج بيلوت، مع التذكير زادة اللي احنا حققنا نتائج جد مشرفة، تدوريشي 80% أدمي أو كولاج بيلوت دوسوس 30%. النتائج هذية كانت معناها خلينا نقوله اللي هي كل المجهودات اللي قام بها كل الإطار التربوي، صغيراتنا الأولياء اللي نحب نشكرهم ونوجه لهم تحية كبيرة على الأخر. صغيراتنا تحصلوا على عدد ممتازة كما في الفرنسية فوق 18.5/20، الإنجليزية 20/20، في العلوم البعض منهم تحصل على 18/20، اللي خلت لمتنتنا ممتازين. خلينا نقوله أول حاجة اللي الإيبيسكول توفر الأفضل، هذه أول حاجة. ثاني حاجة اللي هي زادة توفر أن إكسيلون أنكادرمون غراس للإنسانيان دو كاليتي اللي هما أمام سو أنكادري بار دي كونسيير بيداغوجيك أوتمون كاليفي. أولا ثانيا زادة لي كونفونسيون لي بارتناريا اللي احنا نقومو بهم في ليكول متاعنا، كيما ملي حالينا ليكول ان 2019 اون اسيني ان كونفونسيون افيك الكامبريدج اسيسمنت انجلش ولو بريتش كونسل اللي خول صغيراتنا يحضروا يعديو ان اكزاما بور اوبتينير لو سيرتيفيكا كامبريدج يونغ ليرنرز انجلش والسيرتيفيكا ابتيس فور تينز سون بور اوبليي اللي ليبيسكول سي ان سنتر ديكزاما يجيو عادينا ليكزاما فال كامبريدج. هذه زادة فخر للإيبيسكول. زادة إيبيسكول تعطي أهمية كبرى للنوفل تكنولوجي كيما الانفورماتيك الفي تكنولوجيك اللي بما يعرف بالروبوتيك اللي تتقرف في ليكول متاعنا كمادة أساسية. ما هيش شي كلوب، مادة أساسية يقراها. وزادة دو تال فاسون احنا وفرنا في ليكول متاعنا اون سال انفورماتيك اون سال او دو روبوتيك اوتمون اكيبي. وكيما معروف على إيبيسكول زادة اللي هي تعطي أهمية كبرى للرياضة. توفر المية على ديسبوزيسيون دو سي زيليف، عندها ان جيمناز ملتي سبور دو 300 متر كاري دون سال دو موتريسيتي بيان سور ايبي ستاديوم سيت ان اسباس ان بلان اير دو 2000 متر كاري افيك ان تيران ملتي سبور دو 600 متر كاري و سون اورغانيزي لي ديفيرونز ايفينمون انترنا كو سو انتر كلاس انتر ايكول. هذا كل باش يكون صغير من جانب التعليم عنا زادة لبنويسمان تلفاصل نوفر كل الرفاهية اللازمة باش على الأقل كي يتعلم الدراسة تكون اللي جانب زادة الانفراستركتور نتاعنا وغنية على التعريف.
1: لوتيل لاغريابل.
2: وي.
1: منه الصغير يتعلم ومنه الصغير زادة يتفرغ.
2: افكتيفمون.
1: مهم برشا حتى للبسيكولوجي نتاع الصغير.
2: افكتيفمون. زادة احنا عندنا حاجة اسمها نسميوها لي بوز ميريديان. تالفاسون احنا بعد الديجوني عندنا دي بوز ميريديان ما عندناش كاع. تالفاسون صغير ما يقعدش مكتف في يدي عندنا دي بوز ميريديان. لي بوز ميريديان سون دو تيب. في ليكول عندنا لي بوز ميريديان كلاسيك اللي موجودين على عام كامل باغ اكزومبل روبوتيك انفورماتيك لار بلاستيك الموسيقى السينما السبور لودوتيك والليكتور بيسكون ديسبوز دون بيبليوتيك دو 100 متر كاري وين فما ان لارج شوا دو ليفر دال فاسون من البريسكولير لا 6ام اني عندنا زاد دي اكتيفيتي اتم شاك سيمين عنده ان تيم بيان بريسي نجم يكون عنده علاقه بالفات ناسيونال انترناسيونال ولا نقولوا الموضوع هذايا مهم لازم يترق له صغير وليز اكتيفيتي هذوما سون انيمي بار دي بروفيسيونيل دو دومين ولا سادا بار لي زونسيونت نتاعنا شاك سيمين عنده كيما قلنا ان تيم بيان بريسي عملنا مثلا لا سيمين دو لا روبوتيك اي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال باسكو على لي بي ديجيتال عملنا لا سيمين دي زار
1: من ليكول بريمير من
2: روبوتيك و اي اون ايساي دانتيغري لانفورماتيك باسكو هي سي اون ماتيير برينسيبال ا بارتير دو لا بروميير اني و الروبوتيك و ليز اكسل il faut dire la vérité صغيرات نتاعنا عملنا زاد سيليبريتينغ English Week, la semaine de la langue anglaise. Ou, بالمناسبه, السنه الدراسيه 25-26, تلمنت لمذتنا, شاركوا في الكومبيتيشن ريجيونال ومن بعد ناسيونال, كومبيتيشن en langue anglaise, نسميها The Book Battle 2026. ومنها صغيراتنا زوز منهم مروا للنهائيات ونفتخر زادا. حاجه اخرى, زادا, ليبيسكول organise différents événements, نستعرضوا فيها les parents, les élèves, les enseignants تاعنا.
1: مهمة النقطة هذه, زادا, العلاقة مع الأولياء.
2: Et ça, l'objectif, c'est le fait de renforcer le lien entre les familles ou l'école. Et ça, c'est l'objectif, c'est le bien-être de l'élève. On a des sorties pédagogiques, des activités sportives, puisqu'on a, on a l'infrastructure. On a des ateliers culinaires. Et ça, c'est très important. On a dit mon colo, les parents ou l'école, ou mal pili, bichoukoun asri, rare ou épanoui, ou ando, on a... il est bien معنا, d'accord حاجه اخرى زاده ايبيسكول تسعى ترسخ بعض القيم في التلميذ pour avoir un élève citoyen responsable نعطيك اكزامبل مثلا la citoyenneté المواطنه la culture de l'engagement et ceci زاده en organisant différents événements qui m'a par exemple la semaine de la prévention routière عملنا agir pour sauver des vies عملنا زاده la quinzaine de la démocratie happy school زاده انتخاب ممثلين الاقسام عملنا le couffin de Ramadan عملنا l'hiver au chaud pour tous en collaboration avec le Rotary Club de Sousse pour la 7e année d'affilée. Maintenant, ce sont des événements et ils sont très importants pour que notre élève, ou l'enfant, il y a un citoyen responsable.
1: Et surtout, زاد صغير ينجم يختار ثنيته وحده
2: هنا
1: باللي ماتيير اللي موجودين بالانكادرمون الموجود سواء بالنسبه للستاف اللي قاعد يقري ولا سيد
2: يعني المربين
1: وحتى بحضور العائله وباللي ديسيبلين هذوما الكل صغير معناها وين يلقى روحه عنده التالون وين يلقى روحه اي بو اكسيلي
2: احنا ديما نقولوا راهو سي ان ترافاي ديكيب راهو احنا موجود على الاطار التربوي الاطار الاداري وعندنا البارون لوبجيكتيف نتاعنا الصغير يكون مرتاح اي سا سي تري امبورطون عندنا لو نيفو l'éducation ou on a zéda l'épanouissement ou نختمو زادا على الثقافه العامه de la façon كيفاش يخرج هو يمشي للكوليج il a vu
1: il
2: تعرف
1: tout ce qui il a vécu
2: voilà et ça c'est très important
1: التسجيل بالنسبة للموسم الدراسي 2026
2: احنا
1: بديتو
2: بيان سور من مارس
1: احنا
2: من مارس لي انسكريبسيون سون اوفرت بور لاني سكولير 2026-2027 بور تو لي نيفو حاجة أخرى نحب زادة نقولها للمستمعين الأعزاء اللي ليبيسكول فالوريز ليكسيلونس أون أوفران دي بورس ديكسيلونس عندنا دو تيب دو بورس بورس لادميسيون هي سا كونسير لي زيليف جدد من دوزيام اني لي سيزيام اني و سو سون دي بورس اللي تتراوح ما بين 50 و 25% وعنا دي بورس دو فان داني اللي تشمل من التلامذة من البروميير اني للسانكيام اني وسو سون دي بورس اللي تتراوح ما بين 50-30% و 20% تالفاسون توا بوغ لا بروسيدور دانسكريبسيون هو سهلة اللي هو يجيو بحذنا تلفاسون نعطيوهم توت لي ايتاب نيسيسير اللي باش ينجموا يدخلوا بحذنا في ليكول بور بلوس دي ديتاي نجموا يدخلوا على السيت نتاعنا www.episcolar.com يتصلوا بينا على 73 814 500 73 814 500 يجيو بحذنا ليكول مرحبا بهم موجودين والا sur nos pages officielles l'Instagram ou le Facebook à tout moment voilà il y a tout que ça voilà
1: باه عملتوا جي بي او ما زلتوا
2: جي بي او احنا نعملوها على عام كامل
1: كل يوم جي بي او
2: كل يوم احنا عملنا ميجا جورني لي برومي با اي بي سكول جماعه البريسكولار والبروميير اني عملناها في افريل تلفاسون استدعينا فيهم دي بارون جاو بحذنا لي بارون تاعنا واستدعينا فيها دي بارون واحنا ديما محلولين تلفاسون افيك لو بلو كرون بليزير ومرحبا بهم في لي بي سكول باه
1: ميرسي بوكو الفرنسي ويسمع الانجلي اللي عند سيرين سيلي مكلفه بالاتصال في ميرسي بوكو
2: سي ان تري كون بليزير
1: وولدك وبنتك كيفاش تنجم تقريه وين تنجم توصلوا خاطر سي توت ان جروب
2: وي سي ان ترافاي دان جروب
1: سويفي كامل حتى للفي يونيفرسيتير وحتى لو موند بروفيسيونيل من بعد
2: مرحبا بك
1: ميرسي سيرين
2: ميرسي افيك لو بلو كرون بليزير ميرسي
1: تحيه لكل ستاف لي بيسكول احنا مازلنا معكم في باراسول نمشيو للموسيقى توت سويت

0: كوكتيل صيفي.
1: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوار فهم. نجد لكم التحية الناس الكل. ما زلنا مع الموسيقى مع غنية حلوة كيما امسي سولار سمعناها هاستا لا فيستا. غنية مزيانة بين القديم والجديد منوع بين الشرقي والغربي. زادة لقيت هذا وقيت الكوكتيل الصيفي وقيت تفرشيكا وتناويشة مع تيوا بارتندر. تيوا اهلا وسهلا مرحبا يا تيوا. تيوا تسمع فينا؟ تحية ليك تيوا. ما عرفش احنا اليوم تيوا مش يكون معنا من انا بلاصة. تيوا اهلا وسهلا. اها باهي تيوا ملا نرجع له شوية اخرى مش مشكل. يلا خليكم معنا ملا نمشي للموزيكا مع هشام الحاج. شفت الورد مزيانة الغنية دي سينو زادا باش من بعد يكون معنا تيوا في الكوكتيل الصيفي في جو الغنيات اللي اخترناها لكم. يلا نمشي للموزيكا ونرجع.

0: météo des plages.
1: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول. الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر طحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. دقات برمج في غطسة في تبحبحة في تبحيرة مزيانة. فكرة على درجات الحرارة ونبدأ بسواحل الوسط الشرقي. هجلة شط مريم القنطاوي بوجعفر 33 درجة. سقانس والمهدية 32 درجة. إرجيش 33 درجة. أبرد شوية في الشابة 31 درجة. الشمال الغربي كيلعدة برقة 30 درجة. رسنجلة سيدي سالم والرمال 32 درجة. سيدي علي المكي 30 درجة. مش بعيد برشا زادة في خليج تونس. رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 30 درجة. خليج الحمامات الهوارية 31 درجة. حمام الغزاز 30 درجة. قليبيا قربة والحمامات سخونة شوية 31 درجة. خليج جابس شفار جابس مع بعضهم 33 درجة كيف كيف. جربة 34 درجة وجرجيس 35 درجة. وانتي وين تحب تعوم؟ صح عليكم الكل. ما زلنا مع الموسيقى حرفية على 85-990 ربحك دو باس العرض تخمير الليلة في مهرجان سوسة الدولية. مريم فارس.

0: ترجع لي مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: زيتك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي منتا

0: رحية
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد بجبل دلاج هنشير الشاذلي بمعتمدية تكلسة، وفقا لما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة نصف فريق الأنباء، مؤكدا أن

0: 15 هكتارا، فيما لا تزال عمليات التبريد للجيوب النارية متواصلة. تم اليوم تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري لوكالة تونس إفريقيا للأمن. دعا نائب النور الجريدي اليوم خلال جلسة عامة في البرلمان رئيس الجمهورية إلى إقالة الحكومة وتعيين حكومة قادرة على خوض الحرب ضد الفساد، وطالب الجريدي بفتح حوار دبلوماسي عاجل مع الدول المستعدة للاستثمار في تونس ومراجعة كل اتفاقيات النفط وعقود الغاز والملح والطاقات المتجددة مع إلغاء نظام الرخص وحكم العائلات وفق تعبيره. من جهته استنكر النائب علي زغدود غياب ممثل عن الحكومة عن جلسة الحوار البرلمانية هذا اليوم لتقديم الإيضاحات والإجابة عن تساؤلات النواب، مشيرا إلى تحضيرهم لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا سكوتها أي سكوت الحكومة عن الأزمة بمثابة الهروب.
1: نحن نستنكر غياب الحكومة أو عضو حكومة على هذه الجلسة الحوارية اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، خاصة في الأسابيع الفارطة اللي هي مشاكل انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. احنا كنواب شعب اليوم الراو كون الغياب على الجلسة هذه هو مواصلة في الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. ربما أن مجلس نواب الشعب اليوم أصبح يطالب بصوت عالي إذن هذه الحكومة على أن تقدم برنامجها وتقدم رؤيتها وتقدم حلول حقيقية لمعاناة المواطنين، لكن يبدو إذن أن هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية، وبالتالي اليوم نرى كمجلس تشريعي اليوم أن نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة، وعلى هذه الحكومة إذا اليوم أصبحت غير قادرة على مصارحة الشعب التونسي وعلى تقديم رسائل تمنى للشعب التونسي، نرى أن هذه الحكومة لابد أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل تمنى في لحظات الأزمة.
0: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق الرئيس المدير العام للشركة سامية البريكية. الأمريكية أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إلى حدود هذا اليوم الاثنين توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طنا

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،

0: نرجع معكم مرة أخرى في بونيمور في ديما على الدنيا وفيها جوهر اف ام. بونيمور اليوم زاد موضوع مهم نحكيه شوية. وقت اللي تبدأ نهارك هكا مش كيما تحب، تبدأ بالصعوبات بشوية مشاكل، كيفاش نجم ترجع المود، ترجع هكا لمزاجك الطبيعي، ترجع للحالة العادية وخير علاش لا. هذا الكل الإجابة تكون معاه مع الدكتور أسامة العجمي، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الطب النفسي، معالج نفسي مختص في العلاج النفسي وخاصة العلاج المعرفي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا بمستمعين جوهر اف ام.
0: شنحوالك سافا؟
1: الحمد لله. انت شنحوالك سافا؟
0: الحمد لله سافا.
1: أيوة
0: خير من الجمعة اللي فاتت نتصور، حتى مع الضوء مع السخانة
1: كل شيء قاعد يتحسن إن شاء الله. دونك اليوم باش نحكيو في حاجة مهمة على الأخر سي غازي. كما قلت ساعات الإنسان يفيق صباح يلقى روحه من أول النهار في حالة مش باهية، نجم يكون ما رقدش مليح، صار خلاف صغير مثلا في الصباح، تأخر على الخدمة بتاعه، سمع أخبار ماهوش باهي، ولا ببساطة حس المزاج بتاعه هابط ماهوش في نهاره كما نقولوا احنا. السؤال يطرح روحه اللي هل إذا بدينا النهار خايب معناها باش يكمل النهار خايب؟ دونك لهنا لازم نفسروا الإجابة العلمية تقول لي خاطر اللي يصير في أول نهار هو مجرد بداية مش حكم نهائي على بقية النهار وكل. وبرشا ناس يعملوا خطأ شائع، يفسروا لحظة سيئة كما كأنها تمثل النهار الكل، على كل كلكو مينوت ما نجموش لخصوها اللي في نهاري خايب واليوم الكل معناها اليوم الكل باش يكون النهار الكل مش يكون مشاكل وكل. مي علاش كي يبدا لازم نفهموا علاش كي يبدا نهار خايب نحسوا نحسوا اللي النهار الكل باش يفسد، ولكن سيرنا وضعية ولا سيتياسيون لازم نفهموا اللي ساعات موقف صغير في الصباح ينجم يبدل مزاج النهار الكل. مي كيفاش يخدم المخ في الحالة هذه؟ المخ متاعنا هو كيما كيف ما يكون عنده نظام انذار، دوره الأساسي هو يحمينا ويبحث على الأخطار والمشاكل، يعني بطبيعته هو يميل أكثر باش يلاحظ الحاجات السلبية قبل الإيجابية، معناها أوني أون أليرت ديما يشوف الحاجات النيجاتيف. مثلا كتصير حاجة تقلقنا صباح المخ ما يوقفش عند الحدث هذاك، هو يعطيه معنى ويحاول يفسره بسرعة. مثلا أنت روتار على خدمتك، المخ يقول يعطيك الفكرة هذه أني يعني ديما متأخر، اليوم باش تكون كارثة، ما فما حد شيء باش يمشي مليح ولا كيما ناوي. ولهني في غازي المشكلة مش اللي هي النقطة المهمة، المشكلة مش في الحدث، المشكلة في القصة اللي يبنيها المخ حول الحدث. في العلاج السلوكي والمعرفي نسميه هذه الفكرة اللي تجينا دوما سينا أني بنمو نسميها الأفكار التلقائية ولا لي بونسي أوتوماتيك. هذه أفكار تجينا بسرعة من غير ما نختاروها وحدها تجي، أما هذا ما يمنعش أنها نجم تكون صحيحة ولا غلطة. المخ ساعات يعمل كيما كاميرا عندها فلتر، فهمت؟ الفلتر هذا إذا كان الفلتر سلبي كل شيء نشوفوه من خلاله ويصبح أسوأ. مثلا كي يبعث لك أنت مثلا كتبعت أنت مساج مع الأنامي ولا أمومبر دي لافامي، تبعت له جواب وما يجاوبكش، تبعت له مساج مسنجر ولا واتساب وما يجاوبكش، تفسير له قلت نجم تكون راهو باز متغشش عليا ولا راهو باز فما حاجة خليته ما يجاوبنيش. أما فما تفسيرات أخرين اللي هو النجم المخ يعطي دوت الالتيرناتيف، اللي نجم يكون تقول العبد هذاك عنده ما يعمل، يمكن ما شافش الرساله. دونك بور لو ميم ايفينمون فما برشا تفسير مختلف يعطي، وهذا يعطي احساس مختلف. وهنا تدخل الفكره الاساسيه في العلاج السلوكي المعرفي، اللي ما نجموش ديما نتحكم في الاحداث اللي تصير لنا، اما نجمو نعمل من النجمو نتعاملوا ونراجعوا الطريقه اللي نفسروا بها هذه الاحداث. نجد كي نبقى في التفكير السلبي المخ يدخل في حلقة من الفكرة السلبية دي تعطيك توتر، وزيد تركز أكثر على المشاكل وتكثر لك الأفكار السلبية، معناها تولي سيركل فيسيو وتخلينا معناها تخلينا ندخل ديما في السيركل هيك نتاعنا نبدأ متوترين ومتقلقين. أما كان نسأل روحنا شنو صار، شنو الجزء اللي نجم نتحكم فيه، نجمو معناها نبداو نخرجوا من الوضعيه ورده الفعل اللي الوضعيه معناها اللي تحطينا فيها.
0: بالطبيعه
1: دونك البارتي المهمه تو مش تحكيوا فيها سي غازي، اللي هي بعد ما فهمنا كيفاش المخ ينجم يخلينا ندخلوا في دوامه نتاع مزاجيه ولا دوامه نتاع سلبيه. السؤال المهم هو شنو نعمل كي نحس اللي هكا نهار بدا مش كيما نحب اني يعني. مش ما نقولش بطريقه خايبه، قولوا مش كيما ناوي ولا كيما عامل بروجرام وكل. اول حاجه لازم نعرفوها اللي ما نجموش ما نحتاجوش نستناو باش يتبدل كل شيء واحد وراء. ساعات تغيير صغير في الطريقه اللي نفكروا فيها ولا في تصرفاتنا ينجم يكون هو نقطه التحول في نهارنا. فور اكزامبل نبداو اول حاجه نعملوا بوز صغيره قبل ما نجرفوا مع الاحاسيس ونقعد هكا نخمموا كل شيء. اول خطوه هي ان نتوقفوا اللحظه، خاطر وقت نكونوا تحت ضغط المخ يخدم طريقة اليه معناها اوتوماتيك، يرد الفعل قبل ما يحلل، يعمل حاجات ينجم يكون ماهوش معناها مقتنع بها. دونك وقتها لازمنا ناخذوا شويه وقت، شويه ثواني
0: برا ان تومور ولا ان تون دوبسيرفاسيون ولا حاجه،
1: ونسالوا رواحنا نقولوا شنو صارت بالضبط، شنو هي الفكره اللي جاتني مباشره، هل هذه الفكره حقيقه مؤكده او مجرد تفسير؟
0: باهي،
1: ما غير ما نقول مثلا نهاري تاع نهاري معناها
0: نهاري صرت نهاري نهار النهار على صباح، ويقول لك مش كيما بديت النهار كيما تكمل النهار مثلا.
1: دونك نبدلها بصارت لي بدايه صعيبه، اما مازال عندي بقيه النهار باش نتصرف. ما نكذبوش على رواحنا وما نقولوش كل شيء به، اما نراجعوا للمخ صوره اكثر توازن، يعني مانيش نشوف الاكستريم الاخر نقولوا ليه كل شيء مريق، مي نحاولوا نراجعوا شويه توازن
0: معناها نوع من الاكيليبر تخلق نوع من
1: الاكيليبر. النقطه الثانيه اللي هي احنا نحاولوا نراجعوا الاحساس بالتحكم. من اكثر الحاجات اللي تزيد التوتر هو الاحساس بالعجز، وقت الانسان يركز على حاجه ما ينجمش يغيرها، يحس روحه محاصر. اما في العلم السلوكي والمعرفي يعلمنا نسأله سؤال بسيط، شنو الحاجه الصغيره اللي نجم نعملها اني توا؟ يمكن ما نجمش نبدل الطقس، ما نجمش نرجع الوقت للوراء، ما نجمش نبدل وضعيه صارت لي اني وزميلي، ما نجمش نتحكم في تصرف اخر ولا في وضعيه في البلاد صارت لي في الاداره ولا في ولا في قص الضوء ولا حاجه، ما نجم نتحكم في الطريقه نتاعي في طريقه تقبلي الحدث هذا، في اولوياتي، في طريقه كلامي مع الاخرين، في القرارات الصغيره اللي ناخذها، حتى في طريقه التنفس نتاعي. دونك نرجعوا نشوفوا اللي عندنا مساحه تاثير، وهذه اوتوماتيكمون يساهم في اللي القلق ينقص. دونك النقطه الثالثه اللي هي نحاولوا نبدلوا الحاله النفسيه عبر السلوك. انت تعرف اللي ديما كتجينا فكره ما مش تعطينا شعور ومش تعطينا سلوك. دونك الافكار والمشاعر والسلوك مربوطين ببعضهم. يعني ساعات ما ننساوش اللي المزاج يتحسن ما ننساوش اللي المزاج يتحسن يتحسن كان كي نتحركوا، ما نجموا نتحركوا مش نعاودوا المزاج، مش نحسنوا المزاج نتاعنا. مثال مثلا انت كثرت لك سيتياسيون خايبه، نجم اني ابارتير من السلوك نتاعي نحسن النفسيه نتاعي. دونك نخرجوا شويه مثلا نسموا شويه هواي، نعملوا حركه بسيطه، نعملوا قهوه، نعملوا بوز زغرونا، نرتبوا حتى البقعه البيرون وين نخدموا، نسمعوا موسيقى، حتى كي تحكي مع شخص ايجابي ولا معناها انامي ولا صديق في الخدمه، هذه الحاجات تبعث مخ رساله للمخ اللي ما زلت قادر، اللي انا قادر نتصرف وقاعد فما حاجات ايجابيه في نهاري. فهمتني مغازية؟
0: اي.
1: النقطه الرابعه ونحاولوا نختموا بها، ميم سي فما دوتر بوان، مي نحاولوا نعطيو الحاجات المهمين اللي هي نعاود بدايه اليوم. برشا ناس يقولوا سي بون النهار مشي وما عادش فيها، اما في الحقيقه النهار فيه برشا لحظات راهو
0: صحيح،
1: وكل لحظه فرصه جديده. فما عباد تبدا نهارها في وسط النهار، فما عباد تبدا من الصبح بكري، فما عباد تنجم السوف لا جورني في اخر ساعات النهار. فهمت؟ لازم تكون الساعه توا 8 نتاع الصباح بدايه خايبه، اما على 11 ولا مع لابريميدي تكون برشا بدايات جدد وبرشا دي سيتياسيون نجموا نعوضوا بها الوقت اللي فاتنا، ولا نعوضوا بها اللي سونتيمون خايبين اللي ناقشناهم. معناها ما لازموش نحكموا على النهار من خلال كيلكوز ايفينمون ولا كيلكو مينوت عشناهم. الخلاصه هي المزاج نتاعنا مش ديما نتيجه مباشره للي صرنا، مي هو نتيجه للتفاعل نتاعنا مع الاحداث والافكار نتاعنا وطريقه تصرفنا. ما نتحكموش في كل شيء في الدنيا هذه، اما نجموا نتعلموا نتحكموا في ردود افعالنا. واحيانا باش نبدلوا نهار كامل لازمنا فقط نبدلوا سؤال واحد اللي في مخنا، اللي هو مش لازم علاش صار لي هكا، بليتو نخموا ونقولوا شنو نجم نعمل توا باش نعاون روحي ونحسن نهاري. وان شاء الله الناس الكل يتعدينا نهار زين، ونجموا نبداو نهارنا ابارتير من ست معناها من ست مينوت.
0: يعطيك الصحة، ميرسي
1: فوالا،
0: المهم ما تضيعش نهارك. ميرسي، يعطيك الصحة دكتور أسامة العجمي، شكرا ليك. احنا نرجعوا للموسيقى في باراسول، الكلام ليك هذا عمرو دياب.

بي وذ يو. مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها مطلقة و43 نتخي توقيت ثم مع سامر ميكس. 1, 2, 3 سامر ميكس ميكسي بور فو. سامر ميكس اليوم في جو الأفرو هاوس، موسيقى مزيانة حضرناها لكم، جو هكا تلقاوها معنا ديما في باراسول. ليتس جو دي جي.

هذا جوكم مع السما ميكس تسمعوا على جوهر اف ام افرو هاوس ميكس. وصلنا لما 56 دقيقة، برشا تفاعلوا معنا، برشا قالهم خليوا لنا الميكس عجبتهم الموسيقى اللي يسمعوا فيها لقيت هذاك، علاش نكملوا مع الميكس ملا سينون. نقولوا ألف مبروك لناصر الجملي من حي الزهور، تربح معنا دو تيكي لعرض الزيارة الليلة، عرض التخميرة الليلة المراد باشا في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة. عرض التخميرة باش يكون العشرة بتاع الليل في إطار مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. إنس الجملي من حي الزهور مبروك عليك زوز تيكيات العرض التخميرة المراد باشا. العرض ينطلق العشرة بتاع الليل. ديما أبعثوا لي زي سميس حرف جي على 85-990 وتنجموا تربحوا معنا لي كادو بتاعنا. نكملوا الرونديفو، تحية لكيب الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، جيان رحومة في الخراج، ياسمين جيدي في الديجيتال، بعد شوية سنم هني في بايلا، وما تنسوش الموعد مع موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. بقيت متابعة طيبة لنا سكول في لمن، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية بعد ظهر هذا اليوم. وتبعا لذلك دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. في هذا الإطار أوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. بخصوص البحارة، فقد دعتهم الوزارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل البحار وتجهيزات السلامة، فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. دوليا، غادر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اليوم متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن المحادثات ستتناول عددا من الملفات في مقدمتها إيران إلى جانب قضايا الأمن وتوسيع دائرة العلاقات الإقليمية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية وفي الرياض. شهد الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور اليوم الاثنين تسيير دوريات لقوى أمن الطرقات التابعة لوزارة الداخلية السورية، وذلك عقب حادث سير مأساوي أودى مؤخرا بحياة 35 شخصا وأسفر أيضا عن إصابة 30 آخرين. جس إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: لطيف سناع على جوهر اف ام. موج مع الموجة. بايلا
1: بايلا ستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من بايلة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2026. كالعادة رافقكم تصير ثلاثة سوا من زمان بآخر الأخبار والمتابعات اللي جينا من قلب المهرجانات والسهرات الصيفية في تونس. مجموعة كبيرة من السهرات كانت مميزة جدا تتماشى وإيقاع الويكاند، نحكيه على السبت والأحد اللي تعدي، وأكيد باش نرجع نحكيه عليهم بيان سور، وخصوصا حضور جماهيري قياسي في عديد العروض وعروض أخرى شهدت عزوف من الجماهير، وأكيد كل الأخبار والتفاصيل باش تلقاوها معنا، بالإضافة للبروغرام متاع اليوم البون بلان، وين تنجموا تسهروا وكيفاش تنجموا تتفردوا خصوصا مع هالنسمة، ميسيش خنسميوها نسمة مستمعينا، خلي نهزوا المورال لروحنا مع هالنسمة والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، ولو أنه زاد باش نقدم لكم أخبار طقس الليلة على خاطر فما نشرة محينة ما عندهاش برشا ملي هبطت. مرحبا بالجميع، مرحبا بالإكيب زاد اللي حاضرة معايا اليوم، ياسمين جديدي في الديجيتال اهلا وسهلا، جهين رحومه في الاخراج التقني مرحبا، وسنم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.

0: في بيلا على جوهرة فام. تو تسويت نبدأ معكم مجموع متابعتنا وأخبارنا في بيلا بالنسبة لليوم.
1: وين نمشي؟
0: وين نمشي والليلة؟ وين تنجم تكون السهرية؟ خصوصا أنه المهرجانات الصيفية ما زالت متواصلة في مختلف جهات البلاد. دونك بتاريخ 27 جوليا فما سلسلة من العروض الفنية والثقافية والتراثية. البداية بشكون مع المهرجان الدولي للفروسية ببن قردين في دورته 37، وين اليوم العشية انطلاقا من 5 فما مجموعة من العروض الشعبية بشكون في الساحات العامة، معرض للمعدات التراثية والشعبية القديمة وعروض للفروسية الشعبية، إلى جانب انطلاق الأدوار التمهيدية لدورة الرماية للجنوب الشرقي. نمشي بكم المهرجان شنني، مهرجان جابس في دورته 42، الخمسة متاع العشية فما عروض تنشيطية موجهة للأطفال تحت عنوان أشبال الواحة. دونك فما أنشطة، فما ألعاب رياضية في كرة الطاولة، تايكواندو، مع تواصل معرض للصناعات التقليدية، إبداعات من قلب الواحة، وعرض فني تراثي. نمشي بكم زيدا للأيام الثقافية بتمغزة 9 متاع الليل، العرض باش يكون الفنانة وردة الغضبان، مهرجان بلاريجيا الدورة 50، العشرة متاع الليل العرض الفني باش يكون مع كازو، مهرجان المنستير الدولي في إطار الدورة 53، العشرة متاع الليل العرض الموسيقي فلاش باك المخصص لأغاني الثمانينات والتسعينات، مهرجان صفاقس الدولي في إطار دورته الحالية الدورة 46، العشرة متاع الليل تنطلق سهرة الفنان اللبناني وائل جسار، مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60، العشرة متاع الليل عرض الفنان نوردو، مهرجان بيجا الدولي الدورة 46، العشرة متاع الليل سهرة مع الفنان تونسية شيرين اللجمي، مهرجان سريانا الدولي الدورة 49، العشرة متاع الليل زاد عرض للفنان نور شيبة، المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا سهرة فنية للفنان محمد علي الأسمر تنطلق في العشرة متاع الليل، المهرجان الصيفي بماطر في دورته الثانية عرض حضرة رجال ماطر في العشرة متاع الليل، مهرجان تطاوين الصيفي الدولي الدورة 34، العشرة متاع الليل باش يكون عرض زيارة للمخرج سامي اللجمي. واليوم زاد في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي تسهروا مع عرض التخميرة بقيادة مراد باشا انطلاقا من 10:15 متاع الليل بمسرح سيدي ظاهر. دونك مرحبا بكم الناس الكل، ونذكركم اللي فما مجموعة من التذاكر للربح اليوم في بايلة، يكفي انكم تبعثوا SMS فيه بي كيما بايلة على 85990 باش تربحوا معنا لي باس هذوما لعرض التخميرة بقيادة مراد باشا في إطار مهرجان سوسة الدولي.

Highlight.

حق نبيلة يا ولد. وصلنا على 44 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم من جديد. نحكي وتوتسويت على واحدة من أجمل وأروع السهرات اللي صارت في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. وهذا مش انطباعي ومش كلامي أنا، فقط أنقل ما روج وما كتب وما وثق على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية اللي موثوق فيها بيان سور، وموثوق في قلم العديد من الصحفيين اللي الحقيقة نشكرهم برشا على المجهود الجبار هذي انهم يعملوا كل يوم ميزاجور يعني تقريبا، وقراءة نقدية لاغلب واهم السهرات اللي قاعدة تصير في اطار المهرجانات الصيفية، كما الزميلة الصحفية خديجة سويسي اللي نشكرها برشا على القراءة المعمقة اللي قدمتها للعرض نتاع البارح في اطار مهرجان قرطاج الدولي، واللي كانت مع الممثل التونسي معز التومي من خلال العرض المسرحي القرهمانة المخبل في كوبا. قاعدين تابعوا معنا مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة فم تي في مقتطفات من العرض هذا حسب ما وثقته الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي. الحقيقة عرض مسرحي ما خلى حتى شيء ما جبدوش، ما خلى حتى شيء ما عملوش معز التومي من غناء، من رقص، من نقد، من حركية، من أقصى الركح الأقصى الركح، مش على خاطر الشخصية الرئيسية هي شخصية مسنة، ليه فقط باش نركز أنه فما جمع يعني لكل الخصوصيات اللي يلزم يتمتع بها الممثل والفنان كانت موجودة عند معز التومي القرهمانة المخبل في كوبا. هو العمل المسرحي الوحيد المبرمج ضمن الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وأكد جمهور البارح أنه المسرح يبقى مطلوب في قرطاج والجمهور التونسي مازال يحب يستهلك المسرح التونسي. عرض تواصل مدة ساعتين كاملين، مونودراما كتب النص متاحة وأخرجها معز التومي وقدمت في نسخة جديدة. رجعت تومي الحقيقة لسطح الصحافة اليوم وللمواضيع الرئيسية اللي حكيوا فيها الصحفيين وحكيت فيها الصحافة الثقافية تحديدا. ومعز تومي يخدم خدمة كبيرة برشا على المسرحية هذه، وعندها سنين هي راهي موجودة في على خشبات المسرح بلوتو في تونس، لكن المرة هذه عطاها برشا تغييرات باش تتلائم مع خصوصية فضاء المسرح الأثري بقرطاج، خصوصا من حيث المساحة ومن حيث الديكور والسينوغرافيا والألوان. وهذا اللي قاله دايوغ معز تومي في ندوة صحفية اللي صارت في بداية شهر جويليا وقت اللي أعلن على تفاصيل العرض هذية، وتم الإعلان زده على تفاصيل الدورة الحالية من المهرجان، وخصوصا الجدل اللي صاحب تصريحات معز التومي أنه بشيكون هذية العرض الأخير من العمل المسرحي القرهمانة اللي خذا تطورات جديدة وممكن رؤية إخراجية جديدة من خلال إضافة جزء ثاني للعنوان اللي هو المخبل في كوبا. هو أكبر دليل أنه فما غشيش جديدة في المسرحية هذية، وفما حاجات جديدة للناس اللي بتتخ حضرت قبل واختارت أنها بتحضر زده البارح. دونك سبيكتاكل البارح بدا بشتيح شتيح على موسيقى الستومبيلي، ستومبيلي اللي تحب له برشا جهد بيان سور ويلزمو اتقان للرقصات نتاعو. الحقيقه دونك ايقاعات تقليديه اختار انه يبدا بها معز التومي العرض نتاعو، دونك في الظاهر هي تعكس طقوس احتفاليه لكن كانت تمثل محاوله لتاصيل العرض وتاطيره ضمن الخصوصيات الثقافيه الشعبيه التونسيه من خلال ربط المسرحيه بذاكره جماعيه تستند الى التراث الموسيقي التونسي. وما فما حتى تونسي ما يتحركش على إيقاع التونسي ولا على إيقاع ستومبيلي ولا أي إيقاع صوفي تونسي 100%. الديكور كان مبهر جدا الحقيقة وقت اللي الفضاء متاع الركح الكل يولي بكله يتحول البيت نوم فقط، وماكينة متاع خياطة وبعض الأدوات للعمل المنزلي كما نقولوا اللي تستحق لهم الشخصية الرئيسية. دونك مهنة الخياطة ما هيش سهلة، وماكينة الخياطة كي تراوها الدور شخصين ما هيش سهلة، فما برشا سيميولوجيا وراء الأدوات هذوما اللي تم استعمالهم في العرض المسرحي هذية. بيصيغ فما مقاطعات كبيرة برشا بين الأمل وبين الخيبات لين تم اختتام العرض رسميا من خلال رسالة حاب يوصلها معز التومي لرعاية المسنين، لاحترام خصوصياتهم، لاحترام حاجياتهم، وخاصة وقت اللي يكونوا مسنين في أمس الحاجة لأولادهم في علاقة بوالدته اللي مريضة بالألزايمر. ربي يفرج عليها إن شاء الله وربي يفرج على المصابين الكل بالمرض هذية. دونك الحقيقة عمل مسرحي متكامل يحكي على الأجواء التونسية، المجتمع التونسي 100%، يقدم سلسلة من المواقف اللي تكشف التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية اللي موجودة ومزروعة زادة في التونسي. الحقيقة أنواع القماشات، ألوان القماشات، أساميهم كانت فيها دلالة كبيرة برشا على
الشخصيات اللي ظهرت على الركح البارحة مع معز التومي. يعني ما كانش كان معز التومي بركة، ما كانش في القرهمانة وحدها. المصطلحات التقنية زادة للنسيج، اللغة الموازية لقراءة العلاقات الإنسانية بين الجارة وبين الصاحبة وبين اللوزة وبين بنت فلانة. يعني الحقيقة ياسر حاجات مزيانة البارحة عشاها على الجمهور اللي كان حاضر البارح في مهرجان قرطاج الدولي. في الختام يبقى بطبيعة الانطباع انطباع شخصي لأي شخص نجم يكون حضر في الفستيفال هذايا وفي العرض هذايا، لكن من نجم كان شخصيا نوجه تحية شكر وتقدير للفنان معز التومي اللي لقى مساندة كبيرة برشا البارح من عند الفنانين التوانسة. الفنان القدير عزيزة بولابيار كانت موجودة، جودة ناجح كانت موجودة، صابر رباعي، محمد جبالي، سنة كسوس، وممكن زيدا برشا أسماء أخرى. الحقيقة واحدة من الناس ما خلطش باش نشوفها ولا نكون على علم بحضورها، لكن من نجم نقول كان برافو لكل ممثل مجتهد إنه يعرف وقت إيش يبدأ ويعرف وقت يشوفه. ومعز التومي هو كان في الندوة الصحفية اللي ما بعد العرض أقر أنه حالته الصحية وحالته البدنية هي اللي تخلي القرهمانة لا تتواصل، على خاطر فما مجهود كبير وكبير برشا، وممكن احتراما لمعطياته الشخصية ما نجموش نحكيه أكثر من هكا في الموضوع هذايا، لكن هو وقف في وقت من الأوقات مع روحه وعرف أنه عنده حدود والتزم بالحدود هذه. وممكن هذه النقطة اللي نحب نحيي عليها بالحق معز التومي، ما زال صغير في العمر وما زال صغير في الكارير وما زال قدام وإن شاء الله مشوار طويل برشا برشا، لكن يظهر لي الخروج من الباب الكبير بعمل مسرحي كما هذه أكبر دليل على احترام الذات، على احترام الفن، واحترام خصوصا الجمهور.

على جوهرة فيم توصلنا للأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة في بايلة. مرحبا بكم إذا توخرتوا تسمعوا فينا. دونك جينا مع وقت الإعلان على التذاكر اللي موجودة للربح اليوم على ذمتكم. دونك باش تحضروا في فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي عرض التخميرة بقيادة مراد باشا الليلة بمسرح سيدي ظهر انطلاقا من 10:40 تاع الليل. دونك مرحبا، تنجموا تبعثوا اس ام اس تشاركوا معنا، تكتبوا فيه بي كيما بايلة على 85 990. خليكم توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى في الانتظار الخمسة بالضبط، كل موعد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الاقتصادية على موجاتنا، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: فاسمو نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15/26 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع كارتاج بتاريخ 15/26، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. وزارة النقل بأنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. قيس شلبي رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة لمراسلنا بالجهة إن مجموع المساحة المستغلة لزراعة الفستق تناهز 20,000 هكتار، منها بين المطري والمروي، وتمثل الغراسات الفتية 37% والغراسات المنتجة 63%، مشيرا إلى أن قطاع الفستق في قفصة أصبح واعدا، وذلك بتوزيع إنتاجه وتثمينه بين مختلف معتمديات الجهة.
5: موسم الفستق 2025-2026 بولاية قفصة، تذكير أن مجموع المساحات 20 تقريبا في حدود 20,000 هكتار، فيها 12,250 هكتار في النمط المطري بنسبة 61%، في النمط المروي 7,850 هكتار. الغراسات متاعنا معناها الفتية أنا قاعدة تتكاثر وتتكثف، معناها قاعدين نمر من النمط المطري النمط السقوي قاعدين كثفوا في غراسات، غراسات فتية في حدود 37%، الغراسات المنتجة في حدود 63%. هذا يعطينا مجموع أصول قيمة 2.8. بالنسبة لمعدل الانتاج المتوقع هذه السنة في حدود 4,900 طرناطة قارنة ب 4,300 طرناطة الموسم الفارط، أي بزيادة 100 طرناطة. تعتبر ولاية قفصة رائدة في انتاج الفستق، وهو قطاع واعد وذو أولوية جهوية، ويشمل الانتاج تقريبا جل المعتمديات، وبالتدرج حسب المساحات وحسب انتاجنا ثم سيدي عيش والشمالية والجنوبية والإكتار ومن العرايس. وأهم الأصناف المدولة هنا هي صنف العربي المطري الأحمر والأحمر اللبناني والورد. العمليات نتاع الجني بدت في الحقيقه نقولوا في الفريق في الاخضر بدت تناقي، وعلى قريب ان شاء الله يمكن ايامات اخرى ندخلوا في الجني نتاع الفستق الشيح. وبالنسبه لاغلبيه المنتوج معناها يخضع لعمليه تخدير ويستغل معناها في مناطق اخرى خارج ولايه قفصه، لو انه معناها ثم تشجيعات كبيره وثم مشاريع نتاع تثمين منتوج الفستق في الجهه، ووحدات تقشير ووحدات معناها تثمين في استعمالات معناها غذائيه وحتى في استعمالات كوزميتيك معناها استعمالات تجميليه. وقع تركيز سوق الفستق منذ سنة 2024 في وسط البلاد في قفصة، إن شاء الله نقوله عام صعب إن شاء الله المردود في تحسن من سنة إلى سنة.
4: عقد اليوم بقصر البلدية بالقصبة بتونس العاصمة اجتماع اللجنة الفنية للبنايات المدنية بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماحة الدول لمناقشة ملفات الدراسات التفصيلية لعدد من المشاريع ذات الأولوية، وذلك بحضور الإطارة البلدية المعنية ومصممي المشاريع وممثلين عن المندوبية الجهوية للرياضة. تمحور جدول الأعمال وفق بلاغ نشرته البلدية حول مشروع تجديد شبكات الحماية من الحرائق بقصر البلدية بالقصبة، ومشروع تهيئة دار الشباب برأس الطابية، ومشروع تهيئة ملاعب فرعية بالملعب البلدي بجبل الجلود. دوليا كشفت شركة أسترازينيكا عن أن تنامي الطلب على مجموعة أدويتها لعلاج السرطان قد أسهم في تعزيز مبيعاتها هذا العام بالتزامن مع زيادة إنفاق شركة الأدوية العملاقة على الأبحاث الجديدة. وأعلنت الشركة عن تحقيق

0: ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا اسبوع جديد نبداو مع بعضنا كالعاده على راديو جوهر فام، ونعطيكم اخر الاخبار التقنيه والتكنولوجيا في فقره توندونس. تعرفوا اللي العديد من المرات حكينا على شركه الكافيار اللي هي متخصصه في انتاج الهواتف الفاخره، واللي تعطينا المره هذه زوز اصدارات استثنائيه مستوحات من اساطير كره القدم. الاولاني اكيد راكم عرفتوه هو ليونيل ميسي، وفي واحدة من أغلى النسخ الخاصة للتليفونات الذكية. علاش؟ على خطر النسخة هذه توصل ل 13130 دولار، وما هو باش يتم إنتاج كان 19 نسخة فقط حول العالم. التليفون هو سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا، واللي بتبع نلقاو فيه تصميم فريد يحط لنا ليونيل ميسي لابس ألوان منتخب الأرجنتين إلى جانب طلاء فاخر من الذهب عيار 24، ويتضمن التصميم شارة كاس العالم وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تقول صفحة المنتوج اللي كونه تليفون هذايا باش يتوفر بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجا بيت مع نسخ بسعة 512 جيجا وإلا 1 تيرا، وتأكد الشركة اللي كونه تصنيع كل أباري يبدأ بعد سداد قيمته بالكامل، معناها تدفع لهم 13130 دولار بعد يبداو يصنعوا لك في التليفون متاعك. بالطبيعة ما ينجموش يكتفيو كان بليونيل ميسي، فما أسطورة أخرى كانت شاركت في مونديال 2026 لكرة القدم، أكيد راكم عرفتوا اللي أنا نحكي على كريستيانو رونالدو. نلقاو تليفون زادة كيف كيف يكون أليفيجي دو رونالدو، اللي هو الآيفون 17 برو ماكس والآيفون 17 برو، واللي يكون فيه تصميم أكثر قوة وصلابة. وتقول شركة الكافيار اللي كونوا شيء هذا يعكس شخصية قائد المنتخب البرتغالي، واللي وصفته شريكة بكونه رمز للإرادة الحديدية والانضباط والسعي الدائم نحو القمة. الخطوط التصميمية للتليفون هذا نلقاها مستوحات من القوة والحركة، واللي تميز أداء كريستيانو رونالدو داخل الملعب. شركة تزيد وتأكد وتعاود وتقول اللي كونه المجموعة باش تخرج بإنتاج محدود للغاية ما يفوتش 19 يونيتي حول العالم، وكل تليفون باش نلقاو فيه رقم تسلسلي فريد وشهادة رسمية لإثبات الأصالة متاعه، وهكا تولي الإصدارات هذه أقرب إلى مقتنيات فنية نادرة منها إلى مجرد تليفونات ذكية. دونك إذا كان عندك 13130 دولار ومغروم ميسي ولا كريستيانو، ما عليك كان تشري الكافيار الجديد اللي باش نلقاوه أليفيجي دو سي دو إيرو دو فوتبول. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
3: Tendance.
1: Jawara Jet Set. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029، سهرة 28 جويلية مع عرض أغاني الكرتون سبيس تون. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة 27 جويلية مع الفن الشعبي ومع محمد علي الأسمر. معكم في سهرة 28 جويلية مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

توصلنا للخمسة وواحدة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، مرحبا بكم الجديد. مازلنا في متابعة للعروض الفنية في إطار السهرات الصيفية للنجم. نشجعكم مستمعينا إنكم تتبعوهم وتخرجوا وتتفرهدوا على شلي، خصوصا وقت اللي يكون الإطار جميل جدا، وقت اللي زادة تكون المناسبة سعيدة على شلي. والمرة هذه باش نحكي لكم على زوز عروض. العرض الأول هو خاص بعرض زيارة لسامي النجمي اللي إن شاء الله باش يكون نهار 29 جويلية 2026، والعرض الثاني هو عشاق المحفل اللي باش يصير نهار 12 أوت 2026. زوز عروض هذوما باش يصيروا في ملعب بولي لحوار بحمام سوسه. وبما اني حكيت على حمام سوسه دونك اكيد فهمتوا المناسبه اللي هي صعود الامل الرياضي بحمام سوسه الى القسم الوطني A، وتحت شعار بالامل نحيا بالامل نعيش اختارت الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه احتفالا بالمناسبه هذه، انها تدعم البرامج الاجتماعيه والانسانيه للهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه، واختارت انها تنظم الزوز عروض هذوما احتفاء بالحدث الرياضي هذا على امل انه يتم بطبيعه الجمعه والمزج بين البرامج الاجتماعيه الانسانيه الرياضيه والفنيه اللي تكون هادفه على شلي. هذاك علاش جمهور حمام سوسه وجمهور الامل الرياضي بحمام سوسه وجمهور سوسه كلها مستدعيين، وان شاء الله يحضروا باعداد كبيره للعروض هذوما زوز. نعاود نذكركم بالموعد، دونك زوز عروض فنيه. العرض الاول زياره لسامي النجمي نهار 29 جويلية 2026، والعرض الثاني هو عشاق المحفل نهار 12 أوت 2026 باش يصيروا بملعب بولي لحوار بحمام سوسه. وان شاء الله بيان سور تعديو سهره طيبه ورايقه جدا للجميع، وخصوصا انه الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه نعرفوها يعني في اكثر من مناسبه عندها نجاح الحقيقه كبير جدا في تنظيم مثل هالعروض هذه وتنظيم مثل التظاهرات الفنيه، فبرافو ليهم ويعطيهم الصحه. دونك ما تنساوش الموعد 29 جويلية و12 أوت، دونك تسهروا ان شاء الله في اطار احتفالي 100% بصعود فريق الامل الرياضي بحمام سوسه الى القسم الوطني A. احنا بعد شويه مش بنبعدوا برشا على حمام سوسه، باش نمشيو للنفيضه وباش نحكيو على مهرجان النفيضه الصيفي في دورته التاسعه اللي باش ينطلق في 28 جويليا ويتواصل حتى 13 اوت تحت شعار النفيضه تجمعنا، والتفاصيل ان شاء الله باش نلقاوها مع ضيوفنا اللي باش يلتحقوا بنا في الاستوديو بعد شويه.

موجة، عقلي لاباس ما قلبي حزين، ضاعت افكار وكل يوم في موجة، عشت حكايات نحكي لك تبكي العين، باقي حي انا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: 33 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم في ساعتنا هذية بالمتابعات والأخبار. وكما قلت لكم حديثنا تطويت باش يكون على مهرجان النفيذة الصيفي في دورته التاسعة. وسعيدة جدا أنه نحكيه على مهرجان الحمد لله وصل للدورة التاسعة رغم كل الصعوبات. لكن زادة سنة مقارنة بعمناه ونلقاو سنة برمجة متنوعة مطولة نسبيا زادة مقارنة بعمناه واللي كانت مقتضبة جدا في صيف 2025. وأكثر تفاصيل باش يكون مع ضيفنا اللي هو مكرم السعيدي نائب مدير المهرجان والمكلف بالإعلام. مساء النور يا مكرم. أهلا وسهلا.
1: مساء النور سناء. تحية ليك تحية لكل العاملين في جوهرة فيم.
0: مرحبا بك سيدي نورتنا. دونك جوهرة فيم شريك إعلامي في مهرجان النفيذة الصيفي وسعادين ونحكيه على برمجة إن شاء الله ترضي الجماهير اللي تستنى في المهرجان هذية ساعة. أعطينا أنت لافونغو. نعرف اليوم صارت الندوة الصحفية نتاعكم. دونك لافونغو على نسبة الرضا مثالش على البرمجة هذية. وأكيد أنت راك قريت حتى في وجوه الحاضرين اليوم فما مفاجآت ما فماش راضيين لا. دونك قبل ما ندخل في التفاصيل الاخرى دونك عموما شنو نجم نقولوا؟
1: والله عموما ما نجم نقولوا كان هي دوره كما بقيه الدورات. ولكن الامانه يعني خلينا نحكيوا دوره عمناوي كانت دوره يعني قويه برشا بحكم انه الدعم موجود برشا. السنه زاد دوره ما تقلش اهميه على الدوره اللي فاتت. ولكن من حيث ما انت نحكيوا على العروض على البرمجه ككل حسب الامكانيات. بس بالنسبه للسنه وحسب الامكانيات اللي عندنا تعرف اللي عمناوي كان الدعم موجود برشا. السنه الدعم قل شويه واحنا نجتهدوا كما نجموا بالامكانيات المحدوده. والله نسبه الرضا كما تعرف معناتها النفيذه معناتها ما عندهاش حتى متنفس ثقافي. صحيح متعطشين للعروض الكبيره ولكن حتى الدوره هذه فيها اسماء كبيره فيها اسماء تقريبا موجوده في كل المهرجانات الدوليه. وبالتالي هذه الامكانيات تلك حدود الله نجتهد.
0: يعطيكم الصحة على الاجتهاد هذي. وكي نلقاو باغ اكزومبل مرتضى الفتيتي ونلقاو العرض المسرحي لجعفر القسمي موجودين في مهرجان في الصيفي هما ديجا عندهم محطات في مهرجانات اخرى كبرى دولية. فيعطيكم الصحة حتى على التنسيق هذي وعلى المجهود هذي. خلينا ندخلوا في تفاصيل الدورة. دونك وقتاش تنطلق وقتاش توفى كيفاش باش تكون الريبارتيسيون تاع العروض؟ قريتوا حساب الصغار والكبار؟ قريتوا حساب العائلة؟ دونك كيفاش؟
1: قبل هذا بربي سنين نحب نتوجه بتحية شكر كبيرة لأخونا جعفر القاسم اللي كان باش يكون موجود معنا. ولكن للأسف معناتها تعرف البارح خدم في مهرجان قابس الدولي السنة معناتها مازال ما كان باش يكون معنا موجود. ولكن لحد الآن زربنا الوقت وما خلطش
0: غاب على الندوة الصحفية وإن شاء الله موجود في
1: إن شاء الله في البرنامج يكون موجود
0: إن شاء الله في البرنامج يكون موجود. كل ممثلين وإلا مغنين وغيره الحقيقة يعطيهم صحة على المجهود الكبير في التنقل بين الولايات في المهرجانات الصيفية. نعرفوا هو موسم الخدمة أكيد وذروة العطاء بالنسبة ليهم يكون ساعات تلقى كونيكسيون يعملها الفنان بين ولاية وولاية صدقني متعبة ومرهقة جدا. فنحترموا احنا الجانب هذية بالنسبة للفنانين متاعنا. وان شاء الله نهار 5 أوت يكون حاضر في فورمة كبيرة برشا جعفر القسمي. دونك شو اللي عنا؟
1: اللي عنا ان شاء الله باش تكون نهار 28 جويلية باش يكون هو الافتتاح بمجموعة قصر الهلال في اطار تنشيط شوارع المدينة مع الدماء العملاقة. وهذه معناتها كانت انقطعت منذ سنتين وعدنا السنة باش نحييو الشوارع الرئيسية للمدينة ونعطيو فرصة للصغيرات وللعائلات باش يحضروا على الافتتاح الرسمي للمهرجان.
0: وحلوة برشا الفكرة اللي ما سمعش يسمع
1: اللي ما سمعش يسمع
0: كيفالا كيف المجوريت تعمل دورة هكا في المدينة وتنشط المدينة والناس تخرج تتفرج والكل يعرفوا انه تقش عليه شارة الانطلاق انه سي بون الفستيفال راهو باش يبدا في النفيذة.
1: ما قبل سنة كانت عندك السيارة كانت تفكرش في كانت عندك السيارة بالبوق تو ولا غلط تغيرت الدنيا ولينا نعملوا معناتها اشهار كبير باش العباد تسمع. نهار 30 جويلية ان شاء الله باش يكون عندنا مرتضى الفتيتي. 3 اوت عشاق المحفل الجلبي. 4 اوت باش يكون عندنا عرض متميز عمي قدور باش يكون مجانا للكبار والصغار في المهرجان الصيفي. عندنا 5 اوت جعفر القاسمي. عندنا 6 اوت ندوة علمية لأمهات أطفال التوحد. وهذه معناتها ندوة كل عام نغيروا الندوة عملنا نحكينا على تاريخ النفيذة والتاريخ النضالي للنفيذة والشهيدة منوبية قابس. نحكيه على أطفال التوحد وتعرف يعني النفيذة مستحقة إلى مركز لأطفال التوحد هذه خاصة وأنه عندنا معناتها مدرسة التأهيل المعاقين في النفيذة أصحاب الاحتياجات الخصوصية. إلى حد الآن ثم مركز بتاع التوحد مازال ما تمش البناء هذاك علاش نحبوا نأطروا العائلات نأطروا نساء باش يكونوا موجودين
0: وتنجح الفكرة هذه ويظهر لي معناها يونيكمون نلقاها في مهرجان فيضة انك تجمع بين الجانب الترفيهي والجانب العلمي والتثقيفي زاد الصحي دونك مزيان برشا الفكرة مزيانة على الاخر يعطيكم الصحة على التخطيط هذا
1: باش نعطيك الفوائد نتاعها سناء راهي هذه الندوة العلمية خاصة بأطفال التوحد مش كان للأطفال اللي عمرهم 15 ولا 8 سنين ولا 9 سنين ريت الشابات النفيذة اللي تزوجوا عم ناول سنة إن شاء الله باش يكون عندهم هذا بيبي صغير معي وبالتالي فرصة أنهم راو يحضروا ويسمعوا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المولود الجديد نتاعهم حتى لا يكون معناتها مصاب بطيف
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمنوا السلامه للجميع
1: للجميع
0: بطبيعه الحال واقع موجود وحالات هي عديده قاعده تتسجل في المجتمع التونسي دونك ضروره انه نتثقفوا كيفاش لازمنا نتعاملوا معهم كيفاش لازمنا وراهو الثقافه والتوعيه هذه مش كان في المحيط العائلي المصغر وحتى العائله الموسعه يعني الخاله يلزمها تعرف كيفاش تتصرف والعم يلزم يعرف كيفاش يتصرف والجيران زاد يلزمهم يعرفوا كيفاش يعلموا اولادهم يتصرفوا تصرف سليم كيف يفريكونتيو معناها كيف يتواصلوا مع اشخاص مصابين بالتوحد
1: 7 اوت عندنا امسيه شعريه باش تكون في دار الثقافه بنفيذة ياسسها الشاعر سالم الشرفي وعدد من الشعراء باش يكون عندنا نهار 8 اوت عرض ريحه البلاد عرض ممتاز جدا يجمع اربع فنانين فيهم عفاف سالم رياض بكار حسام بن رمضان وحمودة الشاب اللي كان مع بلتي في الأغاني المشهورة نتاعها نواصلوا نهار 9 أوت باش يكون عندنا عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافة وهذه فرصة لصغيراتنا اللي ينشطوا في دار الثقافة أنه نعطيهم شحنة معنوية وندرجوهم في برمجة المهرجان باش ياخذوا الثقة في روحهم واللي ما لي غدوا نشوفوهم نجوم في المهرجانات
0: صحيح سينو هما لوش يتعلموا في الموسيقى ولوش يبرفوا باش يجيهم نهار وباش يطلعوا على الركح وباش يقدموا الإبداعات والمعزوفات نتاعهم للجمهور أي؟
1: كذلك نهار 10 أوت باش يكون عندنا عرض حكواتي للأطفال في المكتبة العمومية هذا مجانا كذلك مع عرض المسرحي والاختتام باش يكون 11 اوت مع مغني الراب يونجر زاد وهذا ما تقريبا اغلبيه العروض هذه موجوده في المهرجانات الدوليه
0: صحيح
1: واحنا نسعى كهيئه مديره انه دائما النوع عملناه الجبنة كريم الغربي وليت عملناه الجبنة بسام الحمراوي السنه رجعنا الجعفر القاسمي بحكمه انه جعفر عنده مسرحيه جديده واحنا في مواكبه دائما كل ما ثم جديد لأي فنان مرحبا به في مهرجان فيه
0: وهذا المطلوب على خاطر الجمهور يبدا يتبع في جديد ويقول لك اذا ما فماش جديد في المهرجان هذاك ولا حاجه نحبها وريتها تراند كوم كوا على لي ريزو سوسيو دونك علاش باش نمشي يعطيكم الصحه على البرمجه هذه اللي تنطلق كما قلنا 28 جويليا هكا 28 جويليا وتتواصل حتى ل 11 اوت دونك باستثناء بعض العروض اللي قلت باش تصير في المكتبه العموميه وفي المركب الثقافي بقيت العروض المسرحيه والموسيقيه وين باش تصير
1: عندنا العروض الكبيره كما عرض مرتضى الفتيتي وجعفر القاسمي العروض الكبيره هذيك هذيك تقام في مسرح نقولوا احنا الملعب البلدي بمدرسه شاكر والبقيه باش تكون موجوده بين دار الثقافه المكتبه العموميه
0: ونتصور يتبعوكم اجور على صفحتكم الرسميه على الفيسبوك مهرجان نفيذه الصيفي الصفحه الرسميه اكيد يتبعوا كل يوم ويومه وين العروض والانشطه الكل بيان سور والاسعار وغيره جميل جدا نفيذه تجمعنا هذا هو الشعار نتاع المهرجان اللي هو بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه الدوره التاسعه من مهرجان نفيذه الصيفي مكرم السعيدي نخلي لك كلمه الختام
1: كلمه الختام ساعه نحب نشير الحاجه سناء انه العروض تقريبا الاغلبيه نتاعها ما تفوتش 10 دنانير وهذه مراعاه المقدره الشرائيه فيهم عروض مجانيه للاطفال
0: صحيح.
1: يعني اغلبيه العروض الخاصه بالاطفال المجانيه كلمه ختام نحب نتوجه لجمهورنا العزيز ونقول له الهيئه المديره يجي نهار وتمشي على روحها لكن المهرجان قائم التفوا حول المهرجان طبقوا شعار نفيذه تجمعنا بحول الله المهرجان دائم والاشخاص تزول نحب نتوجه بالشكر للسيدة المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة مدام جليلة اللي عاونتنا برشا سيد ولي سوسة سيد معتمد الشؤون الاجتماعية تحية كبيرة للسيدة معتمدة الجهة وسيد كتب عام بلدية حق السلطات المحلية والجهوية بعد أن كاد المهرجان في دورة التاسعة أن يتوقف لولا تدخل السلطات المحلية والجهوية نظرا للشح في ما يخص الدعم المادي وتعرف الظروف الصعيبة اللي تمر بها أغلبية المهرجانات يعني
0: هو هذا المطلوب راهو مهرجان صيفي مهما كان محلي وإلا دولي ما يجيش معناها تقعد الهيئة المديرة كما نقولوا تتخبط وحدها في الظروف الاقتصادية هذه الكل في البحث عن المستشارين في البحث عن الدعم فالسلطات المحلية يلزمها تتدخل باش تخلي وتوفر أموها المتنفس هذه للأهالي وللمتساكنين وتعرفوا انتم راهو تقريبا العائله التونسيه من اقصى شمالها لاقصى جنوبها في الشتاء الكل نعيشوا نفس الريتم نعيشوا نفس الايقاع. يجي الصيف الناس كل تستنى باش تتنفس شويه وتتفرهد شويه. هذيك علاش كنا نلقاو مهرجان يجمع العائله التونسيه ما نقولوش ليه.
1: رغم هذا سنة نحب نوضح نقطه زاده باش تعرف مجهودات الهيئه هذه وهالي النفيذه يعرفوا كل المجهودات. راهو في شهرين نظمنا زوج مهرجانات. هذا المهرجان الصيفي تقريبا عندنا 3 شهور ولا 4 شهور على رمضان. عملنا 3 ليالي في رمضان وكنا موجودين معكم في جوهرة.
0: صحيح.
1: ومعناتها مش بالسهل انك في 5 شهور 6 شهور تنظم زوج مهرجانات تظاهرات كبيره. ماهوش بالسهل مش من فراغ. النفيذة ما يغلى لها حتى شيء. مواصلين ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله العروض تعجب الجمهور نتاعنا. ان شاء الله الجمهور يكون موجود. التذاكر باش تتباع في 3 نقاط موجوده على الصفحه الرسميه للمهرجان. واحنا كهيئه نجتهدوا ثقتنا في جمهورنا وثقتنا كذلك في الهيئه نتاعنا وفي الاخيان كل الناشطين المتطوعين في سواء في الهلال الاحمر سواء في الكشافه سواء في كل الهياكل المجتمع المدني في النفيذه انها تلتف حول المهرجان وتنجح الدوره هذه اللي هي دوره نقولوا احنا دوره تحديات. دوره ان شاء الله تكون تقدم طبق ثقافي متميز لاهالي الجهه يرتقي لتطلعاتهم. وان شاء الله بحول الله جوهره تكون موجوده تواكب كل التظاهرات بحكم العروض بحكم انها شريك فاعل معنا. وتحيه كبيره لكم وشكرا سناء ليك ولكل العاملين في جوهره فهم.
0: يعيشك يا مكرم. شكرا لك حتى انت على مجهودك الجبار. شكرا لكم على الحضور معنا زاده في بايله. دونك احنا ان شاء الله في بايله باش ناخذوا على عاتقنا مسؤوليه اللي احنا نذكروا ديما بالعروض قبل ما تصير بيان سور باش نشجعوا الاهالي ونشجعوا المتابعين انهم يتبعوا العروض نتاعكم في مهرجان النفيذه الصيفي في دورته التاسعه. مشوارنا مازال متواصل في بايله. خليكم معنا.

0: 72 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: 55 دقيقة في باقي المشوار مازال متواصل حتى للسبعة نتاع العشية. خليكم معنا مستمعينا ونذكركم اللي فما دي باس للربح اليوم إذا تحبوا تسهروا في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي عرض التخميرة لمراد باشا. تبعثونا توتسويت أس أم أس فيه بي كيما بايلة على 85 990 وإن شاء الله بعد شوية باش نعملوا عملية القرعة ونقولوا ألف مبروك للفايزين. وهذا في إطار تشجيعكم مستمعينا أنكم تحضروا للمهرجانات الصيفية وتخرجوا وتتروحوا على أنفسكم وعلى عائلاتكم وعلى شلاس وقتوك يكون عرض عائلي فيه أجواء صوفية مزيانة برشا مع مراد باشا في عرض التخميرة. لحظات ويلتحق بنا وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور ونرجوكم في ساعتنا الثالثة.

0: السفريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة
1: بوبليسيتي جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الموعد بعد غدوة الأربعاء بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 وأولى جولات البطولة موعدها السبت والأحد 22 و23 وتلقتم. النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في ملعب محمد معروف، حصة صباحية وحصة مسائية في انتظار الدخول في تربص مغلق والإعلان زاد على مجموعة من الانتدابات الجديدة. اتحاد رياضي المنستير انطلق اليوم في تربص في عين دراهم، تربص يتواصل غاد يوم 6 أوت وفيه مجموعة من المقابلات الودية. تربص الاتحاد عرف عودة محمود غربال بعد تجربة احتراف في مالدوفيا، نور الزمان الزموري بعد تجربة احتراف في ليبيا في انتظار الإعلان عن الانتدابات الرسمية في الفريق بعد الحصول على إجازة المشاركة في البطولة، وتم خلاص جميع الدائنين فقط أمور إدارية ينتظرها الاتحاد. وحسب آخر الأخبار اجتماع صار اليوم بين مكونات الاتحاد الرياضي المنستيري وسيد جمال سقا قريب برشا من أنه يتولى مسؤولية وباش يكون رئيس الهيئة التسييرية في الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد موضوع للمتابعة. نادي الإفريقي يدخل اليوم في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، ينطلق في تربص جديد في عين دراهم، يتواصل للأحد القادم وفي المجموعة 32 ملاعبي باش يكونوا في تربص عند راهم باش تصير غربة للرصيد البشري. الإطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري برمج زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق. الترجي الرياضي التونسي أنهى البارح تربص عند راهم بالفوز على تقدم ساقيت الدائر 3-1. ريجي كامب مدرب الترجي منح اللاعبين الراحة بيومين بعد استئناف التمارين في الحديقة. ترجي جرجيس يواصل تطعيم الرصيد البشري، واليوم ترجي جرجيس أعلن على 3 انتدابات جديدة في الفريق. انتداب الحارس وسيم المغزاوي قادم من النادي الإفريقي بعقد مدته 3 مواسم، المهاجم حمدي العبيدي نعرفوه كان في النادي الإفريقي ثم مشى للعراق صحح مع ترجي الجنوب لمدة موسمين، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي كي باسوي لمدة موسمين. ترجي جرجيس يواصل تحذيراته باش يدخل في تربص مغلق في سوسة تحت إشراف المدرب منصف مشارك. خليل العيار يتلقى دعوة من لويس إنريكي للتواجد في التربص القادم للبي اس جي الفرنسي. خليل العيار كان انتقل من الملعب التونسي لصفوف الفريق الثاني للبي اس جي، لعب 13 مباراة سجل هدفين، بعدها باش يكون متواجد في الفريق الأول للبي اس جي. مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنة بعقد مدته 3 سنوات. مستقبل المرسى كان انهزم في أولى مقابلاته الودية ضد الحزم السعودي لدربه جلال القادري 2-0 مباراة دارت في طبرق. حكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا سلافغو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة. الاتحاد السلوفوني لكرة القدم في بيان رسمي أعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافغو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. فريق برشلونة الإسباني يدخل في تربص في أنجلترا قبل انطلاق البطولة الإسبانية. قائمة الفريق عرفت تواجد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم. كالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني. سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة، لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب. اللاعبين

0: قدموا كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية بعد شوية 7-8 برنامج بلانيت سبور.
1: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

نانسي عجرم وصلت معنا في بايلة للستة وستة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة باش نحكيو فيها على البوز اللي صار البارح من خلال حفل الفنان المغربي إلياس المنصوري المعروف باسم ديستانكت بيان سور في تونس. والحفل هذايا كان مقرر في مدينة العلوم لكن للأسف الشديد دونك تغير مجرى الأحداث وما كانش الحفل كيف ما كان منتظر, خصوصا وقت اللي صارت عركة مانيش باش نقولها مشاحنة الحقيقة ومانيش باش نعطيها حتى وصف آخر, ما نجم نقولها كان بالتونسي المتاح, عركة في وسط الجمهور فيستنى الفنان مرة اثنين توا يدخل الأمانة توا يفضها توا عمل روحه وما شافش, لكن للأسف الشديد اضطر أنه يقص على الحفلة هذية ويخرج من المسرح والجمهور بيان سور مقتلي يصير اضطراب من النوع هذية ولا تصير خلافات من النوع هذية في صفوف الجماهير وتولي فما عنف متبادل ولي فما كراسي طالع الفوق, فأنه يظهر لي الناس كل لازمها تفهم رواحة وتروح. وهذاك اللي صار البارح في سهرية الفنان المغربي إلياس المنصوري اللي نذكر اللي هو من مواليد بلجيكا مواليد 1989. كانت الحفلة هذية منتظرة بالنسبة للفانز متاعو اللي يحبوه ويتبعوا موزيكتو بيان سور. دونك إلياس المنصوري اللي من خلال الستاتيو اللي هبطها على الانستغرام الحقيقة صار البوز على الجمهور التونسي ومستوى الجمهور التونسي, وللأسف الشديد نحكيه في الشيء هذية وقاعدين نتبعوا فيه دجا على جوهرة فيم تي في من خلال الفيديو هذية اللي وثقها زميل بشير حسني مشكور بيان سور, ونحفظ حقوق النشر بيان سور وحقوق التصوير للنساء الكل. دونك ديستانكت غادر الحفل متاعو في مدينة العلوم بتونس قبل ما يوفى بعد عركة كبيرة بين عدد من الحضور, وقال إني غادرت حفاظا على سلامة الجمهور من أي إصابات ممكنة ويعتذر للجمهور ويقول الوضع أصبح خطرا في الحفل. تصوروا أنتم ستاتيو من عند جمهور من عند فنان بلوتو معروف جدا عنده عدد كبير من المتابعين على انستغرام وعلى تيك توك والكل, وينشر زيادة معهم مشاهد من الخلافات اللي استمرت حتى بعد ما في الحفل بعد ما قال لي اني مروح وبسلامه معناها. دونك ذولي رده الفعل هذيك كانت هي الرفض نتاع الجمهور انه يغادر الحفله ولا يغادر القاعه على خاطر الناس اخرى تقول لك شنو هي مسؤوليتي, يعني ابخي تو ما عندي حتى علاقه بالعركه اللي صايره في الصفوف الاماميه, يعني قاعد ملتيلي دافع فلوسي جاي باش نتفرج في سبيكتاكل. لكن للاسف الشديد وقت اللي المغني يلتزم ويقول لك زيد سي بون فات الحفله وفات الحفله حفاظا على سلامه الجمهور. الحقيقه كل واحد كيفاش شافوا الحدث هذا وكيف شايفها الحادثة هذه اللي صارت. واحدة من الناس يؤسفني جدا اللي نحكي على حاجة كما هكا في في في بايلة وعركة وتراشق بالكراسي بحذا السين دايوغ, معناه صارت في الصفوف الأمامية معناه مش في الغدان بعيد ولا حاجة. دونك وتعرفوا انتوما اللي نورمالمون الناس اللي تقص الكراسي هي الناس اللي دافع أكثر فلوس, هي الناس اللي ممكن مهتمة أكثر بالسبكتاكل هذيك ولا بالفنان هذيك باش تتبعوا اللي هي نورمالمون في الصفوف الأمامية, معناها أي حاجة تنجم تصير بشكون قريبة برشا من الفنان وقريبة برشا من الركح. مؤسف جدا اللي صار هذية ومؤسف جدا الحقيقة اللي كومنتير اللي تنجموا تقراوهم حتى انتوما كي تدخلوا على الصفحة متاعه على الانستغرام ولا الكونت متاعه اوفيسيال على الانستغرام وقت اللي يقول الوضع ولا غير آمن وخاصة على النساء والأطفال, يعني يؤكد على حضور النساء والأطفال من بين الجماهير, وقال إن شاء الله نتلاقى بالجمهور التونسي مجددا في ظروف أفضل. ويظهر لي ما فماش أسوأ من هكا انطباع النجم نخليوها على مستوى الجماهير التونسية اللي في الأخر الفئة اللي حضرت الديستانكت هي فئة من الشباب الحقيقة. دونك نجم نقول العمر بين 15 و 25 سنة للناس اللي تتبع فيه بيان سور. إن شاء الله السيناريوهات هذه ما تتكررش, إن شاء الله وقت اللي نعملوا حفلات سواء كانت في إطار عام وإلا في إطار خاص والكل تكون مأمنة أكثر ونعولوا على السلطة المحلية ونعملوا الاتصالات اللازمة والتنسيق اللازم والإعلام المسبق باش نقراو حسابنا لأي حاجة تنجم تصير, وإنك تلم العباد في نفس العنوان في نفس المقر في نفس التوقيت هي حاجة ماهيش سهلة مهما كانت طبيعة الاحتفال هذاك, ابدا من عرس خطوبة الحفلة عشاء متاع تخرج ولا متاع بكالوريا وانتي ماشي القدام. دونك ديما يلزم الواحد يقرأ حسابه لأي طارئ ينجم يصير, ومش بضرورة نحكي على عركة تصير بين الجمهور, يعني أي انسيدون ينجم يصير. دونك ماذا بينا كيف نحبوا نفرحوا ونعبروا على ابتهاجنا وفرحتنا لازمنا نقرأ حسابنا لكل شيء, ونعاود نقول مؤسف جدا اللي صار هذايا سورتو من فئة صغيرة جدا في الجمهور
الجمهور وفئة شابة اللي هي في الاخر تعبر على على على شبابته ناس من الاخر معناها اللي قاعدين يتبعوا في الفنانين العالميين هذوما واللي ياخذوا فلوس من عند والديهم باش يمشيو يحضروا في سبيكتاكل كيما هكايا راهو ويدفعوا الفلوس باش يقعدوا في الكراسي الاماميه. فمزيد من الوعي رجاء ومزيد من تحمل المسؤوليه ومزيد من التحضر في سلوكنا. هاكم تشوفوا ستاتيو من عند فنان يزوروا بلادنا في حفل خاص خلينا نقول ممكن لاول مره. الحقيقه ما عنديش المعلومه برشا وي لاول مره نسمع الحقيقه شخصيا ديستانكت حاضر في تونس. فمؤسف جدا انه ستاتيو نتاعو دور على لي فولورز نتاعو الكل وكلهم يوليو يلوجوا شنو اللي صار بيان سور في تونس وش بيه جمهور تونس اللي هو مش متعود يسوق التصويره هذيا على بلادنا مش متعود يسوق التصويره هذيا على جمهور تونس. نورمالمون جمهور تونس الفنانين الكل من العالم اجمع يقراوا له ألف حساب ويخافوا منه بالفعل كي نقول كلمه يخافوا منه مش مبالغه لكن يقراوا له ألف حساب. دونك للاسف الشديد وان شاء الله الحادثه هذيا ما تتكررش ولو انه ما قريناش يعني حاجات عن الهيئات الرسميه في علاقه بتفاصيل الحادثة لكن الفيديو معبرة جدا وتكفي معناه ولو إنها قصيرة يعني في المدة متاحة. أما واضح أنه خلاف بين زوز ثلاثة كبرت العركة ولينا نهزوا في الكراسي ولينا منحبوش نفضوها العركة هذية وكالعادة كومبورتمون لا يليق بالتونسي ونوقف على الحد هذية. فوالا 36 دقيقة في بايلة باش نكملوا الرونديفو توت سويت بالموسيقى. نرجو لكم بمتابعتنا اللي ما زالت متواصلة وفي متابعة ديما لآخر الأخبار والتظاهرات الصيفية في تونس. ونذكركم أنه ما زالوا لي باس على ذمتكم يكفي أنكم تبعتوا بي في SMS كما بايلة على 85 900.

0: دي. تحب على الفريات والبروموات؟ مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت، بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة
1: أفلام. بوبليسيتي. لما إيدي

0: Baila.
1: دقيقة في بايلة، قربنا بشوية بشوية من ختام الموعد اليوم في بايلة. ما مازالت فما الأخبار وما زالت فما المتابعات، أما زادة باش نحكي لكم على واحد من المهرجانات اللي كان مميز جدا عام السنة في تونس وأزدي للستار على فعاليات المهرجان هذايا. نعم ديجا دونك نحكيو على برمجة استثنائية، من الأكثر باش نركز على الليلة الاستثنائية، ليلة الاختتام، وين الحقيقة كان فيها مزيج جميل جدا بين التاريخ وروح الإبداع وقت اللي أزل الستار على مهرجان دقة الدولي في دورته 50، وكان اختتام بقيادة الفنان سامي النجمي من خلال عرض زيارة سهرة. الحقيقة تجاوزت المفاهيم متاحة مفهوم العرض الموسيقي فقط التقليدي، وقدمت ولا قدم سامي النجمي تجربة فنية متكاملة فيها الاحتفاء بالتراث التونسي في رؤية معاصرة، وخليت المسرح الأثري بدقة فضاء نابض بالموسيقى والحركة والضوء. للتذكير فإنه العرض هذايا صار قدام الشبابيك مغلقة، يعني سولد أوت، وامتلأت كل مدارج المسرح في دقة قبل ما تنطلق السهرية بساعتين. في مشهد أكبر دليل فيه أنه المكانة اللي يهتم من خلالها التونسي بالتراث الموسيقي، بالموسيقى الصوفية بصفة عامة، أنه هو عنصر من عناصر الهوية التونسية. وأكيد الاجتهاد اللي قام به سامي النجمي أنه عرض صوفي كما هذايا عنده سنين وسنين، أكيد فما برشة تغيير، فما برشة تفاصيل قاعدة تتبدل في العرض هذايا. زادا خليت من أبرز العناصر متاع نجاح السهرة هو الدمج الجميل بين عناصر الديكور والإضاءة والموسيقى والحركة، وخصوصا الإطار المكاني اللي هو مسرح دقة الأثري اللي عنده زادا حتى هو الطابعة الخاصة متاعه. دونك السنة دقة كانت وجهة الحقيقة للتوينسا في حضور من خلال حضور عديد السهرات والعروض اللي كانت مميزة جدا. نتذكروا أنه البداية كانت عالمية مع براين أدامس، بعدها كانت سهرة ناجحة جدا لنبيها كراولي، بعد كذا للفنانة مروة ناجي، وكان الاختتام مع سامي النجمي. دونك التوينسا مازالوا متمسكين بالهوية التونسية الموسيقية الصوفية، انسجام كبير برشا بين الإيقاع والحركة والإضاءة، وخصوصا أغاني يعني متداولة عند التوينسا قريبة جدا من ذاكرة التونسي، مستهلكة لدرجة الحفظ عن ظهر قلب. فهذه ممكن لخلي التونسي يحس روحه يعني بالحق سبيكتاكل هذيك يحكي عليه هو، وإلا باش يلقى روحه فيه، معناه مش باش يلقى روحه مقصى في أي جزء من أجزائه. دونك في أي غنية ينجم يقف، في أي غنية ينجم يعبر، ينجم يشطح، ينجم يتفاعل بطريقته هو، وهذا اللي يعطي أبعاد قريبة برشا من الهوية بالنسبة للسبيكتاكل هذايا، وخصوصا مع عراقة المهرجان، مهرجان دقة الدولي اللي كما قلنا سنة يختتم في دورته 50. الحقيقة منير الترودي حضور مميز جدا في عرض الزيارة لسامي النجمي، ومستبعد جدا أنه التونسي تركب في مخه تصويرة السبكتاكل نتاع سامي النجمي من غير منير الترودي ومن غير الاختتام براكب على الحمرة. نتصور الناس اللي حضرت للعرض هذية وبكلهم شاطروني الرأي في النقطة هذية، هذيك علاش نقوله فما بعض العناصر وفما تفاصيل صغيرة تكون موجودة في العرض الواحد في الأول ما يركزش معها، أما بعديك كيفي العرض تحضر له مرة واثنين وثلاثة تولي تقليد، تقعد لآخر العرض باش تستنى الباساج نتاع منير الترودي. فهنيئا الحقيقة للإيكيب الكل على نجاح العرض هذية، وهنيئا زاد لهيئة مهرجان دقة الدولي على نجاح الدورة 50 رغم الظروف الاستثنائية، رغم انه فما عروض صارت في درجات حرارة قياسية، وتعرفوا انتم البوز اللي صار مع عرض لطفي بوشناق وهوا حريقة تشعل من الغادي وتوين سيشطحوا يغنيوا من هنا لين إدارة المهرجان مش انفات، لكن وضحت انه الحريق كان بعيد كل البعد عن المعلم الأثري. وفي اللحظات هذيك يعني اش تحبوا يعمل الشخص اللي سي انغمس مع العرض وإلا التزم لحضور العرض؟ هو الحقيقة احنا نتمنوا الخير لبلادنا ونتمنى أن ظروفنا ديما تكون خير، لكن في بعض الأحيان أنه مواقع التواصل الاجتماعي وكالتعليق الباردة اللي تصير على بعض الأحداث ما تنجم كان تهز الأحداث، معناها تبدلها المجرى متاحها تماما. أوكي معاكم، يلزم فما احترام، يلزم فما مراعاة، الظروف كانت استثنائية الفترة الأخيرة، وفما توينسا يعني الإجابة متاحهم كانت بكل تلقائية، يقول لك الضوء مقصوص والماء مقصوص، شو مش نقعد نعمل في الدار؟ مش نقعد نعمل في الدار. فقط بطريقه تلقائيه حبيت نقول لكم بعض ردود الافعال، نعرف فما شكون اللي يوافق شكون اللي ما يوافقش. كان ديما مرحب ارائكم، تحبوا تسجلوهم على البوات فوكال على 73 24 3000، مرحبا. تحبوا تخليو كومونتير زيد على اللايف نتاعنا، مرحبا بكم الناس الكل. فقط حبيت نحكي على واحد من المهرجانات العريقه، ديجا اختتم دورته الخمسين واحنا مازلنا في قلب الصيفيه، وديجا مازلنا باش نعيشوا على وقع سهرات كبرى ان شاء الله باش تلتئم وتصير في تونس في الايام القليله القادمه.

6:55 دقيقة على جوهر فيم. هاكا كون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من بايلة بتاريخ 27 جويلية 2026. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة, شكرا لكم على الاهتمام بمختلف الفقرات وتفاعلوا معنا. نقولوا ألف مبروك للي ربحت معنا اليوم دو باس لعرض التخميرة للفنان مراد باشا في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي اللي هي سيرين بن مسعود من سيدي عبد الحميد. ألف مبروك يا سيرين, دونك إن شاء الله تعدي سهرية مزيانة أنت ولي الشخص ولا شكون بشرافقك في العرض هذي. شكرا لكم الناس الكل, تحية توصلكم من عند ليكيب جميل بوقديدة في التنسيق العام, ياسمين جديدي في الديجيتال, جهين الحومة في الإخراج التقني, وسنعم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نخليكم توت سويت على رأس الساعة تستنيوا بسمة سعيدية بشكون حاضرة إن شاء الله من خلال تحرير وتقديم النشرة الثالثة للأخبار. ليلتكم زينة الناس الكل, باي باي.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. الخارجية يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وغدا الثلاثاء والأيام الموالية، البرلمان يعقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع قوانين القروض. في تفاصيل أخبارنا، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10:00 صباحا بقصر باردو، جلسة يتضمن جدول أعمالها تباعا النقاط التالية: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا سيتم النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر 25 و2 ديسمبر 25 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أيضا سيتم النظر خلال جلسة يوم غد والأيام الموالية في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمه ولفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وسيتم أيضا خلال هذه الجلسة الإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا عاصمة الإثيوبية يومي 28 و29 من جويلية الحالي. سيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقي للسنة القادمة والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقدير أنصبة الدول الأعضاء وبمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 والمعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية. تبحث هذه الدورة وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه في إفريقيا، وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه من عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك. أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بمقر الوزارة على موكب تم خلاله تنصيب كل من منى زغلي رئيسة للمجلس الوطني للإحصاء، وفوز غراب كاتبا عاما للوزارة، وحمادي ريوف مديرا عاما للديوان والتنمية الشمال الغربي، وسنال عزعوزي مديرة عاما للخلية المركزية للإنجاز والمتابعة بديوان الوزارة، وإلهام الحرباوي مديرة عاما للموارد البشرية، وأكرم بربوش مديرا عاما للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف. دوليا جمد الرئيس الأمريكي ترامب هجماته العسكرية على إيران استجابة لوساطات دولية من بينها باكستان وقطر، فاتحا المجال لفرصة دبلوماسية أخيرة، بينما كشفت تقارير استخباراتية هذا اليوم عن ضغوط داخلية واجهتها واشنطن ناتجة عن تراجع مخزون البنتاغون من صواريخ باتريوت الدفاعية. كما هدد ترامب بشن عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات مجددا مع الجانب الإيراني. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، مؤكدة في الوقت ذاته مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يكون قد طلب من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية، كما نفى أن يكون قد تحدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون في هذا الموضوع. جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية أجراها تبون مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية بثتها اليوم الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع الفيسبوك. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
4: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان

0: بلانيت سبور.
1: سبعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم في موعد جديد من بلانيت سبور. سويعة من زمان حتى الثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار في تونس وخارج تونس، آخر أخبار الأندية التونسية، آخر أخبار انتقالات اللاعبين. باش نحكيه على جديد الفرق التونسية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي باش يكون يوم 22 و 23 أوت القادم، وصاحب الرزنامة البطولة باش تكون بعد غدوة الأربعاء على 11 متاع الصباح. هذا الكل مع المدرب والمحلل عبد الحي العتيري. عبد السعد الحي، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا مستمع جوهر اف ام.
1: مديده
2: مش بعيده برشا،
1: مش بعيده برشا. مش عديت سخانك؟ مش عديت
2: مو اسمع، كي توانسه الكل، شويه في البحر، شويه في الدار، شويه في
1: المنتجات. ونتبعوا الاخبار الرياضيه.
2: طبعا الاخبار الرياضيه
1: واضح. سي عبد الحي، باش نشوفوا جديد الاتحاد الرياضي المنسيري، هيئه تسييريه جديده، اخر اخبار النجم الرياضي الساحلي، النادي الافريقي الترجي، نادي رياضي الصفاقسي، اخر انتدابات الفرق خاصه الترجي رجيس. اليوم اعلن على 3 انتدابات جديده، هذا الكل بعد الموسيقى.

0: 7:17 باش نبداو بجديد. الاتحاد الرياضي المنسيري اليوم جلسه في مقر ولايه المنسير، جمعه والي الجهه مع مكونات العائله الموسعه للاتحاد الرياضي المنسيري، وتقرر رسميا تكليف السيد جمال السقا برئاسه الهيئه التسييريه للاتحاد الرياضي المنسيري. نعرف انه السيد مسلم سلامه رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري كان تقدم باستقالته، ثم مع عدم ورود ترشحات لرئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري عدل على الاستقالة وعاد من جديد كرئيس للاتحاد الرياضي المنسيري. لكن صار اجتماع اليوم كما قلت العائلة الموسعة للاتحاد الرياضي المنسيري، تقرر على إثرها تعيين سيد جمال السقا كرئيس للهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري، والسيد نزار الجمالي اللي كان في هيئة مسلم سلامة باش يشغل خطة نائب أول للرئيس للهيئة التسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري. سيد جمال السقا ماهوش غريب على الاتحاد الرياضي المنسيري، اشتغل في هيئة أحمد البلي، ثم في هيئة صابر حرز الله، ثم في هيئة أمير الحزم كنائب رئيس في الهيئة المديرة، هذه هيئة الهيئة المديرة للسيد أحمد البلي، كذلك الهيئة التسييرية للسيد صابر حرز الله، السيد أمير الحزم شغل حتى مكلف بفرع كرة السلة، لكن عرفناه أكثر في فرع كرة القدم بالاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا 5 أو 6 سنوات متتالية في فرع كرة القدم في الاتحاد الرياضي المنسيري. سي عبد الحي رئيس الهيئة التسييرية الجديدة جمال سقا ماهوش غريب على الاتحاد الرياضي المنسيري، مع السيد عرفناه كنائب رئيس، مع السيد أحمد البلي، مع السيد صابر حرز الله، ومع أمير الحزم، أكيد ماهوش باش يلقى صعوبة في تسيير الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري.
1: هو تو حقيقة ماهوش الناس هروب من التسيير ولا خوف من التسيير، لكن فما تحس انت ولات الرؤساء ما عادتش كما قبل، معناها كانت قبل نلقاو 2-3 معناها ليسات باش يتقدموا للهيئه المديره،
0: والانتخابات
1: اليوم احنا يبعث ويقعد يستنى 15 يوم ويقعد يستنى
0: البريد تقريبا نصف الفرقه التونسيه هيئه تسيريه.
1: وهذا شنو المشكل؟ المشكل هو المادي اكثر منه حاجه اخرى، راهو زيد المادي، وانا جي رئيس ويحبك معناها مغروم بالفريق نتاعو بالجهه نتاعو ويقول لك نحب نعطي ونحب نحسن ونحب معناها خاصه كيما معناها كيما سي جمال ينجم بالاكسبيريونس نتاعو مع الرؤساء الاخرين، مش نوخر ونقدم قدام.
0: صحيح
1: معناها فما حوايج
0: لا حتى اللاعبين يعرفهم، معناتها عاش معاهم وكل اللاعبين كان يرافقهم وكل اللاعبين، وخاصه انه الهيئه التسييريه للاتحاد الرياضي المنسيري فيها ناس خدموا قبل وناس في هيئه كانوا في هيئه سيد مسلم سلامه، معناتها فما الناس تعرف بعضها.
1: هي تعرف بهذا وهذا سهل اكثر، لكن سهل شو سهل. المشكل ديما هو مشكل مادي. ان شاء الله هما تعرفوا، ان شاء الله المجموعه هذه ترقى الدعم، ترقى خاصه من الجمهور الاتحاد الرياضي المنسيري، الاتحاد المنسيري ولا جمعيه من الجمعيات الكبار، ولينا معناها نحطوهم تقريبا من 4 ل5 الجمعيات الكبار، يلزم انتدابات، يلزم معناها حوكمه كبيره.
0: صحيح وخاصه انه الاتحاد الرياضي المنسيري انطلق اليوم في تربص في عن دراهم يتواصل حتى 6 أوت في اكيد مقابلات وديه. ولو انه سعد الحي نكمل في كلامك، الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا الاشكال الوحيد تو اللي عنده هو خط الدفاع، لانه 4 لاعبين اساسيين خرجوا دفعه واحده، الحارس عبد السلام الحلاوي تقريبا اكثر لاعب خاض مقابلات الموسم الفارط هو قائد فريق الاتحاد، رائد الشيخاوي زاد اكثر لاعب خاض مقابلات، مالك الميلادي وفابريز زيكي. ينجم ياثر هذا مع المدرب الفرنسي، ينجم يلقى توليفه جديده لخط الدفاع؟
1: والله هو من واجبه باش يرقى الخط الدفاعي اللي يتماشى مع بعض. الاتحاد المنسيري راه فيه حتى في الليجون نتاعو الحقيقه ديما ترقى 2-3 من اللاعبين يطلعوا من السينيور بي، في من الفرق الكبيره اللي قاعده تخدم في صنف الشبان وقاعدين معناها قاعدين يستثمروا.
0: شفنا مازن اسلام وشفنا عدنان اليعقوبي وشفنا عديد اللاعبين في الموسم الفرد في اخر المقابلات. الاتحاد الرياضي المنسيري نور زمان زموري لاعب دفاعي خاف تجربه في ليبيا عاد من جديد للاتحاد الرياضي المنسيري، خاصة محمود غربالة، لأنه محمود غربالة بدأ مع الاتحاد الرياضي المنسيري ثم إعارة 6 أشهر فريق مولدوفي، ثم عاد من جديد نجم محمود غربالة زاد بالخبرة متاعه أنه يعاون خط الدفاع.
1: صحيح، هذا كل الناس معناها كيف فما رئيس خدم واشتغل مع رؤساء قدم ينجم يعرف شو عنده شو ما عندوش، وخاصة لو النجاح نتاع راهو الفريق راهو يبدا اداريا قبل. اذا كان صحيح. الادارة منظمة والادارة قادرة متجاوبة مع بعضها وفما معناها فما تكامل ما بين بعضهم، كل واحد قايم بالرول نتاعو، راه معناها النتائج تمشي والفريق يخدم بصفة.
0: بعد مغادرة عبد السلام الحلاوي، أحمد سليمان هو اللي باش يكون الحارس الأساسي، تعرفوا أحمد سليمان
1: يعني كان في نجم الرياضي الساحلي.
0: أي
1: معناها وكان في الحقيقة كان معناها
0: خاصة الطول نتاعو معناتها يعاونه.
1: لا كان من الحراس، هو معناها جات فترة لا غاب فيها وخي الحلاوي شد.
0: أي هو كان عنده إصابة على مستوى الإصبع نتاعو معناتها وأجرى عملية ولاباس به. من الاتحاد الرياضي المنسيري تو نرجع أكيد مع أكثر تفاصيل على هيئة تسيرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري كما قلت برئاسة السيد جمال السقا، وباش يكون معاه السيد نزار الجمالي كنائب رئيس أول. النجم الرياضي الساحلي يواصل تحضيراته في سوسة، خاصة فما غربة على مستوى رصيد البشري، ثلاثي الجزائري غادر تقريبا ما قدمش، بن معزوز وبطمان وزين الدين بن احمد ما قدموش الاضافه الموسم الفرد، واحسن حاجه عملتها النجم كي معناتها تفقد مع الثلاثي هذايا وغادر النجم.
1: والله بكل صراحه معناها احنا كسواحليه كمحبين النجم الرياضي الساحلي لازمنا نستعرفوا بالاخطاء اللي صارت في الموسم الفرد، وكانت معناها اخطاء كارثيه الحقيقه، ماهوش اخطاء نتاع فريق كبير اللي مستنسين به النجم الرياضي الساحلي، راهو هرم نجم الرياضي الساحلي، هرم معناها الناس تتعلم عليه، الفرق الصغرى تتعلم عليه. صحيح. لكن عملوا الحقيقه قا برشا مشاكل، ومعناها وقت تشوف النتائج اللي وصلت معناها فريق مشتت الحقيقه. ان شاء الله الموسم هذايا تكون فما اداره واقفه مليح معناها تتصلح الاخطاء نتاع الموسم الفارط وكل شيء،
0: خاصة على مستوى الانتدابات، لأنه صارت عن السنة الفارطة كم كبير من الانتدابات، تقريبا سنين نجم الرياضي الساحلي يلوج بالبوست ماهوش قاعد يجيب في الملاعبية. مثلا عبد الله العامري وسط ميدان، أشرف ضياف وسط ميدان هجومي، وآخر منتدبين تقريبا منذ 10 دقائق نجم الرياضي الساحلي أعلن رسميا تعاقده مع محمد سانجاري متوسط ميدان دفاعي، لاعب هذايا الليبيري 27 سنة، حتى الطول يساعده 1.92 اللاعب هذايا، خاصة أنه النجم لقي صعوبة الموسم الفرط على مستوى المركز هذا متوسط ميدان دفاعي.
1: هو كرويا في الكورة زي ما نقول لك الكولون فيرتيبرال، ماذا بينا كل مدرب يقول إن شاء الله يكون عنده كولون فيرتيبرال صحيح، معناها خاصة هو من اللاعب الارتكاز واللاعبين الارتكاز اللي في مستوى معين راهم قليل برشا. هذا علاش كان نقولوا العصفور النادر كي واحد، اما
0: رياض البحريزي وقيس الغبلاء
1: اسامي كبيره ولا يتركز عليها كل فما مدربين يركز على طريقه اللعب نتاعو على البوست هكا، معناها عنده قيمه كبيره برشا كيما حارس المرمى كيما قلب دفاع
0: هو اللي يربط بين الدفاع والهجوم.
1: فهمت النجم الرياضي الساحلي تحس بالحق ما فماش تسرع في الانتدابات، هذه الحاجه الباهيه الحقيقه اللي تلاحظها ما فماش تسرع، قاعدين يشوفوا قاعدين زاد كيف قاعدين يخلصوا في لاعبين كيما
0: سميثي. برافو للجمهور النجم الرياضي الساحلي 10 ملفات تم غلقها معناتها توا، برافو هذا اللي ساعد الهيئه المديره الهيئه التسييريه انها تخدم مرتاحه.
1: هو يقول تم الهيئه المديره هذه محظوظه والله، كل اللي يمشيوا لاي مكان تلقى كان من الاستقبال، كان تلقى ناس من تحب من تعاون النجم الرياضي الساحلي، وهذه حاجه باهيه الحقيقه في كامل الجمهوريه ماهوش في الساحل برك، تبدا تشوف من سيد عكروت يتنقل من مكان الى مكان، والقاضي معناها القاضي يقوم بعمل كبير، ان شاء الله تجيب بالفائده النجم الرياضي الساحلي.
0: على مستوى اللاعبين الشبان، عديد اللاعبين الشبان قاعدين يتدربوا توا من اول ما انطلق النجم الرياضي الساحلي، تحبذ انه تصير غربله ولا ملاعبين شبان يبقاو مع، لانه فما برشا حديث انه باش تتم اعاره عدد من اللاعبين الشبان، وتعرفوا مركز تكوين الشبان نجم الرياضي الساحلي والنجم كل موسم نشوفوا الشبان ممتازين جدا.
1: والله يا اسمع هو في علاش قلت لك كل واحد يشد مكانه، كل واحد فما معناها مدير رياضي فما دي تكنيسيان هما اللي يعرفوا
0: فما التمارين توري روحك زاد
1: هذا شنو هما توا فما المسؤولين نتاع صنف الشبان هما اللي لازموا يتحركوا هما اللي لازموا يكونوا معناها اونيت زاد بالحق حقيقيين يعطيو كل واحد حقه اللاعب اللي يصلح باش يشوفوا المدرب الفريق الاول لازموا يشوفوا علاش لا وربما ترقى ملاعبي ولا اثنين
0: حتى في الإعارة راهو قداش من ملاعبي مشي الإعارة ثم جي أقوى شفنا مثلا القنيشي مشي لترجي جرجي ثم أصبح لاعب أساسي في الترجي أشرف الجبري ثم برشا ملاعبية راهو مشاو إعارة عدنان يعقوبي في الاتحاد المنصري مشي مع اتحاد بن قردان ثم رجع أقوى للاتحاد فما ملاعبية معز الحاج علي شهاب الجبالي فما ملاعبية
1: هو برشا هو يقول لك في الكورة العدو اللدود للملاعبي هو البنك
0: صحيح. إذا كان نمشي نلعب خير
1: نمشي نلعب حتى في مستوى أقل الكمبيتيسيون عنده قيمة كبيرة برشا ماهوش كيما التمارين مهما كان يقول لك ندرب ودربت فين وما غبتش وعندي ثلاثة شهور وعندي خمسة شهور لا فما الكمبيتيسيون الماتشات المقابلات الودية والمقابلات الرسمية هكم هما اللي يخلقوا الملاعبية هكم اللي تخلق شخصية الملاعبية خاطر ماهيش كورة بركة كورة راهي إذا كانت وصلت الفريق الأكابر ما عادش كورة بركة راهي فما كل شيء يدخل فيها فما شخصية اللاعب فما لاعب تقول أنت لاعب شبيه ما ينجحش في الفريق هذا والفريق الثاني ما ينجح فيه خاطر قا الظروف المواتية لواتيته هو باش معناها ينفجر وياخذ كما نقولوا احنا
0: فرصة مع الإعارة راهي فرصة
1: فرصة كبيرة. لا فرصة كبيرة وتعاون وإذا كان خاصة إذا كان في الاحتياط ولا
0: أساسي
1: راهو منفعة كبيرة برشا
0: به تو كنا نحكيو في الأوف عن النادي الإفريقي اللي أول فريق عاد للتمارين شهر من التحضيرات اليوم انطلق في تربص جديد في عند راهم 32 ملاعب نحكيو في الأوف قلت لي برشا تربص 32 ملاعب لأنه تربص بأسبوع راهو فقط ينتهي الأحد القادم
1: هو فما تقسيم تاع معناتها التربص نتاعك اذا كان فما موجود في البرنامج اللي هو يلزم 32 لاعب باش يشوفهم معناها فما كما قلت انت نطلعوا لاعبين شبان الفريق الاكابر يطلعوا شبان الفريق الاكابر ما يسالش يكونوا زايدين ويكونوا خاطر توا احنا مازلنا في البريود نتاع التحضيرات يشوفوا الاجواء نتاع الفريق الاول فما لاعبين تتفاجئ فيهم في المردود نتاعهم حتى تبقى عمره 17 18 سنه معناها كيف يلعب مقابله ولا اثنين وديه ويوريك الامكانيات نتاعو ممكن يكون اساسي في ويفك بلاصته في معناها في المجموعه اللي مش تبدا
0: خاصه انه فرط في عديد اللاعبين النادي الافريقي اسامه السهيلي ظهير ايسر كان من احسن اللاعبين الممتازين في راس شواط هداف الفريق حمزه بن عبده وتعرف الاكسيال الغيث الصغير معتز الزمزمي معناتها حتى هو تجي تحكي توا على فوز بالزرتي يقول لك معناتها تقريبا نصف الفريق ما لقيتوش
1: هو واسف اختيارات راهو وهو النادي الافريقي هو صاحب البطوله وعلى باله انه هو عنده
0: يستحفظ على الافكتيف نتاعو
1: هو يستحفظ عندك هو هكا علاش اذا كان انت ما عندكش الامكانيات بتجيب
0: توفيق خير توفيق الشريفي وقبلهم علي يوسف بصراحه معناتها تقريبا تشكيله كامله
1: لاعبين هذوما ممكن منكم الحوايج اللي خلات فوز بنزرتي باش يخرج وزاد الكاليتي نتاع اللاعبين الموجوده خاطر عملوا العمل الحقيقه عمل سيزون كبيره نادي الافريقي تبدل بصفه كبيره معناها في حتى كرويا الحقيقه كان يفرج كان
0: صنع فريق صحيح
1: هو ويمشي في باله حتى الجماهير نتاعهم تقول لك كاني باش ندخل الشامبيونز ليغ لازمني ندخل معناها بمستوى اقوى
0: به الترجي الرياضي التونسي لعبت زوز مقابلات وديه انهى التربص نتاعو في عن دراهب فاز على تقدم سقط الداير هدفين لثلاث اهداف لهدف ثم قبل انتصار على النجم الخميري هدفين لصفر تقريبا نفس وضعيه الاتحاد الرياضي المنصري خط الدفاع خروج توغاي ياسين مرياح محمد بن بلحمده معناتها زاد توليفه جديده في خط الدفاع
1: هو النادي الترجي الرياضي التونسي كيما الفرق الكبرى وخاصه الافريقيه والترجي ما عادش معناها مطالب بالبطوله برك انا مطالب بالشامبيونز ليغ وتتحسن.
0: هذا الهدف، هذا الهدف دوري ابطال افريقيا.
1: شكري شكري الواعر جاء على اساس مش يحسن الفريق ومش يعطي دبات، لكن السنة ما تحسش الموسم الفارق في التحضيرات باش نلعب
0: اجنبي
1: اليوم
0: تحسها غلطة ولا لا؟
1: والله 12 لاعب برشا معناها وقت تشوف كنت اسمع إذا كان ما فماش فما الكونتيتي والكاليتي، أنت حاجتك بالكاليتي راك أنت تلعب شامبيونز ليغ وراك أنت معناها ترجي نجم النادي الإفريقي سي إس إس راهم هذوما. اسمع يا تجيب واحد خير من عندك ولا خلينا عندك، خاصة معناتها الشبان نتاعك قاعدين يبرزوا كي تشوف.
0: شفنا الحميدي من معناتها كان من احسن اللاعبين في الجولات الفارطه. كما قلت سهل باش تعوض بوغاي وياسين مرياح محمد بن الحميده ولا
1: ماهوش صحيح، ماهوش يا ربي مش سهل، مش سهل باش يخرجوا الثلاثه من اللاعبين وخاصه مع معناها اكسبيريونس كبيره
0: توغاي، خاصه توغاي
1: اكسبيريونس كبيره عندهم و معناها في شخص الترجي. علاش علاش نحكيو على الترجي كيما هكا؟ الترجي خاطر يلزمو يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ معناها بجوري تاع بجوري تاع الدين راهو ما ينجمش. هاك تشوف الاهلي، هاك تشوف في في في فرق كبيره في الافريق قادر
0: وماهوش قاعد يعول على تشكيلته الاساسيه، لانه في مباراه تقدم قدير شفنا منتصر الصيد في حرس المرمى معها الجبري القنيشي معز الحاج علي شهاب الجبالي نضال العيفي الحميدي. ما زلنا ما شفناش الانتدابات الجديده مع الترجي اللي قاعد يواصله، قاعد يبحث على العصفور النادر اللي خاصه بعد سقوط صفقه ريبيرو مع مشكلية مع الاتحاد الليبي مازال يلوج على انتدابات الترجي.
1: هو الترجي فما معناها توا قاعدين يحكوا
0: على يوسف
1: البلاهي، الانتداب اللي قاعدين تقريب هكا حاطينه في معناها فرحانين به. هو لاعب في وسط ميدان
0: معناها عادل بالطيب
1: بريزيليا قاعدين يحكوا عليه معناها لاعب عنده كاليتي وعنده معناها نجم يكون في الترجي. الحقيقة الشيخاوي انتداب زاد
0: وسجل هدفين في المباراة الأولى،
1: مهم من برشا معناها الشيخاوي معناها مازال صغير، مازالت عنده معناتها حتى معناها التحسن نتاعه باش يكون أحسن. وهاك تشوف معناها في في في مقابلة ودية
0: دربته سي عبد الحي،
1: دربته في أمان حمصوصة نعرفوا الكاليتي نتاعه وخاصة بالراس قوي برشا في لي بالاريتي
0: الطول، هو الطول
1: نتاعه ولا وحتى في لي تايمينغ.
0: كي يجي الاتحاد الرياضي المنصري قاعد على البنك، لانه فما مالك الميلادي، كان مالك الميلادي وكان فابريزيكي وكان ضياء الدين الجويني.
1: جويني كان زاد في حمصوصة
0: لكن ما تاثرش رائد معناتها قعد يشوف، لانه كي يجي الاتحاد عمره 20 عام معناتها قعد يتعلم من جويني من فابريزيكي من مالك الميلادي، ثم اصابه مالك الميلادي خذ فرصته.
1: هو الشيخاوي كان في حمام سوسه في الاحتياط في الدرجه الاولى، احنا كان في الاحتياط وبشويه لعب بعض المباريات. الحقيقه كان منضبط بصفه كبيره معناها تحس به الملاعب هذا تقولي معناها مش يقدم القدام، معناها تحس به يخدم ما عندوش ما يتبكاش مش بيني ما نلعبش ولا مش بيني كذا، قاعد يخدم يرى
0: الخدمه
1: تجيب. ولا بروف عمل معناها سيزون باهي في حمصوصه ومن بعد مشى للاتحاد المنصري وهو توا في الترجي ان شاء الله وفي الفريق القومي.
0: ترجي جرجيسي وصل تطعيم زاد البشري، اليوم اعلن على 3 انتدابات جديده. الحارس وسيم المغزاوي ابن خالد المغزاوي نعرفوه عاد خالد الحارس وسيم المغزاوي ما لقاش فرصه في النادي الافريقي كما قلت قعد بناك. اليوم في ترجي جرجيسي بعقد مدته 3 مواسم، لكن باش يلقى حارس الشرفي. المهاجم حمدي العبيدي كان مع النادي الافريقي ثم مشى تجربه خارجيه صحح مع ترجي جرجيس موسمين. المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي سواك كيباسوي اللي مشى للمستقبل سليمان مده موسمين. انتدابات ما همش من برا يعرفهم، يعرف البطوله التونسيه.
1: والله انا هو ترجي جرجيس
0: ديما ينجح في الانتدابات راهو.
1: انا باش نقول لك معناها تحس به معناها يعرف يختار شنو لحاجته به وشنو ما حاجتوش به. وهكا علاش قاعد كل ملاعب يعدي موسم موسمين ويتنقل لفريق اخر ومعناها يستفيد منه.
0: والاستفاده نتاع الترجي الجديد شوف معناتها الخدمه نتاع الهيئه المديره مش اعاره موسم. وسيم المغزاوي ثلاثه مواسم، حمدي العبيدي موسمين، والكيباسوي موسمين، معناتها باش يلعبوا مرتاحين.
1: عندهم الحقيقه اني نعرفه مليح منصف مشارك المدرب المدرب نتاعهم
0: وتربص في سوسه ترجي الجيش،
1: عنده عين باهيه برشا للملاعبيه.
0: ما انطلقش الموسم الفارط من التحضيرات مع ترجي الجيش، جيم بعد وعرف نجاح. راهو ترجي الجيش اللي بدا بدايه قويه، ما شفناه في المرتبة الثالثة والرابعة ثم تراجع بعد خروج أنيس بوجلبان وخروج الجبري والقنيشي، كل تراجع وصل حتى المرتبة الثامنة التاسعة، ثم جي منصف مشارك ويعطي الصحة معناتها مشي في نامبوب وكل
1: هو كله الحقيقة هو كل ما ياخذ فريق ابن النادي كل ما ياخذ فريق يكون في وضعية ولي في وضعية، وخاصة الموسم الفارط معناها عاد نهاية موسم ممتازة وممتازة جدا الحقيقة، معناها يستاهل معناها باش يكونوا في المراتب هكية وترشحات الدور النهائي.
0: الدور النهائي به بعد غدوة رزنامة البطولة تبدا 22 و23 أود تقريبا منطقي الداتا هذه 22
1: و23 هو اسمع لأنه في التحضيرات يزوك تعطي الفريق على الأقل 6 أسابيع معناها على الأقل مينيموم تعطي الفرق باش نجم تحضر روحها ويدخلوا في البطوله معناها على الاقل فانا بمستوى محترم.
0: باهي اش نلعبوا تقريبا زوج جولات ثم فما المسابقات الافريقيه وثم المنتخب الوطني. رجع تو نذكرك المنتخب الوطني باش نلعبوا تصفيات كاس افريقيا للامم اللي باش تصير في جوان 2027، اول مباراه نهار 23 سبتمبر تونس اوغندا في ملعب حمد العقربي بيراتزي، ثم بعد 3 أيام نسافروا لبوتسوانا، بعيدة برشا بوتسوانا بحث جنوب أفريقيا، تقريبا رحلة باش تدوم 12 ساعة، بوتسوانا تونس 27 سبتمبر، ثم راحة و15 نوفمبر ضد المنتخب الليبي، كي نقولوا 23 سبتمبر توا راهو
1: قريب هو توا مازلت أقل من شهر.
0: أي
1: هو لكن نسمع لازم البطولة باش تكون، وخاصة نحن الخروج نتاعنا الحقيقة
0: كأس العالم
1: من كأس العالم اللي كان كارثي بصفة كبيرة، لازمنا نكونوا مركزين، لازمنا نعرفوا شنو اللاعبين اللي باش نجيبوهم، شنو معناها إداريا حتى الكادر التكنيك الجديد، هو ان شاء الله
0: نتمنى معين الشعباني
1: ان شاء الله
0: اللي تمسك بالاطار الفني اللي معاها
1: وهكي حاجه.
0: راهو المدربين كلهم يعملوا هكا، راهو معناتها نقول لك نجيب ليفيكتيف ستاف اللي معايا،
1: هو خدم مع مجموعه
0: اللي هم مراد الملكي وصيف الله حسني،
1: ثم مجموعه ونجح معاها في المغرب وفي مصر، وين يمشي بالمجموعه نتاعهم. اذا كان انتقل للمنتخب احسن حاجه يعملها هو، والحق معناها حاجه تحسب له، هو حافظ على معناها حل مع المجموعه نتاعه الكادر كامل نتاعو، يعرفوا بعضهم يعرفوا خدمتهم، يبدا يخدم مرتاح ثم معناها التواصل مع بعضهم بغير
0: سعد الحي. تحبث انه نفس المجموعه ولا يعول على ملاعبيه جدد، ولا خاصه سعد الحي راهو يلزمنا نفهموا انه المنتخب في المرتبه 47 عالميا 11 افريقيا، معناتها توا كان تصير تصفيات كاس العالم باش نجيو في المستوى الثاني، نجم نجيو مع مصر في مجموعه مع مصر ولا نيجيريا ولا السنغال، معناتها يلزم المقابلات هذه هامه وهامه جدا باش نرجعوا في ترتيب الفيفا.
1: والله يا وش نقول لك، فما دقيقة فما حاجتين، إذا كان أنت شنو تحب، أنت شنو طالب، أنت شنو
0: يعني نحب ننتصر ونقدم في ترتيب الفيفا،
1: هذا هو شنو علاش خاطر المجموعة اللي عندنا المجموعة اللي مشات فما المجموعة ماهيش حقيقة ماهيش أقل حاجة ما نقولوا فيها ماهيش مش محترمة ما ورت ضعف كبير برشا،
0: وراو افريقيا ماهيش امريكا
1: وافريقيا ماهيش امريكا، لكن توا نحاولوا ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه في اللاعبين اداريا زاد كيف كل واحد يقوم بالرول نتاعو، راهو المشكل الكبير اذا كان تبدا اداريا انت واقف على ساقيك ومنظم راهو النجاح يجي بطبيعته، ياخذ وقت صحيح ياخذ وقت، لكن معناها في الاخر ترقى روحك اللي انت
0: قاعد. عندنا في البطوله التونسيه شكون ينجم ينتمي
1: والله اسمع وقت البمبي الكوره نعرف احنا كانت نتحدث فيك فني راهو يزينا من الاسامي، يزينا من الاسامي، يلزمني نشوف، يلزمني نسال، يلزمني نكون عندي دي كونتاكت مع مع لي زونترونور نتاع الجمعيات الكل، سيرتو نتاع الديفيزيون ناسيونال وعلاش لا ناسيونال بي، وفما من تشاورات وفما نحكيو مع بعضنا، خلينا نخرجوا من المازق هذا، خاطر الحقيقه ما كانش باهي الكره التونسيه.
0: واضح. بعد شويه باش نحكيو على اسماعيل الغربي، باش نحكيو على ملاعبيتنا وسيم سلامه خليل العياري، هذا الكل بعد الموسيقى.

0: 45 دقيقة باش نحكيو على اللاعب خليل العياري. سي عبد الحي، بعد ما انتقل من ملعب التونسي لفريق بي اس جي الفرنسي، في الفريق الثاني 13 مقابلة سجل فيهم هدفين، رسميا تلقى دعوة من لويس إنريكي باش يمشي للفريق الأول بي اس جي ويدخلوا في طرابلس قبل بداية البطولة الفرنسية. فرصة لا تعوض،
1: فرصة لا تعوض، سيرتو في ظروف كما هكا في بي اس جي، في معناها جمعية كبيرة برشا، شامبيون دو ليغ، جاتو الفرصة الحقيقة. هو ماهوش كما شفناه في الملعب التونسي، كما شفناه مع المنتخب المقابلة، خاصة المقابلة الأولى لعبها كان تحس في الملاعب هذا قاعد يتطور بصفة كبيرة، كل واحد شافه اللي هو حس فما تحسن كبير. ان شاء الله يكون ما يخممش في الماديات، يخمم باش يفك بلاصته يمشي لبعيد، وعنده الامكانيات باش ينجم يكون لاعب، انا لاعب في البي اس جي.
0: والبلايص لا تهدف في الفرق
1: الثانيه، هذه الفرق
0: الثانيه
1: دراعك يعلف، عامل الاختيارات برشا، اللاعبين برشا، لازم يكون انضباط كبير، معناها يستحفظ على روحه وخاصة خارج الميدان.
0: صحيح. باش نبقى على بي اس جي، لاعب تونسي آخر شارك معنا في مع المنتخب التونسي تحت 17 سنة اللي هو وسيم سلامة، زاد البي اس جي جدد له العقد متاع في الفريق الثاني، هذوما فرص، هذوما راهم يستحقهم المنتخب نهار آخر.
1: إيه أسمع،
0: عمره 17 عام،
1: إذا كان أنت في فريق كما هكا ويلعب حتى في الفريق الثاني وصغير في العمر، خاصة إذا كان أقل من 20 سنة، راهم مازال عندهم الوقت باش يتحسن، باش يتقدم، باش يشتغل أكثر. وصفري أنا كما قلت لك، راه الفرصة تجيك مرة، وهذوما ما يهديوش، الأماكن ما يتهداوش، يقول لك يتفكوا.
0: ولا وأنت مدرب سي عبد الحي ودربت ملاعبية صغار، لا للغرورة، لأنه قداش من الملاعب راهو في 18 و 19 خسرناه.
1: والله يعني ديما واش نقول
0: واكيد عندك أمثلة،
1: الأولياء نتاع اللاعبين عندهم قصة كبيرة برشا.
0: ولدي مارادونا من عمره 10 سنين، ولدي ميسي من عمره 9 سنين،
1: وهكي من أخيب حاجة في
0: الكورة. والله احنا نفتحوا قوس يا عبد الحي، نمشي نتفرج على اللاعبين الشبان 9 و10 و11، الولي يعيط لولده يا ميسي يعطيك الصحة مارادونا، مازال 9 سنين و10 سنين.
1: لا عيط ما تعطيش لك، انا شديت ديريكتور تكنيك عامين التالي في امال حمصوصة، واش التجربة هذه؟ كل ولي يجيك ولده ما يلعبش يقول لك ولدي مظلوم، كل ولي يا ولدي سيبه خليه يلعب، سيبه كيما.
0: والناس اللي تفهم الكورة يقول لك إذا عنده في سقيه يوصل.
1: لا يا ما فماش مدرب في العالم يرى ملاعبي به وما يلعبوش مهما كان، حتى كان يبدا العدو اللدود نتاعو، اذا كان حاجه غير ملاعبي كحاجتي به يمدي نلعبو، ومن بعد نقول كان عندي حاجه ومن بعد صافي.
0: راهو احنا حكينا على وسيم سلامه وخليل العياري، اعمارهم 19 و17 سنه في البي اس جي، تقريبا نفس طريقه المنتخب المغربي، اي ملاعبي عمره 18 19 عام فتحت له الافاق نتاع الاحتراف باش يمشي للفرق الاوروبيه الكبيره هذه، ثم لقاتهم مع المنتخب. وكي تشوف تشكيله المنتخب المغربي في المونديال ماهمش من البطوله المغربيه، بكلهم خرجوا من مركز تكوين البطوله المغربيه ثم لقاتهم. تشجع انه الملاعبي في 18 19 17 عام يخرج يمشي لاوروبا؟
1: هو احلى حاجه في الملاعبي هو كيف يجي عرض من خاصة من فرق الأوروبية اللي عندها سيت كبير،
0: يلوج على الفنية مش يلوج على الفلوس.
1: لا هو هكا شنو، احنا في حقيقة في تونس علاش نقولوا في الأفريق كان شحو خير من شمال أفريقيا، احنا في تونس يحب يمشي يلعب لبرا يلم شوية فلوس يشري كهرباء ويعمل دار ويقول لك هكاهو، ولي ما عندوش علاقة بالكرة وينسى اللي جابت له الكهرباء وجابت له الدار، وهو هكا الانضباط اللي يلزمه يعمله دوب اللي كان فيه يعمل فيه هو هاوي يعمله معناها في الاحتراف، وهذا تخلط خاطر فما كونكورنس كبيرة برشا. هذا نحن
0: خسرنا بصراحة، باش نحكيو بصراحة ما لقيناش مزدوجي جنسية، ما لقيناهمش بصراحة، معناتها اني يخرج من البطولة التونسية ويمشي يحترف خير من الملاعبيه معناتها ما لقيناهمش.
1: لا واحد الحقيقه احنا مع كل احتراماتي للملاعبيه كوما ما عندناش ملاعبي كبير اللي تقول.
0: لا وجربناهم في تحت 17 سنه ما لقيناهمش في الكوب دافريك. شفناهم في الا 19 سنه ما لقيناهمش، الا 20 سنه في المنتخبات هذه بصراحه ما لقيناهمش.
1: لا انا نشوف نقول لاعبين عاديين ما فماش حاجه كبيره. اذا كان الحقيقه بعد ساعات تقول علاش قلت لك لازم نشوفوا في البطوله نتاعنا ونتلهوا بالبطوله نتاعنا، خاطر هيك هي اللي تنجم تمول المنتخب. شنو شكون ملاعب عندنا كبير لبرز بصفه كبيره معناها في في في اوروبا باش نقولوا والله هذا معناها نجم نعاونوا عليه. انا الحقيقه احنا المنتخب نتاعنا لازم يكون مجموعه، نلوجوا على مجموعه ما عندناش فرديات كبيره. وهذا هو
0: اسماعيل الغربي اللي كان اساسي مع المنتخب انتقل فريق ليغانيس الاسباني
1: الدرجه الثانيه تقريبا.
0: اي معناتها حتى في فريق الاول ما لقاش.
1: قلت لك ما عندناش لاعبيه كبار ما عندكش مثلا تقول والله زوز ثلاثه من لاعبيه كبار كيما صلاح في في في في في مصر.
0: أيه. ماهوش مزروب لتو نلقى فريق.
1: ماهوش مزروب خاطر
0: ماهوش مزروب يعرف
1: الامكانيات نتاعو. يعرف عندهم ثلاثه اربعه ملاعبيه ليش باش يدوا مجموعه كامله مع الطعم المنتخب نتاعك من البطوله المحليه. صحيح. تمشي
0: لغايه نخدموا فقط مع الحكم السلوفيني فلاكو فينيتيتش اللي اعلن اعتزاله التحكيم رسميا بعد إدارة نهائي المونديال تقريبا. أحسن ممتاز. حاجة وقت ممتاز.
1: لا وقت ممتاز وعمل فينال وعمل فينال محترم الحقيقة. ما فماش فيه ما فيش برشا مشاكل. معناها أحسن كيش يقولوها
0: خاتمة في ست سن 46 سنة معناتها أحسن خاتمة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي عبد الحي العتيري نورتنا. يعطيك الصحة على الإضافات هذه الكل. وليد جزيري كان معكم في بلانيت سبور. الموعد الرياضي القادم جوهرة سبور في العشرة.

انتي قدوة ومثال، انتي كل الجمال، انتي راحة البال يا قلبي، انتي رزق الحلال، انتي بدر الكمال، انتي الخير المزال يا رب.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM. تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد.
1: مع يوسف بن سعيد
0: على جوهر FM.
2: موج مع موجة.
3: سيدي مرحبا بكم في حلقة جديدة من كولتور ماغ على جوهرة FM وجوهرة تي في. تتفرجوا فينا على جوهرة تي في اليوم 27 جويلية 2026، بداية أسبوع موافقة للناس اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم يوم خريفي بامتياز، نقصك المطر بشوية وإن شاء الله سيسر ويحكم في الكياس وشوية شوية نوصلوا لديارنا. على ذلك نحب زادا نقول لكم أنه الحلقة اليوم من كولتور ماغ باش تكون ممتعة ممتعة جدا، خاصة أنه باش نمشي وبعرادة باش نعملوا زيارة لمدينة بعرادة ونحكيه على مهرجان مصيف الكتاب كنا حكينا عليه مع مدير إدارة المطالعة، لكن نحب نقرب شوية للمكتبات ونقرب شوية للإيفينمون ونشوف التفاصيل. على ذلك باش نمشيه والبعرانة وباش نحكيه أكثر على البرنامج غديكا. زادة باش تكون موجودة معنا بالتليفون مدام مونيا سالمي اللي باش تحكينا على مهرجان ليالي الثقافة اللي موجودة في منزل أمهير. هذه حلقة جديدة من كولتور ماغ. كولتور ماغ دوب بدأت.

0: باش نمشي والزوم كولتور باش نحكيه على مهرجان مصيف الكتاب. وقلنا حكينا قبل مع مديرة إدارة المطالعة على مهرجان مصيف الكتاب، لكن كما قلت لكم نحب ونقرب أكثر ونمشيه للمكتبات ونمشيه للجهات، خاصة أنه جايين تصور مزيانين على مواقع التواصل الاجتماعي من مكتبة بوعرادة. على ذلك قررنا أنه اليوم نسلط الضوء على الحدث هذايا في مكتبة بوعرادة في زوم كولتور. زوم كولتور. وعلى ذلك كما قلت لكم نستقبلوا بحذانا مدام عزيزة شاهي أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة. عسلامة مدام، مرحبا بك على إذاعة جوهرة اف ام.
1: الروح التي تؤنسها الكلمة والعقول تظهر في قائف على
0: المعتاد على المعتاد. مدام مانيش نسمع فيك بالكدا، كان تشوف بلاصة فيها ريزو تحول البلاصة شوية. هي المقدمة جميلة برشا، ما تنجم تكون كان من أمينة مكتبة، تكون خاصة اللي نحن نحكيه على مهرجان المطالعة وقيمة مهرجان المطالعة، كيفاش يحفز الشباب ويحفز الأطفال إنهم يستمتعوا بقراءة الكتب والكتب زيادة الاختيارات اللي موجودة في مهرجان المطالعة. مدام تسمع فيها مدام عزيزة؟
1: نسمع فيك. نعم نسمع فيك.
0: مرحبا بيك مدام. المقدمة الحقيقة لازمنا نعودوها، نعود هنا المقدمة بطلب من الجمهور الموجود في الاستوديو. عودنا المقدمة مدام.
1: مساء الخير، مساء الكتاب، مساء الثقافة والجمال، مساء الأرواح التي تؤنسها الكلمة والعقول التي تزهر بالمعرفة، وتحية خالصة إلى إذاعة جوهرة أف أم التي آثرت أن تجعل الكتاب في أثير. يسر أن أكون معكم الحديث عن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، هذا النوع الذي كلنا معه الشوق للكتاب والأنس بالقراءة، وتجددت معه سيرة القارئ بالكتاب.
0: الله مدام، الله على بعد المقدمة هذه شو نقول أنا سيد المخرج، شو نعمل؟ فما تصفيق لنا، تصفيق. برافو مدام. مدام نحكيه على مهرجان مصيف الكتاب وخاصة في منطقة بوعرادة. نحن كما قلت كنا حكينا على مهرجان مصيف الكتاب عموما، لكن يجيونا تصور مزيانين برشا من مكتبة بوعرادة بتأطيرك أنت. أحكينا شوية على الأجواء غادي مدام.
1: طبعا حديثنا اليوم سيكون عن البرمجة التي أعدت ضمن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة العمومية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة تحت إشراف السيد منصور المرواني المندوب الجهوي، المكتبة الجهوية تحت إشراف الأستاذة رشيدة الوسي. حقيقة سوف لن نمر إلى البرمجة الثقافية دون الحديث عن أهداف هذه التظاهرة بالضبط. والتي من خلالها حاولنا القيام ببرمجة تتناغم مع هذه الأهداف. سأحاول أن أشير بعجالة إلى هذه الأهداف، وهي تتمثل أساسا في التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وجمالية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، نشر ثقافة العمل التطوعي والتشاركي، والاستعمال الآمن للإنترنت، وتدريب الجماعي. وهذا المنطلق كانت سعدي بوعرادة رسمت برنامج بالشراكة مع جمعية صيانة مدينة تكب الطفولة جمال للأطفال، وكانت البداية يوم 19 جولي رحلة.
0: مدام الصوت قاعد يقص، كان معناتها تشوف بلاصة أخرى باش نسمعوك بالقداء.
1: وكانت البداية كما سبق وقلت لك راهو شارك فيها 50 رائد ورائدة من مختلف الفئات العمرية
0: بالضبط.
1: قمنا بمعرض كتب ما يقارب 200 كتاب. ان هذه الرحله كان البرنامج نتاعها شيق للغايه، كان البرنامج في الحافله، هناك العديد من الفقرات في الحافله وكذلك بالشاطئ. في الحافله كانت هناك فقره مطالعه حره على الحافله، هناك فقره حوادث الحافله، كانت هناك فقرة من صاحب المقولة للتعرف على بعض الكتاب والشخصيات، لغز وجائزة.
0: ألو نسمع فيك مدام. نسمع فيك. نسمع فيك.
1: إذا كانت كألعاب فكرية وجوائز تحفيزية، نشيط الرحلة نشيط تغطية جماعية، رحلة في الخيال يصف الأطفال المكان الذي هم في طريقه إليه، سفراء القراءة كذلك، هناك فقرة
0: مدام انا حبيت نسالك لهنا على

0: انخراط الأطفال والشباب اللي كانوا موجودين في مهرجان مصيف الكتاب بعد ما حكيت لنا على الورشات وحكيت لنا على الكتب اللي تم اقتراحها في الورشات اللي صارت في مهرجان مصيف الكتاب، هل كان مسهل اليوم أن نجيبوا الصغيرات هذوما في الصيف أنهم يكونوا منخرطين في المصيف هذايا وأنهم يتشجعوا على القراءة ويكونوا معناتها متشاركين 100% في إحياء هالتظاهرة هذايا؟
1: هم يقبلوا الأطفال، نعم يقبلوا الأطفال على كل نشاط نوعي، على كل نشاط سهلا كتاب، على كل نشاط.
0: مدام الصوت ما هوش مريقل.
1: يقبلوا الأطفال يقبل. نعم
0: صوت مدام صوت مازال متقطع.
1: بقى سألتي على الأطفال بالنسبة للأطفال، يقبل الأطفال على كل نشاط نوعي، على كل نشاط فعلا فيه إضافة.
0: فهمت.
1: وشارك في هذه الرحلة 50 عائلة، واصطحب العائلة الأطفال داخل الحافلة ويسألون هل هناك يعني كاين الرجوع والعودة إلى هذه يعني إلى هذه الرحلة. هذا من 19 جويلية قد رحلة. سيكون هناك لقاء بأفضاء أكاديمية الجمال مع الأطفال الاحتفال بعيد الجمهورية، وقد أدرج الاحتفال بعيد الجمهورية ضمن برمجة مصيف الكتاب، إيماناً منا بأن الكتاب يرسخ خيمة المواطنة والوعي الوطني إلى جانب دوره في نشر ثقافة المعرفة. وكانت وتضمن هذا الاحتفال برمجة يعني العديد والعديد من الورشات.
0: شو الورشات مدام اللي كانوا موجودين في الأيامات متاع مصيف الكتاب؟
1: الورشات غالبا كنت عددت العديد من الورشات. عندنا الورشات في البراعات، عندنا ورشات الكتاب الإبداعية وهو ما يميز مكتبة محمود المسعدي الكتابة الإبداعية، عندنا الورشات في الرسم، عندنا الورشات في الكتاب في الكتابة، في عن حكواتي، عن أصدقاء العائلات، نعمل حوار ثقافية كذلك، حوار ثقافي بين الأطفال والكتاب، وهذا ما يميز حقيقة مدينة بوعرادة عن بعدد هام من الكتاب والأدباء.
0: هذا يعني فما تشريك من شعراء وكتاب موجودين في مدينة بوعرادة.
1: نعم.
0: في المكتبة لو كانت تذكرين الأسامي، خاصة أنا ريت على الفيسبوك الشراكة اللي كانت ما بين مكتبة بوعرادة وجمعية سنة المدينة، يعني المجتمع المحلي والمجتمع المدني اللي كان موجود في مدينة بوعرادة ممن بمصيف الكتاب. وبحق لقيت برشة ترحاب أنا كي معناتها نلوج على الكونتاكت باش تكون موجودة معانا، مدام لقيت برشة ترحاب من المجتمع المدني، الناس كلها تحب تعاون، الناس كلها تحب توصل فكرة أنه بوعرادة قاعدة تقوم بمجهود كبير في ترسيخ ثقافة المطالعة، في أنها تعاون الصغيرات أنهم يكونوا موجودين في الورشات. الحقيقة نيالكم بالمجتمع اللي موجود، معناتها المجتمع المدني متاع مدينة بوعرادة اللي يعاون في الصغيرات أنهم يكونوا قراب من الكتاب ويقطعوا الحلقة ما بين الطفل والهاتف ويكون الحلقة ذيك تنتقل إلى الكتاب.
1: طبعا فعلا ما يميز بالحق مدينة بوعرادة هو ها التشبيك بين المؤسسات الثقافية والشبابية والتربوية ونسيج المجتمع المدني، وبعيد عن جميع في المدينة تعرضت جهود المكتبة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة، وما إن صفق جناح إلا واستعد وكان تحليق عالي. ألو
0: ألو نسمع فيك مدام كمل.
1: ليش تم الجهزة مع تم برمجة إن المكتبة العمومية تمهد في المسائل اللي هي أمن الرحلة وتحقق المكتبة العمومية أمن الخرائط الجيد داخل هذه الرحلة، وسيجمعنا كذلك سيكون لنا كذلك يوم 11 أوت بسيدي عبد النور مدرسة ريفية في نطاق عمل تشاركي ضمن المهرجان الوطني للشباب تحت شعار شباب مبدع شباب مجتمع آمن، في إطار طبعا مع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. سيكون لنا معرض ورشات مختلفة يؤسسه رواد المكتبة وقراءات متنوعة من إنتاجات رواد المكتبة. سيكون لنا كذلك يوم 13 أوت حوار ثقافي في إطار الاحتفال بعيد المرأة، تضمن العديد من المدخلات لكتاب لكاتبات يعني يعني الكاتبات من بعرادة، أي من مدينة بعرادة، مدام جميلة الشريف، مدام عائشة، كذلك ستطرحات من منتج مركب الطفولة. هذا ما يمكن أن يعني نوضحه أو نقوله يعني في إطار الوطني لمصيف الكتاب.
0: شكرا لك مدام، شكرا لك على.
1: لو ممكن نوجه إذا
0: بالضبط
1: نشجع نوضح بجزيل الشكر والتقدير كل المكتبين تفصيلة بعد هذه التظاهرات تعمل على تنظيمها وكذلك تشكر وتقدير إلى جمعية صيانة مدينة بعادة اسم سيد بير الهمامي وهيئة مديرة أعضاء اسم مركب طفولة سيناجح إلى السيدة مديرة فضاء الجمال الأستاذة هدى المرويني. وشكرا على الاستضافة، إلى حين يتجدد اللقاء مرة أخرى.
0: إن شاء الله مدام نحن ديما باش نبقاو في متابعة عمل مكتبة بعرادة. الحقيقة صور مزينين برشا يجيونا من مدينة نحبوها برشا، مدينة بعرادة. على ذلك قررنا أنه تكون في الاستضافة اليوم مدام عزيزة شاهي مديرة دار المكتبة العمومية ببعرادة، وحكينا على مهرجان مصيف الكتاب. نعملوا بوز ومن بعد نرجع لكم.

هي طايرة زازة. توصلنا لثمانية وستة وعشرين دقيقة، هذا وقت فلاش كولتور، ومش نحكيه على أهم الأحداث الثقافية اللي صارت في الجمعة اللي فاتت. فلاش كولتور. نبدأ بالمحمدية، وين تتواصل فعاليات شاطئ الإبداع لصيف 2026 بتظاهرة تجمع بين الفن والترفيه والتكوين، برنامج فيه ورشات في الرسم الكوريغرافي، البودكاست، التعبير الجسدي والرقص المعاصر. نمشي لسيدي بوسعيد، خبر يفرح توانسة، وين تم رسميا إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، تتويج يكرم القيمة التاريخية والمعمارية والثقافية للقرية. فنون العرائس، نحكي على المونستير، وين تستعد لاحتضان الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس من 26 إلى 28 جويلية، التظاهرة لتجمع عروض في العرائس مع الموسيقى والأنشطة الثقافية في أجواء صيفية على البحر. نحكي زايدة على الممثلة التونسية والإعلامية زايدة زينب المالكي اللي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بفضل دورها في فيلم كأن لم يكن للمخرج سارة العبيدي، تتويج جديد يضاف لرصيد السينما التونسية. نحكي أيضا على الممثلة نجلة بن عبدالله، وين خبر به زاد للسينما التونسية، وين تحصلت الممثلة نجلة بن عبدالله على جائزة أفضل أداء نسائي في مهرجان سيني بلاج بالمغرب عن دورها في فيلم دنيا، نجاح جديد يؤكد حضور الفنان والممثل التونسي وتألقه خارج حدود الوطن. نحكيه أيضا على ورشة مسرحية للشباب في أريانا، وين تم الإعلام على قائمة المقبولين في الورشة التكوين الخاصة بالشباب اللي باش تأطرها الأستاذة وفاء طبوبي تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة. الورشة هذه تمتد على 3 أيام وتهدف إلى تنمية المهارات تاع الشباب في المسرح والتواصل والعمل الجماعي. آخر اخبار يجينا من مهرجان الشباب بنابل في مدينة بني خيار تحديدا، تحتضن يوم 26 جويلية فعاليات بلوتو نهار 29 جويلية فعاليات مهرجان الشباب نابل 2026. الموعد يتضمن برشا أنشطة شبابية وثقافية وترفيهية بالشراكة مع عديد الجمعيات والهياكل المحلية بهدف تنشيط الحياة الثقافية وتشجيع مشاركة الشباب. كنا معاكم في فلاش كولتور، ونحكينا لكم على أهم الأخبار اللي صارت الجمعة اللي فاتت في الثقافة والأحداث الثقافية. بعد باش تكون معانا مدير دار ثقافة منزل مهير، باش نحكيه على الأيام الثقافية بالمنزل. الحقيقة برنامج متنوع برشا، فيه ورشات وفيه سهرات فنية. نفرح برشا كي يبدأ المهرجان ما يقتصرش كان على السهرات الفنية، لكن أيضا نلقاو فيه ورشات تستهدف الشباب في التكوين والتأطير. كنا في فلاش كولتور.

0: رجعنا لكم على جوهرة FM وزادة تحية للناس اللي تفرجوا فينا على جوهرة TV. توا 8:36 دقيقة وين وصلنا للانفيتي دو جور.
1: الانفيتي دو جور
0: باش نحكيو على المهرجانات الصيفية. ما المرة هذية نحن في الانفيتي جور ديما نحاولوا نقربوا للمهرجانات اللي ما ياخذوش حقهم في التغطية الإعلامية. على ذلك باش نحكيو على الأيام الثقافية بمنزل المهير واللي جذبني في الأيام هذية اللي هي تدوم من 27 إلى 29 جويليا. البرمجة الممتازة كما قلت لكم من بكري، نفرح كي نلقى مهرجان صيفي ولا أيام ثقافية تكون متنوعة فيها السهرات وفيها زادة الورشات اللي تكون موجهة للشباب زادة وللمصطفين اللي نلقاهم موجودين غادي. على ذلك كما قلت لكم الأيام الثقافية بمنزل مهيري من 27 إلى 29 جويليا نلقاو مثال نهار الاثنين 27 جويليا ورشة في التصوير الفوتوغرافي زادة في الذكاء الاصطناعي. اليوم شيكون عرض للفنان عبد الرحمن الشيخاوي، نحكيه على عروض مسرحية للأطفال وغيرها في البرمجة. على ذلك باش تكون معانا بالتليفون مدام مونيا الخفيفي اللي باش تحكينا على البرمجة امتع الأيام الثقافية بمنزل مهير. عسلامة مدام.
2: عسلامة سيدي، مرحبا بيك.
0: صباح صحب خير، مرحبا بيك على إذاعة جوهرة FM.
2: مشكور سيدي، ربي يبارك لك، تحية كبيرة ليك ولمستمعين جوهرة FM. مشكور على الدعوة سيدي.
0: شكرا، مرحبا بيك مدام، تنورنا وتشرفنا. كنت تحكينا شوية على الهدف متاع الأيام هذه، خاصة أنه لقيته يختلف شوية على المهرجانات. نعرف المهرجانات الصيفية معروفة أكثر بالسهرات الفنية، لكن نكتشف أنه فما ورشات تكون موجودة أصبح. كنت تحكينا مدام على الهدف ساعة قبل كل شيء من البروغرام ومن بعد ندخل للتفاصيل متاع الورشات.
2: الهدف متاعنا أحنا أنه نصروا البرمجة متاع الأيام الثقافية ما تكونش أيام ثقافية موجهة في العروض الفنية أكهو، ماذا بينا إنه نصروا البرمجة باش تكون نقطة فيها ورشات متعددة ومختلفة تمس الشباب تمس الأطفال. هذيك الحاجة اللي نحبه أحنا نخدموا عليها باش نخلوا الامباكت الأيام الثقافية الدورات اللي نعملوها هذي في الورشات.
0: فهمتك مدام، اختياركم للورشات التصوير الفوتوغرافي في الذكاء الاصطناعي، زاد نحكيه على الورشات الاخرين وفما توزيع للشهادات، كيفاش تم اختيار الورشات؟
2: تم اختيار الورشات بتبيع ووزعنا استبيان احنا في الغرض هذا معناتها على الشباب وعلى الاطفال، ومن خلال الاستبيان هذيك شفنا شنو الورشات اللي عليها الإقبال وشنو الورشات اللي حابين عليها كشباب. من خلال الاستبيان هذيك توجهنا وخدمنا عليه الورشات هذوما باش تكون ورشات هادفة للشباب وهادفة للأطفال.
0: فهمتك مدام، حكينا شوية على الإقبال للورشات هذوما، كيفاش كان الإقبال من الشباب من مصطفين غادي، كيفاش تم التسويق للورشات هذه؟ خاصة الحقيقة أنا لفيش قدام يفيش مزيانة برشة فيها برشة معناتها رشارش في تاريخ المنطقة وغيرها، خاصة أنه تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بالقروين. حكينا أكثر على انخراط الشباب وكيفاش كانت طريقة استقطابهم باش يكونوا حاضرين في الورشات هذه مدام.
2: هو ساعة ظهر بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان على رأس السيد المندوب مهدي معطلة اللي نوجه له الدعوة ونشكره على الدعم اللي ديما يقوم به للمؤسسات الثقافية. بنظمة دار الثقافة منزل المهيري تظهرت الأيام الثقافية في دورتها الأولى اللي تنطلق من 27 إلى 29 جويلية 2026. تم الافتتاح اليوم الصباح بالورشات اللي هما عنا ورشة التصوير الفوتوغرافي وعنا ورشة الذكاء الاصطناعي وعنا فقرة ديناميك دو جروب.
0: شنو ما مدام المواضيع اللي كانوا موجود فيهم مثل فقرة الذكاء الاصطناعي؟
2: اليوم في ورشة الذكاء الاصطناعي خدمنا على تو احنا في الصيف وعنا الذروة متاع الكهرباء والانقطاع المتواصل للكهرباء وحصن معناته سوء نقولوا سوء استهلاك للكهرباء. خيرنا ان نطرقوا الموضوع هذا باش تكون الورشة هادفة خدمنا على كيفاش ترشيد الاستهلاك للتيار الكهربائي.
0: يعني باش يكونوا مستمعينا يفهموا اكثر، معناتها استعملتوا الذكاء الاصطناعي انه يقترح عليكم حلول حسب ما فهمت في ترشيد استهلاك الطاقه الكهربائيه معناها.
2: وهو كذلك ربي يبارك لك، ما هذاك هو اللي طرقنا له، باش احنا الصغيرات ان نزرعوا فيهم فكره هذه، انك انت كيفاش تستهلك الضوء في الوقت اللي يلزمك تستهلك وبالطريقة اللي يلزمك تستهلكها. يعني اللي احنا ما حشناش بيه واللي ما نسمش نستعملوها طفوه، مثل الشامبر دي ما نسمش قاعدين نستعملوها فانا نعرفوها، البيسيه دي ما نسمش قاعدين نخدموا فيه نسكروه، يعني ما نستهلك التيار الكهربائي كان في المعدات ولا التقنيات اللي قاعدين نخدموا بها في وقتها اكاهو، فما عندك ما تستخدم بها تفصلها على التيار الكهربائي باش يقع ترشيد الاستهلاك، ما
0: يقعش
2: الضغط على
0: شبكة الكهرباء. فهمت. كيفاش كان التعامل الصغيرات مع الذكاء الاصطناعي؟ طريقة انه يسأل ويجاوبوا يناقشوا، فكرة انه يتعلم حلول من الذكاء الاصطناعي، كيفاش كانت معناتها وكيفاش كان التأطير متاع المشرف على الورشة الذكاء الاصطناعي؟
2: هما ما شاء الله، نحن نحكيه صغيرات ما شاء الله، صغيرات تو الذكاء الاصطناعي معناتها نجم نقولوا لهم ما شاء الله، معناتها واصلين طو معانا في الذكاء تبارك الله، معناتها كل معناتها يعرفوا كيف يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش يخترقوه، كيفاش يعملوا منه ديزافيش ديفلاير، معنا ما شاء الله الاقبال كان ما شاء الله على الورشه، كان التقبل نتاع الاطفال جد ممتاز. نشكر المؤثر الأستاذ كامل صالبي على الفقرة اللي قدمها بالمجهود باش أثر الصغيرات، وكانت ورشة هيفة وكانت ورشة من خلالها الصغيرات تتعلموا برشة حاجات واستنفعوا منها برشة.
0: فهمتك. مدام نكملوا نحكيوا على ورشة تصوير الفوتوغرافي، أنا ريت تصور علمتهم كيفاش يستعملوا الكاميرا على ما أظن، معناها كيفاش يصوروا صور فوتوغرافية. هل فما برنامج إن شاء الله في المستقبل أنه يكون فما ورشات للسينما؟ مدام بدينا بورشة في التصوير الفوتوغرافي نوصلوا للسينما، وعلاش لا معناتها إنتاج خلينا نقولوا أشرطة سينمائية قصيرة؟ هل طرحت الفكرة اليوم خاصة أنا صحيح بعيد، لكن شفت تصور عملت كيف برشا على صغيرات كيفاش كانوا مشاركين معناتها في الورشة هذه، وقلت علاش ليه نهار آخر ما تكونش ورشة كبيرة تعنى بإنتاج أشرطة سينمائية قصيرة تسلط الضوء على المشاكل ممكن الموجودة في المدينة، علاش ليه المميزات زادة متاع المدينة معناتها فما بوتنسيال جميل حسب ما ريت انت مدام كنت نجمش تحكي لنا عليه شويه.
2: موجود احنا بالنسبه لينا احنا القبال اليوم كان على الورشة بتاع التصوير الفوتوغرافي اقبال ممتاز، وتغيرت فرحوا وعملوا عليها برشا جو، وخرجنا وعملنا تصاور لبرا وعلمناهم كيفاش يستعملوا الكاميرا، كيفاش يقرب، كيفاش يزوم بعد، كيفاش يرجع بعد التصوير ويشوفها، كيفاش ينجم يعمل فيديو، فهمتني؟ كان الإقبال جيد وفرحوا برشا بالورشة. وأحنا ديجا قبل خدمنا في التظاهرات السابقة، قبل خدمنا على الأفلام القصيرة، وديجا أنتجنا ما يقارب 3 أفلام قصيرة، وقع التنزيل متاعها على الصفحة الرسمية للمؤسسة ديجي. وفرحين برشا بها الصغيرات، وان شاء الله احنا ماشيين فيه نيجي السينما والصوره والتصوير الفوتوغرافي ماشيين فيه ان شاء الله بحول الله، باش نكملوا فيه المجال هذا باش ناثروا الصغيرات، وباش تكون في المستقبل فما برودوي مزيانه خارجه من عندهم هما بروحهم هما بلبستهم هما بحبهم هما.
0: خاصه كي تبدا فما ورشه ومن بعد تنتقل من ورشه تولي نادي موجود في المدينه، حاجه به برشا تخلي الشباب ينجم يخمم، ينجم يفكر، يولي افكار وينجم يحولها لافلام، معناتها يعبر على افكاره عن طريق الفنون والفن السابع اللي هو السينما. هنا زاد مدام يتواصلوا الورشات هذوم على مده 3 ايام، ظهر لي شويه اخر درجين اخرين يبدا عرض موسيقي للفنان عبد الرحمن الشيخاوي ابن الكيف. احكي لنا شويه على الاجواء مدام غادي، وكيفاش الأجواء؟
2: والله الأجواء ممتعة، معنا شو نقول لك، تمنيت تكون موجوده معنا وترى معنا الاقبال محترم حاليا، فهمتني؟ ان شاء الله تتعدى لنا سهره ممتازه، وانا عندي ثقه كبيره في الفنان عبد الرحمن الشيخاوي اللي باش تتعدى ان شاء الله ليله سهريه ممتازه جدا، وتعرف لكم في الغرض بالصور، فهمتني؟ غدا ان شاء الله زاد الثلاثاء 28 جويليه تتواصل الورشات، عنا زاد عرض مسرحيه للاطفال بعنوان كتاب الرحلات العجيبه الصباح العشرة نتاع الصباح ان شاء الله بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه، وفي الليل عنا عرض سينمائي عنوان صاحبك راجل اثنين، كذلك يوم الاربعاء 29 جويلية عنا مواصلة الورشات الصباح ومخرجات الورشات البرودوي يعني اللي باش نخرجوا به من الورشات نتاعنا، في التصوير الفوتوغرافي والا في الذكاء الاصطناعي والا فقط ديناميك دي جروب، فهمتني؟ وفي الليل عنا عرض راب ارت انرجي للرابور عبد الله الشامخي
0: اللي هو ابن المنطقة.
2: اكيد
0: بالضبط نشجعوا ابن المنطقة، خاصة أنا عرفت
2: المواهب.
0: أنا ملي ريت أر إنرجي عرفت أنه مش يكون فما تشريك للفنانين الموجودين في المنطقة، خاطر هذي من حقهم أن يكونوا موجودين
2: أكيد.
0: في المهرجانات أكيد. وفي الأيام الثقافية اللي موجودة في حومته، معناتها واحد أنه يكون أكيد. فنان في حومته، دونك فما تكريم ليه يعتبر أنه قدام عائلته قدام أولاد حومته قدام الناس اللي تعرفوا أنه يعبر على الفن متاعه في مهرجان كما ذي. شكرا لك مدام، نورتنا. فرحانين برشا انك كنت موجوده معنا بالتليفون من منزل مهيري، حكيت لنا شويه انه زاد فما اقبال جماهيري ممتاز على عرض عبد الرحمن الشيخاوي، على ذاك نشكرك مدام على التليفون نتاعك، وان شاء الله بالنجاح للايام الثقافيه بمنزل مهيري. نحن زاد مازلنا في متابعه لجميع الاحداث الثقافيه في تونس، في زاد في المناطق البعيده والقريبه اللي كنا باش نحكيوا على الايام الثقافيه أينما كانت، على ذلك نعملوا ترتيحة ومن بعد نرجع لكم في أوماج الفنان كبير، الفنان تاريخه يحكي عليه، فنان ممتاز غنياته ونحبوهم يبقوا في الذاكرة يبقوا في التاريخ، عميد من عمداء الفن باش يكون موجود معنا وباش نقدموا له تحية لروحه في أوماج بعد البوز.

0: كي نحكيو على الأغنية التونسية مستحيل ما يجيش في بالنا اسم كبير، اسم كتب تاريخ كامل من الفن والإبداع. الاسم هذا هو السيد الهادي جويني اللي باش يكون ضيفنا في أوماج.
1: أوماج
2: أوماج.
0: الليلة نكرمو فنان ما كانش مجرد صوت جميل، أما كان مدرسة وركيزة من ركائز الأغنية التونسية. إنسان آمن بالفن وعاش ليه وخلاه إرث مازال اليوم يعيش في وجدان التوانسة والعرب الكل. سيد الهادي جويني غنى للحب، للحياة، لتونس. قدم أعمال خالدة ما زلنا نرددوها بكل شوق، كيف ليمون اللي غاروا مني، واللي تحب النعناع وتحت الياسمينة في الليل، وسامحني يا حبيبي، وغيرها من الأغاني اللي أصبحت جزء من ذكرياتنا الجماعية. بصوته الدافئ وبأنامله على آلة العود قدر يمزج ما بين الأصالة التونسية وذوق المتوسطي ويصنع لون موسيقي خاص به خلاه يتفرد على كل أبناء جيله. أكثر من 1000 غناية وعشرات الأعمال الموسيقية كانت شاهدة على مسيرة فنان عاش للفن كل صدق وإخلاص. ورغم مرور السنوات ما زال السيد الهادي جويني حاضر بيناتنا، حاضر في بيوتنا، في إذاعاتنا، في أفراحنا، وفي كل مرة نسمع فيه لحن يرجعنا للزمن الفن الجميل. وهذا هو الفرق ما بين الفنان العادي والفنان الخالد. الفنان الخالد يرحل بجسده لكن فنه يبقى حي في قلوب التوانسة والعالم الكل. تكريمنا الليلة هو رسالة وفاء لرجل صنع جزءا من الهوية الموسيقية التونسية ورفع راية تونس عاليا بفنه الراقي. هو تكريم للذاكرة الوطن والجيل كامل تربى على صوته، والأجيال الجديدة ما زالت تكتشف جمال أعماله وتنبهر بها. الهادي جويني ما تركناش مجرد أغاني، تركنا إحساس وذوق وتراث، وسيظل منارة للفن التونسي. رحم الله الفنان الكبير الهادي جويني وجعله خالدا في وجدان كل التوانسة. هذا كنا في أوماج. لهنا نوصلوا لآخر حلقتنا من كولتور ماغ. نحن نتقابلوا الجمعة الجاية. نقدموا تحية لسيد المخرج وزاد الإخراج الفوتوغرافي، وعلى ذلك نتقابلوا في حلقة جديدة من كولتور ماغ الجمعة الجاية. باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت الهيئة العامة للسجون والأصلاح في بلاغ لها هذا المساء أنها اتخذت جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية، وذلك على إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة. ونفت الهيئة وفق نص بلاغها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، مؤكدة أن جميع المدعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي والشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق ذات البلاغ. شكل ملف الانتقال التقي محور جلسة عمل انعقدت اليوم برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة. ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأكد الوزير ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج، خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترات الذروة. الوزير أشاد من جهة أخرى بالاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية التي بذلها أعوان وإدارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتوتر الأعصاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة. وشدد الوزير على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات، مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. وقد شارك في إعداد هذا المشروع الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية 26 و2027، شارك فيه عدد من أساتذة المعهد من خلال سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل وفق ما جاء في بلاغ نشره المعهد. دوليا، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غد الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو 7 إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية ضد إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. يتواصل هبوب الريح هذه الليلة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح هذه الليلة بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 29 درجة و34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ميكرو جوهرة تمام. بربي فما حاجة وجبت عليها قبل يا أخي. بربي البروتوكول مشي للصين بيجيب الصفقة من كيران. ما يجيبش يقول السيد الرئيس ناقصنا احنا راهو جبولة نتاعنا الكل على البحر، يعني سوا باجة عند البحر سوا بنزر سوا كل ولايات الكل. نجيبوا الهليكوبتر كي يعبيوا الماء باش نطفيو في أي حاجة تو حريق ونصيف كل ولاية نسميها بالولاية نتاعها. نجيبوا كل 24 كعبة ونجيبوا دي زومبيلونس نتاع إرجونس. الصين تعطيك تقول تفضل هذا فارغ عندها هي. يا خويا قول له هكا وتكلم فيه قول له وزيد أعطينا 24 هليكوبتر وزيد عطينا 20 امبيلونس. يا اخي هو عطيك بلاصه ثاني انت مش يجي يعبي الفوسفات ولا الشعب ولا الشعمل كيما دخلت لا تقضي فرد مره.
2: مربي هذا السلايس اللي حطتهم بلديه في الفوشيك بمناسبه هوسو محسنها مولت لها حملات تحسيسيه للنظافه نتاع البلاد خير لها في دور اللافتات تاع النظافه في البلاد معلقات على الحيود اشهار كل يوم كما نعمل الفنانين حتى الفنانين معناها سر قيمه في كل وسائل الاعلام والملاعب والمدارس والراد. أما كل عام البلاد مطلية بالوسخ وهي حبري والعباد مخنوقة بالروائح الكريهة وتورست يصور والسلطات تلم تلم تلم تلم وبعد تشد تفرتهم في ملا يعني محسوب مو احنا بلاش فوشيك السناء. الله غالب أذيكم مسؤولين.
3: بربي أنا مواطن من ولاية المهدية من منطقة اسمها كرك. بربي نحب نوصل صوتنا. بربي روعدنا أكثر من 10 ولا 12 يوم قطرة مالي رانا متنا بالعطش. روعدنا حيوانات فما اللي ما يتقصل. بربي تعملوا مزية اتصلوا بينا ولا شوفوا لنا حل. بربي راه السلطات ما حب حد يسمعنا. تعملوا أكبر مزية وشكرا.
4: نسأل احنا تو شهرياتنا كل متاع المتقاعدين احنا اقل معناتها ناخذوا في مهشش متاع 257 نقاها 253 زادوا.

تعليل اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة، شكرا انكم تسمعوا فينا. هذه حلقة جديدة من برنامج خواطر اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من 9 إلى 10 متاع الليل، في استضافة يومية للفنانين لأصحاب الثقافة للمواهب، باش نفهموا الفنان وباش نفهموا الإنسان من داخل الفنان، نعملوا حوار خاص جدا يوميا من الاثنين للجمعة. واليوم حلقة جديدة من إخراج حسام القايد، إعداد وتقديم زهير الجيس. شكرا انكم موجودين معنا باش تسمعونا. فنان يجينا مرة اخرى، كان ضيفنا في بداية البرنامج من اولى الحلقات، بل اول حلقة كان هو ضيف برنامج خواطر، يرجع لنا بعد اول حلقة وبعد شهرين باش نشوفوا هل من جديد، وخاصة باش نتساءل اين هو في المهرجانات واين هو في الحفلات. احمد الماجري ضيفنا ان شاء الله من توا حتى للعشرة متعليل، وهذه اول اغنية نبدأ بها بصوته. مرحبا بالجميع، خواطر.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. ضيفنا يرجع بحذنا بعد الحلقه الاولى، كان اول في برنامج خواطر يرجع بحذنا اليوم.
1: انا غريب احوالي يا والدتي، تفكرتهم في العيد ومن اللي رحلتي، حتى اخواتي اولادك ما زاروني، تفكرتهم في العيد وبعدك هاني، بعدك يا نور العين الكل رماني، تفكرتهم في العيد وحد ما جاني، وحرام عليهم بالحياة دفنوني، أنا تفكرتهم في العين.
0: أحمد الماجري، أهلا وسهلا، مرحبا مايسترو.
2: يعيش خذينا تراو مارشا هوك.
0: مرحبا بك اخويا،
2: مسجل في الاستوديو وانا نقول فيه في اللايف. يعيشك ربي،
0: ديما بطلعاتك خويا وديما ب
2: خويا ما لبش باش فنان، هو الفنان هو اللي يحدث الاختلاف في المجتمع. سامحني باش يخلي العباد تتجلى ولا يتقاسموا معاها كل تادام نتاع الروح اللي هو عايش بها. كيما انا ديما نحكي على ناس قبل ويقولوا لي انت اش بيك تحكي على ناس قبل، نحكي على علي الرياحي ولا جويني وعلى جموسي وعلى نعمة وزهيرة سالم وسوريا في ربي طول في عمرها، وعلى الجراري وعلى كمال روف النقاتي الفنان الكبير اللي غدوا باش يعملوا الأربعينية متاعه، وحتى حد حتى حد معبره هذاك من أول الناس اللي غنوا الفرنكو أراب وسجل في باريس مع تفيت عصره. دونك شو أقول أنا، الفنان رو نوارة
0: فلتة،
2: أي نوارة يزمك تعرف تروزيها باش تشم كل الريحة البنينة اللي تنجم انت تتعلم تلبس وتتعلم تمشي وتتعلم تفكر وتسيترا وتسيترا. لا بروف كي ليدي جويني يقول لك تحت ياسمينة في الليل، حتى اللي يعيش سامحني في الصحراء وما عندوش ياسمينة يتخيل. وذاك الدور متاع الفن في الاصل من اللي تخالقت الدنيا، صوف كي في تونس انت تعرف وانا نعرف.
0: خلنا نبداو باول جينجال. هلا وسهلا مرحبا اي حضرة الصراحة. لونه أحمد المجري، يمكن مصيبتك الصراحة في حضرة الصراحة، وبش نحكيه برشة صراحة اليوم.
2: مش مصيبة يا أخي، واحد كيقول يلديس كيلبونز معتها ما بش تبقى أنت معناتها.
0: ولكن فما برشة فنانين يعتبدوا الدبلوماسية.
2: لا
0: الصراحة تنجم توجع
2: زهير، كي أنت كي ماكش تقول في الصراحة راك تنافق، ما تجيش فنان منافق.
0: لا علاش سميتها نفاق؟
2: ما لاش ميه، ما كنت
0: مجاملة.
2: كنت شو معنى
0: تجامل؟
2: شنو ما ذيك؟ لا وعادي،
0: فما تجامل وفما تنافق.
2: لا معناتها انت نحبك ونعزك، معناتها حتى كان راديو جورة في مطماطة تقول لي سيد احمد يجي احضر بونسان جي، خاطر نعرف روحي في فهمت كيف ضحكه ذي، وتحطني انت في عباري وتعطيني كاري. وانا بزوان دو سا، القضيه مش نجامل يا اخي، نحن نقولوا قلنا كلام خايب تو من اللي بدينا.
0: فما الصحيح وفما الغلط.
2: لا نحكيوا على تونس الجميله، نحكيوا على تونس الشباب اللي نحبوها مزيانه، واللي هي معناتها سامحني العالم كله يشاهد بها وبحضارتها وبموزيكتها.
0: باي انتباع احمد الماجري غادرت برنامج خواطر في اول حلقه وقت اللي جيت بحذايا؟
2: والله باساج محلاه برشا برشا، بدينا وتقول انت على النبي صلينا، وانت كنت جيب حذاك من الفنانين اللي نعرفك تحبني وتو ريسبكت الباركور نتاعي وما واقفي وتسيتيرا، وتقول لي تكلم سوف تقول لي صراحه تجيب لك المشاكل. نو سانا جامي تي كوم سا، خاطر انا هذا الوجه اللي بيه في اللونتين وبيدو نسوق بيه الكهرباء ونمشي بيه المرشي هو اللي تسيتيرا وتسيتيرا. دونك خواطر باهيه، ونشكرك انت اللي خممت باش تعمل هالسويعه باش تخلي الفنان يفضفض ويقول شنو اللي عنده في صدره، خاطر ما يغنيش ونحرموه من مهرجانات ونعملوا له ايتيكيت ويشوف العباد قاعده يلموا في الفلوس، ولا جديد يذكر ولا عندهم برودكسيون ويعاودوا في نفس الحكايه. عرفت نفس الانسان غدوه يصبغ شعر وغدوه يبدل الكسوه غدوه، معناتها سي با سا معناتها فهمت. فما كي تقول انت مهرجان راهو فرحه، مهرجان كلمة كي تفسرها راهو فرحة،
0: بروجي عرض
2: هاك تشوف انت تو
0: مشاريع فنية.
2: اي ما فهمت، وشكون اللي عنده مشروع؟ شكون اللي عنده مشروع؟
0: عبيد عاملة موجودين
2: ماشي. اعطيني زهير راني معاك، اعطيني على المباشر. مثلا عجبني كل محفل الجربين كانوا قاعدين ماهوش موجودين، خذوا لبسوا لبسه نتاع جربه ولبسوا كل المظله نتاعهم وبكريت نتاعهم وبالذكرى والطبله الكبيره ويعدوا يفكر روح نتاع جربه لبنان على العسل.
0: برشا عروض راهو في بالك، مش واحد برك راهو، فما عشاق المحفل وفما المحفل الاصلي وفما وفما وفما.
2: علاش مشاو؟ علاش مشاو؟ خاطرهم حظبه. خاطرهم حظبه كي يمشيو، مش واحد برك يمشيو حظبه. قلت لك نفس
0: الشيء بر نوستالجي زاد للتراث.
2: اي هذا هو،
0: فما برشا حنين راهو
2: بيان سور.
0: كيما مشات الزياره وكيما مشات النوبه وكيما مشات الزرده
2: انا معاك في التوجه هذايا. وراهو مش دار وحدهم، راهو فما امبريزاريو يدورهم وفما شكون يعديهم في العلام ونسيت خاطر ماكينه زوين سي ماشين معناتها، فهمت؟ هذا هو.
0: يقول قايل انت اذا كان مغروم بهذا علاش ما تعملش لما افريقيه وانت المغروم برشا بافريقيا؟
2: فين باش نعمل
0: الفن الافريقي؟
2: مش نعمل انا مشيت اربع او خمسه مرات
0: وزيت مهرجانات تونس. ما الذي يمنع؟
2: لا فما رفض توا خاطر سخون على الحكايه على لي زافريكان هذوما لي سوبساري. وانا مانيش سفير معناتها، لا انا اخترت لوني ولا اسمي ولا
0: انت افريقي ولا توجه. وانا افريقي وكنا افريقيين في الاخر، تونس تابعه افريقيا وشمال افريقيا.
2: معناتها انا في فتره كان سي كمال مرجان ربي يطول عمره في الخير
0: مش سفير، ولكن انت تمشي برشا
2: اي ناز باسبوري وجيتارتي ونمشي معناتها. انا نحكي لك اكزومبل
0: متشبع بالتراث الافريقي.
2: ريت خالد كي طلع مع صابر الرباعي هذيك عبد القادر يا ابو علام والله انا عاملها في السنغال. عندي عام ونص هبطت على الفيسبوك
0: فيديو محلاه على
2: نحوس في الكياس بعد ما كملنا ريزيدونس بجيتار درايف نغني عبد القادر يا ابو علام ذا هما ما يعرفوش يعاودوا معايا الله الله يعديوا لبعضهم هما الكل. معناتها ماهيش حكايه جديده، اما كي تعملت في كارتاج مع شاب خالد وصابر العبيد تقولش عليها باجه، تقولش عليهم هبطت حاجه من السماء. معناتها خاطر نحب نقول على شخص احمد الماجي نعمل فيها راهو سابق العبيد برشا. انا نعدي غنيه في التلفزه نرجع للزينه، انا رجعتها للتلفزه حتى حد ما كان يعرفها. غنيه نغاره انا رجعتها للتلفزه، عملتها كوكتيلك العام وعديتها مع عبد الرزاق الشابي وتسيتيرا. غنيه ماما قداش نعانيه والشكوى الربي العاليه، غنيه ذيك من ايام الاستعمار، يا تير الساحل يا وسلم على اللي راحل، عسكر ومكاحل والشكوى للفوقانية. هذيك سي مصطفى الدلاجي خذاها وردها، انا مش مريقل وانت مش مريقلة امورك انت.
0: تواصلت معاه؟
2: لا مش تواصلت، معناتها الجملة متاعي انا وخذاها وعمل عليها اللي نسميه هذه الإباحية
0: الجملة
2: الجنسية.
0: مش متاعك الجملة
2: لا نحكي لك، قلت لك فما بالفن ما تعملش ما تستبيحش الذن متاع المواطن وما ما معناتها تلعب بالجنس، الجنس عنده أماكنه، فهمت؟ الجنس نحن ماناش نحن في بلاد
0: اش دخل الجنس؟ ما فهمتكش.
2: لا كي تقول مش مريقل شو معناتها، كي تقول هو يما الأسمر يما سببداية عينيه يما، ما عليها تصويرة كي غني بيه الشعر هي
0: مش مريقل معناتها مش منظم مش قد بعض.
2: لا سي با سا، لا أنت تسمعها هكاك ما هي فيها إيحاء جنسية، يزيني عاد زوي كيما الأخت نجلة المناضلة زادة، فهمت؟
0: جاي تعمل في المشاكل.
2: لا مش مشاكل مش مشاكل، راه فما رب راه وربي راه ربك
0: في الاخر حق الرد مكفول.
2: لا لا الرد شنو اللي قلت
0: شبيها
2: شنو اللي قلت انا سامحني شنو اللي قلت
0: انت كي تقول لي
2: كي تقول لي اي جنس جنس جنس ما عندوش علاقه بالموسيقى، ما عندهاش علاقه بالجنس الموسيقى.
0: ايش دخل هذا في نجله ولا دلاجين ولا
2: نفسر لك هذوما اسماء قاعدين يتبرمجوا في المهرجانات سامحني والجمعيات اللي هما عملوا العار وعملوا الفضح يجيبوا في الناس هذاكم وباش العباد تدفع الفلوس باش يمشي يحضر على الشطحه هذيك ولا نحن كنا نشطحوا، نحن نشطحوا على تربو فلس في البلاد هذه، فهمت؟ اريتون سو سيرك
0: البلاد ما تتحمل برشا ستريس في الحياه. لا مش العباد تلوج على العروض
2: مش تلوج. هو تقول لي سامحني تقول لي يا سوايع واحد يقولها سرسان نعرف يا حبيبه ما نقولش معناتها شنو هذايا معناتها
0: شنو هذايا؟
2: ما انت تعرف وانا نعرف لو العباد يسمعوا فينا في الراديو معناتها ايحاء جنسي مقنن للعباد اللي قاعده تعدي فيه والبلاد توا لا فما لا ماء لا ضوء لا اخلاق لا احترام لاتسيتيرا نكملوا عليهم هكاكا مع الحريبش ومع الزطله ومع تسيتيرا يمشي المجتمع.
0: معناتها انت تعترض على اللي قاعد يتعدى في المهرجانات؟
2: لا يمشي انا مهرجانات كانت مهرجانات هي ما فماش مهرجانات هاو المندوبين خايفين من
0: شايفه مش مهرجانات المندوبين مهرجان خايفين سوسه ومهرجان مسير ومهرجان حمامات وكارتاج
2: هذوما مو عندهم ناس معينين سيدي زهير هذوما عندهم ناس هذوما عندهم ناس معينين انا فما اسماء في تونس ما عندهم حتى غنيه وبشطحوا الكارتاج وبشطحوا الحمامات حتى غنيه جديده alors que normalement باش تطلع انت يزمك تعمل برودكسيون فهمت دونك العباد عملوا اسامي كانوا دي فونت كوميرس كيما تقول قهوه بنيدر ولا مونوبري حتى حد ما يزعزعها ولا جو سي با حاجه تونسيه مانيش نعملوا في الاشهار هذاك يولي توا يعمل ماكينه يقول دي فما فنانين توا عاملين شهري للصحفيين خويا باش يدخلوا فك الهاشتاج وباش يعملوا باش ندرى شنيه باش يولي نمبر 1 باش يفك المهرجانات العباد تلم في الفلوس زوير وين الثقافه
0: موجوع
2: وين تونس مش انا شعب كامل موجوع ما توحليش في انا وين وزاره الاعلام اللي كان بورقيبه انا مره ولي
0: الشعب كامل موجوع والشعب هو يعبي
2: لا لا باش تقول لي الشعب عايز كده باش تقول لي لا ما قلتلكش مش يعبي
0: شوف العروض كلها معبيه
2: زوير اللي مشاو المرسيل خليفه
0: ايه.
2: ها وهم بيتهم من التوانسة مشاو شو اسمه هذيك
0: لا أذواق تختلف
2: أذواق تو نحن
0: فما ناس تمشي لمرسيل خليفة وفما ناس تمشي للنجلة التونسية وفما ناس تمشي لصابر الرباعي وفما ناس تمشي لنوردو وفما ناس تمشي
2: كما تفهموش الطرح مش هكا أنا ما قلتلكش السماء تتسع لي كل النجوم أما متوليش الرذالة وقلة الحياة وقلة التربية هي الروبير عايش خويا عايش خويا راهو فما فنانين ماتوا عطاو دمهم للبلاد هذيا تو شكون يتذكر اسمه هادي قله هادي قله اللي غنى بابور زمر خش البحر لسنة 70 كان يفجع وقت اللي يقولوا الفرق بينه وبين البقر الزواج جواز فهمت ما تخلينا نكونوا موضوعيين تو انا كي نحكي هكا راني ننقد ما عندي حتى مشكله ما عندي حتى مشكلة مع اوكين بيرسون وما حتى مسؤول
0: ما هو زيد فما ناس توا يسمعوا فيك يقول لك غاير خاطر هما عملوا سكسي خاطر ناس عبيت المسارح وانت ماكش موجود ما عندهم
2: عبيوا في جوبهم زهير ما تغلطنيش وما تغلطش قاعدين يلموا في الفلوس فهمت
0: علاه انت ما تحبش الفلوس
2: يا ولدي مش انا توا نحكيو على الناس اللي تلم في الفلوس فما واحد ما يحبش الفلوس فما واحد ما يحبش الفلوس فما ناس ما تحبش الفلوس فما ناس ما تحبش
0: حقهم باش يلموا الفلوس
2: لا مش على حساب القضيه مش على حساب الوطن
0: اي قضية
2: مش
0: على حساب انت اعتراضك على شنو بالضبط
2: مش
0: على حساب
2: مكان مش اعتراض مش على حساب الثقافه الثقافه عندها ناسا يا ودي فما ناس ما يعرفش يمشي ما يعرفش يلبس يطلعوا يعطيو مهرجان تو هكا يا اخي ساهله هي الحكايه شنو السي في نتاعك انت وانت تقول لي تو هذيك وخاصه الدعم يمشي العباد اللي عندها برودكسيون جديده اكثر من 70% مش نقعد نسميو الاسماء بمسمياتها باش هذاك وذاك وذاك
0: هما راسلت وزاره الثقافه
2: لا ما عندي من راس ربي وضمير الناس خاطر انا تو مثلا في سوسه ما تبرمجتش عندي 11 سنه واللوم على المندوبه مدام جليله المندوبه اللي نلوم عليها وجيت وعيطت عليها وعطيت الدوسي وتسيتيرا وهاني باش نبرمجك في رمضان هاني في شهر التراث واخر مره هز تليفون تعمل لي يرحم بيك اسمعني وفما شكون كلمها قالت له رانا برمجته في القلعه الكبرى وما حبوش شنو ما يحبش يا اخي انت تبيع في انا زعرور انا ولا خروب ولا نواصر شنو ما حبوش تي انا كنت سامحني اكبر معناتها كان المندوب تاع الثقافه تخاف منه اكثر من اللي تمشي المنطقه سي محمد صالح العتيل وسي محمد العابد وسي الحبيب العوادي وسي بشير المشرقي هذوما ناس حبوا البلاد فهمت وكي تمشي بحذاه زوير تخاف وكي يحطك بمهرجان يعطيك 3 ملايين 4 ملايين وتلقاه متصدر قدامك في الصف الاولاني هذاكم امنوا باحمد الماجري وعطاوا عروض مدعمه ما ولا نهار عملنا مشكله شنو معناتها انا سوسه ما ندخلهاش معناتها ما نحبهاش سوسه انا في صغري الكل عديته في سوسه
0: وحبيت الكل في سوسه ممنوع معناتها
2: لا مش ممنوع
0: هي ما بقدرتي قادر ولا
2: هي ما تحبش هي ما تحبش شنو معناتها انا نعبي
0: هي يا اخي هي ما تحكمش هي في المهرجانات
2: هي تحكم هي المندوبه انت المندوبه تمثل الوزيره تمثل قرارات رئيس الدوله
0: في اخر مره عيطت الوزيره
2: اخر مره رعايه الوزيره سامحني نحكي لك على الدعم يا زوير خويا انت جمعيه ريت جمعيات كيفاش فتقوا البلاد من بعضها جمعيات يبرمجوا شو يحبوا يكلم المندوب يقول له نحب فلان بن فلتان ب 30 مليون تقول له المندوب راني ما عنديش فلوس غدوه يجيب تلقى هذاك مبرمجه هو وغيره وغيره بفلوس كبيره انتم الجمعيات كي خذيتوا الرول نتاع المندوب نتاع الثقافه وليتوا انتم تتحكموا جمعيات انتم هلكتوا السياسه وهلكتوا السبور وهلكتوا سامحني العمل الجمعيات يا راهو انا مشيت خدمت مع الفرنسيس راهو نتاع ناس
0: ما عندهم ما نحبش الغش هذا يخليك تقول كلام اكبر من
2: شنو الكلام اللي قلته ولا شنو
0: معناتها انت تنجم من بعد تندم عليه
2: شنو
0: قلت الجمعيات هذه هلكت المهرجانات
2: اي بيان سور يا اخي الوزيره بيدو قالت
0: انت انا دخلت مهرجان سوسه قالت احمد المجري مش فيها هلكت المهرجانات
2: قالت وقت ينصفري من المهرجانات اليوم سامحني يا اخي زهير انت تو بالعاني عليا ولا
0: مش بالعاني عليك
2: لا خاطر كانوا فما لجان الثقافيه
0: لجان الثقافيه
2: لجان تعرفش معناتها لجنه ثقافيه في كل ولايه في سوسه فما لجنه ثقافيه في المهديه في قابس فما ناس نتاع ثقافه كما فما ناس يتخلق باش يكون بورتي فيما كوارجي من اللي من المنيم ولا من المجنور يفيقوا بيه كوارجي يتباع فما الاخر بدنهم تاع مانكان يخدم مانكان فما الاخر تمشي معاه فلوس جو سي با هذيا فما ناس نتاع ثقافه يؤمنوا انه في الاختلاف رحمه مش انا ما نجيبكش تغني ونلقى تعالى باش نجيب هذاك وتقول لي انت غيرت وتحمل المسؤوليه كيفاش تحمل هذه بلادنا ونحن مسؤولين عليها كانت هكا ما تبان عليه وكانت هكا امت بورقيبه وزيره حد بورقيبه حط وزاره الاعلام فما والي في صفاقس ماشي في باله بالكسوه باش يدخل يلقى روحه تنحى على خاطر اندرشنيه خرجت معلومه صباح نتاع بكري ولا فما ما يصب في بقعه خايبه. اما راهي دوله ويني اركان الدوله يا خويا ويني الدوله؟
0: الدوله في برمجتك
2: الدولة
0: في المهرجانات
2: احنا وين عايشين؟ فما دوله كي تلقى ضو احمر تاقفه ها كي تمشي تشري دبو زمان تخلصها هكا ولا وكان تسرق بعض ضم يزوك استشهر حبس سب الجلاله في الشارع ديالك قضيه. هي هذه موت من قوانين الدوله هذه قوانين, قوانين وضعيه هي إيه القوانين ثقافه عندها زاد قوانين فما ناس متاع ثقافة متاع
0: سيتيرا متاع سيتيرا شو باش نفهم القضية بالقداء أحمد
2: فهم القضية في زوير فهم
0: ما باش الناس يفهموا
2: لا يفهموا فاهمين الناس كل فاهمين شو معناتها نقول في أنا
0: شنو
2: مش مقلقني مقلق العباد الراقي مش أنا بركة ما برشا فنانين ما مش قاعدين يخلوا
0: انت كي تقول مقلق العباد تحكي على عروض فاشله ما مشاتلاش الناس
2: تخدم
0: مش على عروض المفروض اللي متقلقه ما تمشيش
2: زواير خذوا فلوس وماذاكم وعملوا كونتراتوات والدنيا الكل. فما عباد يجي المدير مهرجان يقول له اعطيني 16 مليون وقبل ما تعمل معي الكونترات هم 4 مليون نافوا اللعبه الكل وفما ناس لا مش تقول لي ما تعرفش انت فما ناس سامحني فما ناس ما عندهم حتى دخل بالثقافه وبالفن يعمل اورديناتور ويمشي للناس ما عندهمش فكره وتجربه في المهرجانات يقولوا خذ فلان وفلان وفلتان ولا تاخذ زياره كما تاخذ وجهه جندوبي كلمه
0: اي بلي با كي هي نعرفها
2: هي كي تعرفها ما لاقوها
0: صغيره هي تعاون في المهرجانات اللي ما عندهاش ميزانيه
2: مش تعاون نفس العباد
0: يقول لك انا باش نجيب ثلاثه عروض بحق عرض ونص
2: لا لا ما هذه ماهيش فريب
0: وكان يتنحى فلان يتنحى
2: لا هذه ماهوش فريب هذه تاخذ ثلاثه نبيع لك واحد ولا قبل الحليب
0: اللي يقول الوضع المالي لهالجمعيات
2: انا نحكي لك تعرف ايش نحكي لك هكا انا عندي عرض كبير اسمه تمتم عرض كبير ومدعمته وزاره الثقافه عرض يفجع
0: كي مدعمته وزاره الثقافه علاش مش موجود
2: اسال مدير المهرجانات والمندوبين انا كلموني في المونستير ريسامو كلموني سيد احمد و بارلور ولجنه وتسيتيرا وتسيتيرا بربي راهو الفلوس وفات تفكرتوني كل الفلوس وفات وكيف كيف متعدي مروح من المدينه
0: شنو بربي والفلوس وفات
2: الفلوس وفات معناتها السوم اللي قلتها انا مش هذيك قالت لي راهو عنا هكا قلت لها بي من بعد اشترتوا عليا قالوا لي بربي تجيب لنا كالعازفين هذيكم اللي هما ما تلقاش فيهم فضاء في الصيف خاطر كلموني قبل ب 10 ايام ما تجيني قبل ب 10 ايام
0: قبل ب 10 ايام العرض
2: مستدعي نهار وفي يقعد مستدعي في نهار
0: مستدعي في نهار ويقعد في
2: لا وهذاكم وفين في الرباط وقتاش ليله عيد الجمهوريه وسونوا عليا انا والعازفين هذاكم قال لك تبدل منهم واحد اتسيتيرا يا اخي انا من الغدوه تشوف نلقاه نهار سبت ما تلقاش حتى اللي يبيض في الحيوت ما تلقاش تلقى ما تلقاش فيه فضاء وسونو باش تجي المستير وديبلاسمون دوبل كاشي قلت خلينا نضحي يا اخي الاولاد قالوا لي ما نمشيوش معك كلمت المسؤوله انا علقت من هوني وما كلموا فنان اخر شنو معناتها انت تلعب لي معناتها انا ما نجيش لسوسه ما نجيش المسير ما نجيش المهديه وفما واحد كلمته في مندوبيه قال انت تعمل في الثقافه شنو نعملوا بيك وانت اش تعمل اي والله والله اللي تروح بيا لصغاري قال لي انت تعمل في الثقافه ومن بعد كنشوفوا هذاك اش يعمل وشنو القضايا اللي عنده معناتها سمح في وزاره الثقافه في مندوبيه تقول لي انت شنو نعملوا بيك شنو هي حسرة على رجل امي الاولاني شنو هذايا شنو هذايا معناتها ونفس الحكايه ومن بعد يجيك يعمل لك باساج مع ذاك المشهور وهذاك ويعمل لك غنيه بركه يا ودي عام كامل راقدين يضربوا في التاي يخدموا في الليلاونج وفي السفريات وفي العروسات وحتى في الموتى تلقاهم ومن بعد يجيك السيف ياكل لك الفلوس هذيك يساس ريبيت يعمل جمله تنفع البلاد كان جات فما جمله محلاها تو في اللومبوتياج في سوسه راني الكراب كل حطيتها وشيخه يا ريان يا ريان ما تعرف تغرب الا ريتك اللي يمشي يلوج على الذب هذاك قنطار رمل باش يلقى هكا يوميات نتاع ما مو اريتون سو سو سو سو ديسكور مش انا متالم انا نجرأ نتكلم هكا على خاطرني بالحق خاطرني موجوع وقابلت الوزيره ومشيت وكنت باش نتكلم باش نعمل فيديو خاطر عندي حقائق وعندي خفايا شنو انا استاذ راني نتاع موسيقى استاذ نتاع موسيقى راني لحنت
0: والخفايا وصلتهم للوزاره
2: لحنت الدوس كلها راهو لحنت نبيله نبيها كراولي نوال غشام كريم شعيب فوزي بن قمره يسرى محنوش امينه فاخت صابر رباعي وخلاف اللي ننساهم هذوما الكل لحنت لهم انا جو سوي با نامبورت كي ونامبورت كوا وكنت نقري على ذكر كحت في البلاد هذيا معناتها انا تو مصيري سانتياغو نمشي نلبس بلوطه نمشي نعيش لبرا ونبدا كريري من اول جيت شبول فير راهو خاطر في داب معناتها انا لكل فرحه وكل محبه انا اللي عملته في جربه في الفرنكوفوني خويا صوروني ب 18 كاميرا قلت لك المره الاخرى
0: أي.
2: كلموني من السنغال من فرنسا من المانيا من روسيا من بعد جيت للتلفزه نلقى الحفله نتاعي قصوها قطعوها شنو نقوم نبكي انا
0: انت مستهدف معناتها
2: لا هما ما يحبوش الراجل كما قال احمد لندونسي ما يحبش
0: يدخل الراجل ومش
2: سمعني انا كي نغني اورفوار مالي دي بوفوار تمشي مع القوم هذايا جرأت قلتها بالفرنسيس انا نقولها انا راجل معناتها جو دي سو كو جو بونس ولا كي غنيت الدغبيجي غنيه كانت تحت الدم هزيت انا شوف قداش من فيو عملت شو مستهدف هما ما يحبوش كون يخدم الثقافه يحبوا العباد تشطح، هي العباد تشطح بطبيعتها، انا بدي نشطح انا
0: إيه ثقافه كنت... مش بالضروره رايد فينا معناتها ثقافه نجم تشطح، لكن الثقافه
2: حبيبي
0: ثقافه
2: حبيبي حبيبي انا قلت لك الثقافه المهرجان فرحه مش توليد فينا، هم يحبوا يعملوا محسوب اللي يجيبوا فيها مش جنايز، هما تفينا تتعدى في نص ساعه ما جنايز هذه موكب كامل. أما أنا عايش خويا
0: وصلت الموقف هذا لنقابة الفنانين،
2: أنا ما مش مستعرف بها النقابة
0: عليه،
2: لا الوضع هكا كان من النقابة، هو الوضع هكا كان من لا عايش خويا ما أنا مش من النقابة، شوين النقابة سيل هادي جويني وسعادة وذاك ما عملوا نقابة، ذاك كانوا يقوموا السباح ويتعاركوا ويعدوا العود قبل بربع ساعة ويخدموا احترت اش نهديلك يا حلوة يوم العيد قرب، والآخر يغني قد كسحر يا مسمية لابسة روب هلالية خاطر خسر هلال فيها معمل نسيج، والآخر تغني البير والصفصاف والنعورة، والآخر يغني سسمو الجاموسي تمشي بالسلامة ترر ترجع بالسلامة ترر محلي الله يكون معك يسونك ويراك تمشي تمشي تمشي، وقال لك ريحة البلاد يابا ورد وياسمين، بعد ذي يقول لك جيت عشنا عيشوا كزبلة بوبيلة، ياكم رديتوها بوبيلة انتوما لي زارتيست بإعاز من إعلاميين هما يحبوا الوضع يولي هكا، أمان قلبي باش يخرج من بقعته، تونس فين تمشي تشم
0: مسك الليل وتسمى الياسمين
2: وتحس المحبه خلينا نتجلط خلينا نجلط
0: هي التوانين
2: مش عملنا اضراب جوع
0: نبحث
2: عملنا اضراب جوع
0: ما حشيش بيك انا باش تتجلط ما حشيش بيك انا
2: اضراب جوع في ماما اضراب عملنا جوع ولا غيره وقت اللي مشى بن علي وما تبدلتش المنظومه عملنا اضراب جوع عملت اضراب جوع
0: يا احمد الهجري انا حاجتي نلقاو حلول
2: مع شكون تلقاهم
0: هاني قلت لك قابلت وزيره قلت لك الوزيره
2: هي بيدها تشكي من هي بيدها الوزيره تشكي من الجمعيات
0: قلت لي نعترفش بالنقابه
2: لا نقابه يا اخي باش يحل مشكلتي هو نقابه
0: طبعا كيفاش مالش حتى حل مشكلتي شنو دور النقابه
2: يا ولدي صلي على النبي زهير التوزيرة كلها عباد تغلط فما عباد يا ولدي مالا تولي قاعدين يخدموا دخلوا في النقابه ولا تكلموا في النقابه يا ولدي فما جاتو فما لي سيريس
0: والجاتو جربت تتواصلت معاهم ما نجربش ما حلولكش مشكلتك
2: من النقابه يا ولدي
0: علاش تسبق انت حاجه
2: ما نسبقش ما ندخلش غاديك اسمعني انا ديما نغزر دام سامحني التراب باش يمشي عنده لوكوموتيف نقابه شنيا اش بينا انا نشكي ولا نبكي انا استاذ وفنان وراقي ومحترم
0: ونعطي الفنانين كما في العالم الكل فما نقابه تدافع على الفنان
2: نقابه على روايح
0: وتدافع على حقوق الفنان
2: يا ولدي انا حقوق
0: وجريت على
2: ما دافعتش على برشا فنانين وانا نتجرى هاي ما دافعتش شنو نقابه شنو معناتها نقابه نقابه نعرفها نتاع دوكيرات نتاع عباد مش قاريه نتاع عباد هذوك ما ياخذوش حقهم يمشيوا بروليتاريا يدافعوا عليهم هاي اش عملت نقابه شنو اللي عملت توا سنا اش عملت
0: عم تشوف قانون الفنان هاكا
2: ضرب كراسي البارح في مدينه العلوم
0: هاو قانون الفنان
2: يا ودي اختنا عاد
0: هاو برشا قضايا رفعتهم في برشا فنانين نقول
2: لك الخدمه وستيرات تقول لي قانون وفنان كمرجة الفنان ولا كمرجة شو اسمه سي با سا
0: انت ضد قانون الفن
2: والفنان قانون الفنان انا استاذ على روحي انا فنان
0: ما فما ستاتيو انا خويا مهم
2: ستاتيو هذاك عاملينه حصيله زوير
0: انت تعرف في مهرجان
2: يا زوير انت تعرف هذاك حصيله هذاك حصيله يا خويا حتى ريسامون قال لك باش يبرر في فضاء ثقافي يلزم يدفع 200,000 بالساعه امان حصيله هذيك اللي عملوها حصيله للعباد
0: العباد
2: اي وكل اللي خرجوا في الاخر استعرفوا بينا انت الفنان قبل كل شيء انت تفكر وزير شادي العايري تفكروا تفكر باهي الاضغمه تفكر منذر بن عمار تفكر الناس اللي كان شادين الدوله مشاو على رواحهم هذاك اما تبقى غنايه انا جيتك يا رمال هذوما يحركوا فيك سي نوستالجي كمان بلادنا عجبك الوضع اللي وصلوا محمد جبالي حتروحوا في صندوق وبابيون ولا بتسد فيه
0: كنتش نسالك على موقفك
2: البلاد وصلت وكذا
0: العمل هذاك اللي عمله
2: الوضع ورد وكاكا محمد جبالي يعرف يغني عنده استراتيجيه غنى قبل وش بيه يا ودي عيط له اقسم له حتى حفله مع يسرى محنوش شنو المشكله؟ اعطيه حل علاش الفنان يفلقت؟ فنان محمد جبالي نعتز به سامحني ما يدخل في المود هذيك تفتقوا من بعض يولي اللي عامله 300 سنه يتكسر عليه خاطر ما عطاوش كارتاج وانت شنو هي المشكله ما غنيش سنه في كارتاج ولا بعده وين الدوله؟
0: هو حب الدوله راهي حب في ال 40 سنه كارير
2: قال لك ما جاوبونيش ولاش هو المدير هاي تقول قال هكا وما جاوبنيش يا اخي تو احنا نبيعوا في المرسوخه في المارشي سته غير درجين قبل ذلك
0: هذيك عركه لا اخرى مش الحقيقه
2: اي عركه اخرى نحن ما نحتاجوش
0: الوزاره تقول بعثت ورقه برك وهو يقول هاو
2: هذا يا سيدي نبورت
0: شو اجى بحذايا جبالي ويوضح
2: الدوله زهير الدوله الدوله دولة قبل وقت اللي كان فما تجمع انا عملت اغنيه تم التاريخ يا غاليه نغني لك ونغني عليك افريكا هي يا من الرايات العاليه نحبك يا بلادي هذيك هزوا بها الكوب 2004 عيطوا لي قالوا لي ها وسام ناس مش تجمع كبنية، ناس يتبعوا في الثقافة. شكون يتبع في الثقافة توا؟ شكون كي تعمل غنية يقول لك بارك الله فيك؟ وشكون اللي أترك يا أخي؟ مش الدولة تاخذ الفنانين نتاعهم، سامحني، مش الدولة تاخذ الفنانين نتاعهم وتأثرهم وتركبهم مية في التراه باش ينوروا ذات المجتمع والشعب هذايا ويولي الفنان يقرب للشعب نتاعه.
0: وأنت هبت ستاتيو، تختار الثقافة اللي تحب تروج لها.
2: إي هبت ستاتيو أنت توا توا يسبوك 7000، علاش تسب فيا وخاي أنت؟ فاش قام أنت؟
0: باهي يجي يقول لك أحمد
2: سلعة أنا
0: هاتك الجيتار
2: خلنا نبركش شوية عاد
0: يدي بلد
2: بربيش. أنا اللي عندي اللي عندي قلته
0: مازال باش تحكيه
2: معناتها شيء معناتها
0: شوف باش نعملوا فيزا باش
2: ندخلوا لسوسة ولا المهدية ولا المسير.
0: باش تجاوبني بالغناء تو باش تجاوبني بالغناء ارتاح شوية ومن بعد نكملوا.
2: كان يعطيني شوية كو أخويا.
0: أعطيني شوية كو باه. هاي كان حياة أحمد المجري نعملوها غناية اش تطلع؟
2: أنا باش نقول Prends de moi ce que tu veux, mais pas mon orgueil. Prends de moi ce que tu veux, mais pas mon orgueil. Prends ce que tu veux, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Non, quand même, on prend ce que tu veux, on t'y cherche, maïataï. ما قلت شيء. هذا الفن
0: وضع اللي وصلنا للاخر
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا شادينا نحن الحكايه، انا شاده الحكايه. علاش تقمعوا؟ ليه علاش تقمعوا في فنان
0: غنيه
2: يعوم في وسط البحر نتاع الفن وينجم الشيخ العباد بحد شيء حتى بعد بين عصابه؟
0: وضع الثقافه
2: حتى فما حكايه فيرتويل غالطه.
0: وضع الثقافه نكمل
2: غنيتي عاد. وضع الثقافه انت تعرفوا يعرفوا
0: في غنيه
2: نرجع البرون دو ما اسكو تي فو
0: نفسها.
2: انا يظل لي عم جيب باش نعمل اون مين شو باش لوح لي الغناء والجر هذه والكلام اللي نتكلم به بما اني سيتي انا لساني داير برقبتي ونتكلم بالانجليز وبالسوري بالعربي بالولوف ونعمل سبيكتاكل. نقول مثلا غنيت لا سي دو ري دو سي لا لا سي دو ري دو سي لا سول فا سول لا فا مي فا سول فا فا مي مي ري ري دو سي لا سول دو سي دو ري فا مي ري دو سي لا سول لا لا سول فا سول لا سول فا سول. شوف محلاها هني نتكلم بلغة أخرى أنا. هذه يا أخي سالم باش روحتولي اللي يسمعها في مطماطة وتبرقة يحس نفس الإحساس بتاعك الفترة كيفاش مرأة رجلها مشي حارب.
0: توحشت هالغنية غنيها
2: ريت خويا صعيبة
0: غني لي
2: غنية صعيبة يا أخي سالم باش روحتولي
0: غنيها
2: أمان. نحن توا جهويات وفرقة وهذاك يقول في هذاك هكا وهذاك ندرشنية والآخر يكون قاعد يعمل لي غنية ناس الجنوب ملا نعمل غنية نسميها ناس أفريقيا. انت غير
0: من
2: لا هذيك غير من روف ماهر عايش خويا عايش خويا
0: هو عامل مشروع
2: لا
0: كامل
2: مش عامل مشروع
0: جنوب
2: مش
0: عامل
2: غنيه مش على الكلمات كاتبها كاتبها صديقي جليدي العويني غنيه محلاها ناس الجنوب الشرف والعفه كيما ناس الوسط كيما ناس الشمال كيما التوانسه ناس كلها 19 حتى حد مو زاد على واحد حاجه ما تعليش على الناس. اما هذيك كلها استراتيجي باش يضربوا الفلوس والاخر عامل هكا والاخر عامل هكا والاخر يز عاد
0: شلقنا بكم الناس الكل خويا
2: رد شنو شلقنا بكم
0: اعطيني الاغنيه
2: يا سي زوي شلقنا بهم شلقنا بهم هذه مش رادار شدهم النبار
0: يا اخي سالم
2: ما نجمش غنيها
0: عليه
2: لا في مقام راس الديل الاغنيه صعيبه برشا راس الديل يزمك واحد يعزف لك بالناي كيما زغنده كيما اللجمي وزغنده ويبداو قاعدين هذاكم ويعديوا لك الاحساس نتاع الحوم العربي باش تنجم تغنيها معناتها هي ورده لا اغنيه صعيبه صعيبه برشا
0: شنو نجمو نسمعوا الناس توا
2: سالم باش باش راه فيها مد وفيها زجر وفيها حكايه فوندو معناتها
0: عطيني حاجه من عندك
2: تمن بورده انت
0: طبعا وردة حبيبتي ورده
2: ورده كي الله يرحمها
0: العز ورد.
2: انا سمعتها مرتله 60 حزب قران مخلق في ورده الجزائريه اللي مغنيه بودعك ولولا الملامه وستيرا فهمت وبتونس بيك. نحب نقول اللي ورده كي جات تغني في فريق فريق غزالي قالت انا باش نحاول نغنيها رغم انه اللهجه الجزائريه قريبه منا فما برشا اغنيه تونسيه كيما نادولي خالي وستيرا وزعيونك تحسهم جزائريين اكثر منا نحن. المراه كي غنيتها قعقعت الله يرحمها احساسنا راهو ثمين وراو عميق راك تونس تحفر 3 متر وسونتاج تلقى الماء سونتاج تلقى الماء راو اغلى وابن فوسفات في العالم هو في قفصة وفي هذاكم في فيلم تلوي راو تمشي الحامة توا ب 3000 فرنك تعمل حمام تخرج سيري 248 بلا حد شيء الماء من عند ربي
3: من عند ربي
2: عنا ديريشيس عنا ديريشيس عنا ديريشيس علاش نحن هكا
3: عنا ثروات طبيعية
2: سي لا كيستيون كو جمي بوز انا دوماني الفن نحكي على دومين الفن وحتى كان جبت عباد راني جو سوي اون تران دو كريتيكي خاطر سامحني شاب خالد اللي ريسامون جا الكارتاج انا لي ميوزيسيان نتاعو في لوتيل وانا طيب كسكسي وزيت فرحت بهم وفرحانين ايتترا ايتترا يعملوا لي لوميير دو جور ملي من 9 نتاع الصباح وما في البحر نحن في تونس يبدا البحر قدامك ما تمشيش تقول لي هاكا معبي هاكا القعر تعوم هاكا البحر يخرج في الحريقه ما تيسر ياسر عنا حكايه في مخاخنا نجرهم باش نقرب لبعضنا سامحني ايدك في ايدي نحط يدي في ايدك توا بشكل قطره نتاع الماء اللي طابت حتى وكان هي ما يصالحها للشراب نغرب لها باش بور بوفار افونسي امان مشروع وزير اللي يكون عنده مشروع
3: انت يدك مع شكون تنجم تحط
2: انا مع الناس كل مع الناس اللي كي نحكي على العباد انا ما ذميت حتى حد نحكي ميوزيكالمون
3: كيفاش ما ذميت حتى حد وانت من بكري تقول لي هذو ما فشلقنا بهم
2: لا شلقنا بهم خاطر
3: نخدم وما عندهم شيء وتفاهه وجنس
2: زي ما قلت لك لما
3: قلت كلام كبير
2: انا ما وصفتهم
3: تراجع
2: سامحني لا لا صغير تو انا في الديريكت راه ما تعمليش هذيك لعبه الحلاب نقول نحب لهم
3: والله لا والله لا
2: انا نحب نفهمك تفاهه انك انت تافه وتفه في العباد سامح جوليا بوتروس بربك تحط يا سيادة المخرج بربك انت حط لنا شويه مثالش على حساب الوقت نتاعي انا حط لنا شويه من جوليا بوتروس انا بتنفس حريه
3: ايه.
2: تو اللي يسمع فينا تو سامحني تو ترجع فيه مش الزحمه با بوسيبل شوف العباد اش تغني شوف نحن فاش
3: روحنا
2: وحنا في وعلى الحلي وستيرا ما نعيش خويا عايش خويا
3: عايش خويا مع الاحساس بالوطن
2: الاحساس بالوطن يا ولدي
3: مربع
2: يا اخي لبنان مجروحه لبنان مجروحه انا وقت اللي في لبنان وقتلوا الحريري لبنان مجروحه
3: لبنان اللي عندهم جوليا بوتروس مجروحه هيفا وهبي
2: لا لا نحكي لك على جوليا ما تعليش التشبيه نتاعي
3: نحب نقول انت عارف هذا موجود وهذا
2: لا لا لا كيكا تو باش نعملوا سنجه ولا هذيك اندرشنيه وهذيك وهذيك هذيك
3: حتى احنا عندنا لطفي بوشناك عندنا زياد غلطه وعندنا احمد المجري وعندنا صبر الباعي وعندنا امينه فاخت وعندنا يسرى محنوش
2: يذولي انا وياك في مستوى نعمه وادراك وثقافه ووعي وتيتيرا باش الرومان نفركوا على قاعده كي تجبدي العباد هذوما انا عمري ما كنت كيفهم انا عمري ما كنت سامحني نخمم في تخمام سلبي انا نحكي لك وقول لك راي سامحني راي كي باش تفلق راي على الناس الكل امان نرمي نصفرك العام عملت انا تعري ولا توري نوري شنو باش توري خويا انا نشوفه في العجب هاي كملت هذه اتسيتيرا تو بعد غدوه تجيك ليه عاد ما انا تو سامحني نسالك الانترنت ونخرج للشارع والتلميذ اللي باش يمشي نقريه غدوه ما باش يسالك لي الجمله هذيا باش نزلت قال لي انت تقول خميس رنان والرشيديه امان عايش خويا زهير راك باش تبني 20 طاق تعمل فونداسيون كبيره وسيس ها وتتعب ومن بعد تحب تهدمه ابعد 500 متر وحط ديناميت وتمشي نحن البلاد فتقنين بعضها تقولش علينا صابين عليها الماء فارق والبلاد طايحه ومش عارفه روحها وين ماشي
3: شو الحل اليوم
2: الحل المسؤولين
3: يكونوا عمليين
2: المسؤولين انا كنت حطني وزير الثقافه تو الناس كل الشعب الكل يبدا فرحان والله ياكل كعبه زيتون
3: عاودها الجمله
2: والله كنت حطني انا وزير الثقافه الشعب الكل ما يولي اسعد مخلوقات العالم
3: كيفاش
2: بالجيتار نتاعي ونحط اورج في البيرو ونبدا نغني ونفرح في العباد في اللايف
3: نفرح في العباد تحط الجيتار
2: بيان سور افرح خويا شعارنا افرح خويا افرح باش تعيش منيره بركه العباد لبسوك الكابوس نتاع الهم سامحني حتى الفقير الفقري ربي يمتحن فيك خلقك فقير كنا فقراء وعندي انا مفقير كان فقير الدين في الاصل اي معناتها انت كي تخلقت كيكا تحب تتشعب تلقى روحك في حد
3: سوك حل عملي
2: ولا تلقى حل عملي يلزم نحيو هذه القله الحياه وخط الازمه
3: كيفاش نجم
2: تحل الازمه ازمه اخلاق
3: اللي تسميه انت قله الحياه كيفاش نجم تحل
2: الازمه لا العباد
3: موجود في العالم اجمع
2: لا العباد اللي يعملوا في قله الحياه يرجعوا رواحهم خاطر ان لم تستحي فافعل ما شئت
3: ما شو العالم تصدر قانون
2: لا لا لا قانون مش قانون مش قانون
3: من قله الحياه عايش خويا تشد فران
2: عايش خويا انت تكون تمشي في الاخضر ومن بعد الاورنجي ومن بعد الاحمر انت تشد فران توا الوضع مش هو ميوزيكالمون ايتترا
3: شعل الضوء الاحمر
2: ايتترا ايتترا مش مشعل هو جو يشعل بطبيعته اي توا الضوء مخصوص على البلاد ولا ايه ها والماء مخصوص وتسيتيرا وتسيتيرا باش تروح في الفنان زاده هاي ميسالش نفرحوا العباد امان نفرحوا العباد
3: خلينا نكونوا عمليين احمد اعطيني الحل شنو الحل
2: لا لا لا انا قلت لك عاد كي تكلم انت مندوب يقول لك والله انا حبيت نبرمجك والجمعيه ما حبش تاخذك على الدنيا سلام سيدي على الدنيا سلام انا فما رئيس جمعيه سامحني في ولايه من الولايات يبيع في الشراب خويا يبيع في الخمر وفما مديرة نتاع جمعية تواصلت معها ريسامو عاملة مع واحد باتيسري تبيع في الحلو، قالوا لي تواصل معها كان خذيت العرض توا مش لازم نقولها البقعة، كانت ياخذك تونا ندعموا لك العرض. قالت لي انت شكونك؟ قلت لها سيد احمد ميجي. قالت لي ما نعرفكش. بعثت لها لي فيديو، قالت لي محلاهم ما بنهم بنهم. قلت لي هذا ايش بيه غني هكا؟ معناتها انا ايش بيني نغني هكا؟ الموسيقى راهو يا زهير تجيب حنش ما عندوش كولون فيرتبرال، تحط له قصبه ولا ذكره يقف ويولي يشطح، اللي هي مليانه سامحني بالسم جمل والحصان يربحوا بهم الحروبات. دف رك دف رك دف رك يولي يشطح وشيخ. الارنب اللي هي مثاديات تحط لها الميوزيك كلاسيك تولي ترضع صغارها اكثر من العاده. امان العالم ونجوم يمشوا بالموسيقى، نجيو نحن في تونس نردوها كذا وشيء. واش تقتني
3: انت؟ انت مركز على المشاكل
2: وعلى مشاكل يا ولدي. المشاكل شنو
3: هي؟ خليني نصلح لك
2: الكلمه. مش مشاكل، انا

0: بيقعد يقول لك حي على الفلاح ماذا بيك انت تعمل له عامله. سامحني وزاره شؤون دينيه انا في فتره قلت لهم نجيكم تسمع فيا وبلاش ونعلمكم تجيبوا الناس هذيكم يعملوا 500,000 اذان بالراس وبالراس الضيل وبالاصبعين وبالسيكه التونسيه اللي هي تفجع. خذوا المشروع ومن بعد قال لك يا اخي اش قاعدين تعملوا؟ ومن بعد يدخل الاخر يسرق من الجامعه وتحط له كاميرا باش يا بلاد يا خويا يا اخي لابيل على بريير هذيك جزء منا تبدا قاعد تسمع الله اكبر في كل لحظه. زاد الغناء كيف كيف جزء منا. ما تحب انت علوش العيد ماليش بزملين وقت اللي هو ب 800,000 تحب تماثم اللي ب 80 فرنك توصل مارشي ب 1600 مهم الحكايات هذوما مهم اللي زام بريزاريو هذوما ومن العباد يبدا قاعد على السلامه طف خذ هذاك خذ هذاك خذ هذاك واللي يحسوها كفي ريحه باش يضرب في الواحد يوزعوه والفنانين اللي تخدم واللي تعمل في الكرياسيون والاساتذه والمعميه نتاع الموسيقى واللي كارهم يسوقوا لوكوموتيف بالفنانين نتاع البلاد هذيا سامحني تو الاخر خارج يدافع على اسمه.
1: خلنا نسالك نفس السؤال وركز معايا. فماش
0: كسمه بربي ريقي شاح
1: ريق وشاح
0: ريقي شاح هذه نتاع
1: ريقي شاح اسمعني
0: نحن الذمار سامحني
1: كان جيت عندك
0: الذمار نحن عملناه
1: كان جيت عندك 15 ولا 16 عرض في المهرجانات نتاع تونس كنت تجي تقولوا الكلام هذا
0: نفس الكلام نقوله نفس الكلام خاطر السنا وعامل
1: انا حسيتك تقول في الكلام هذا لانك انت
0: لا انا كلمتك قبل وبعت لك فويس وقلت سيد احمد راهو الجمعه دي مليانه تجي الاثنين اللي بعده ورغم اللي فات الفوت
1: الجمعه اللي فاتت
0: اي تو نحن لو 27 ولا 28 معناتها انا خدمت عرض برك
1: عرض برك من الصيف الكل
0: اي صيف كامل نحب نعوم نحب نمشي وليت هكا وندرى شنيا اما راني شاد جيتارتي كل يوم نبرف رد بالكم مني عام الجاي راني الكلام اللي نقول فيه ولا الحريه اللي عندي المساحه نتاع الحريه اللي في افكاري وفي موزيكتي وفي احساسي في مواقفي هذاك باش نولي سورسان خاطر انت
1: تجيبني
0: في التلفزه تقول لي 7 من 16 اي 7 من 16 هذيك امي سيسي نعرفوها والحكايات الكل نعرفوهم اريتي دو فير سو سيرك
1: نقول لك حاجه بركه
0: نحب نقول لك حاجه بركه باش انا نخرج من هذه بن علي الله يرحمه كي جا ماشي اش قال مش قال غلطوني شكون اللي غلطه جاوبني مثال
1: المسؤولين طبعا
0: المسؤولين والاعلام دونك يا اعلام يلي غلط
1: لا الاعلام وقتها كان لا لا الاعلام هو
0: الاعلام هو اللي غلطوا تابيروج والدنيا وينهم هما اللي غلطوه هما الدنيا لافيون روز
1: هو سكر عليهم
0: العصافير تزغزغ
1: الله يرحمه هو توا
0: اي الله يرحمه وينعم
1: خلينا في تغامرك فكره
0: المخاطره معناتها انت توا ضد انه الاعلام الاعلام هو اللي وصل لحل البلاد هكا انا هذايا في الستاتيو
1: اللي عملته
0: لا والله انت راجل تخدم على روحك سمعني انت عملت كلا جوندام تاع الكولتور ومتاع السياسه وتسيتيرا وتفكرك الاغنية اللي بعت لك انا يا دنيا يا مظلومه عديتها واش قلت في اللونتين انت
1: فرقتك ماذا بين حمله ياسر محلاها
0: قلت فنان شو شو شو شو قاعد يعمل هذيك الغنيه كان عملها واحد من الاسامي هذاك راه عم بيت 300 مهرجان ما خاطر عملها احمد المجري الكاليتي دو سون كيفاش يا دنيا يا غداره ما لقيت فيك دباره نفارع في اللي كان وصار شماته في النباره يا بلادي يا مظلومه شحال فيك الناس مظلومه في باري ولا روما معناتها واحد يعمل تيت تيت يولي بطل العالم قلت لك فما صحفيين
1: خمم في المغادره
0: فما صحفيين توا ياخذوا في شهري من عند الفنانين يا اخي فهمت عامل 3 بوان دانتروغاسيون ياخذ باش يولي هذيك هو طردوه من خدمته ولا اتسيتيرا عامل درع وهذاك عاملين سنتور يتعدى في جوهره يتعدى في نسمه يتعدى في درشنيه لين العباد تقول لي هذاك بالحق قالوا لك الاعلام الوظيفه نتاعو يا اخي شالو لا لكن قتاله ما كانت تعدى في الاذاعه الوطنيه فما كانت مسير هيك تعديت واخر مره غنيت انا العباد وعاملين عامله ترند خاطرها صافيه اريتي يا مان فو سافوار اريتي اي فو سافوار اريت كيفاش هو فو سافوار كون لامور يسيرفي فو سافوار كيتي لا تابل كون لامور يسيرفي الحب ما ما ما موجود بيناتنا في علاقتنا في محبتنا في غزرتنا في احترامنا
1: ونحن قاعدين نعرف الاستمرار بالوجيعة الكبيرة هذه راهو صعيب
0: مثالش قالش بلال بن رباح لست انا الا ما اعطاني ربي وقت اللي جاب ابو سفيان بشكل معاك الخبز وسيتي
1: فما سؤال سالته اربع مرات وانت عامل روحك ما سمعتنيش تخمم في المغادرة
0: مش بالعاني ها
1: تخمم في المغادرة
0: ان شاء الله ربي يكتب لي هجرة
1: أه؟
0: ان شاء الله ربي يكتب لي هجرة موناج انا معناتها لي انا نظر اشتر عمري
1: جد راك
0: اي جدي عنده
1: ضيعة كبيرة فما ناس يشوفوك بالحق ما تعطيش عمرك
0: لا هذيك خاطر قلبي
1: في اما بالرسمي جد راه ونحكيو على
0: زهير علاش الانسان كي يظهر اسرع من عمره خاطر قلبه طيب خاطر محلاه خاطر لي دونور خاطر لي بلان دينيرجي
1: وخليك هكا
0: هي انا هكا
1: ولا ندمت على الطيبه نتاعك
0: لا من انا عمري ما نندم سامحني قلت لك ربي خلقني كيكا جو كونتينيو اتركم يا اخي اوري سلفادور تعرف
1: طبعا
0: اي عاد الكبارات نحن انا بوب مري ضربوه باربع كرتوشات وبعد ثلاث ايام طلع يده بالبونداج ويغني وقت اللي في الفتره هذيك كانت الكلمه توجع اكثر من السيف
1: على ذكر
0: انا ذاكم الناس هذاكم الناس اللي من بين

0: أحمد المجري, شو علمتك السنين واللي ما يعلمه لكش كتاب؟ شو تعلمت من هالسنين هذه الكل؟
1: تصبر أما تكون أنت, تكون أنت سوات ومن سوات ومن في المواقف الكل.
0: ما تراش أنه بعض المراجعات ضرورية؟
1: لا أنت بتبيعتك البيراميد هذا كيزمك تعود تفرق وترجع روحك. مراجعات على طوى نحن نحكيه موزيكا مواقف نعملوش كما ماذا برميلي هو يهبط ساتيو العبيد تقول له أنت تابع فلان وفلتان. ما هو ذاك في مسرحية عطيلة وبعد خذت ثلاثة جوائز في الأردن وفي العراق وفي تسيترا. علاش ما خذش لبروباغاندا كيفو آخر هو كاسة حكاكة وتركيبته كيكة نقومه ليه؟ أنا مشيت غنيت له خذيه الماجسترا والعبيد يسبوا فيه ويسبوا فيه بيبا بوسيبل. واحد تعب وعنده عائلة تسيترا وفنان مثقف واعي. فكرني فك ليبوك بتاع محمود سعيد ومحمود ياسين وكل رجل هذيك والشهامة تقوم انت تسب فيه خاطر واخذ موقف. هي كان انا ما ناخذش موقف, شكون باش ياخذ موقف؟ باش تعملوا كيما اللي قودوا بالدغباجي في الحامة مشاو قودوا بيه وجابوه مسلسل وقطوه قدام امه وقدام عائلته. ما هو توانسه قودوا بيه.
0: شنو رسالتك للجمهور؟
1: ها؟
0: للجمهور
1: حبوا الناس, حبوا الارض, حب الناس علينا فرض. حبك يا تونس يجمعنا, حبك واجب فرض علينا. مش انا باش نتبرمج يا مدام المندوبه وككلمك هذاك وكلمك هذاك وتقول لي وراس بايك وراس
0: بايك. ما تسيش الامور هكا بكلمك هذاك و...
1: لا معناتها انا كاني موجود من غير ما يكلمك فلان وفلتان خاطر اللي قاعدين.
0: من المفروض يكون عندك مشروع تقدمه للمهرجانات والمهرجانات.
1: تقدم المشروع
0: تشوف المشروع هذاك يتماشى وميزانيته يتماشى وجمهوره ولا لا.
1: موجود منه عندكم, موجود منه ريزومي عندكم في جوهره وتعدى وعديت منه حتى في جوهره في مشروع كبير نورمالمون هذاك في اوفر تور ولا في كلوتور متاع كل مهرجان وطني يحضر فيه الوالي والمثقفين والناس وتسيترا. ومن بعد نعملوا نقاش على الموسيقى كيفاش انا نغني بالسوري وبالعربي. كيقول لك كومون فير بور اوبليي ان غران امور كي مي تري شير بور توجور مي كومون كومون كومون كومون فير هاو لازم ننسى اللي كان وصار. انا كنت نغني بالسوري ولا نغني بالعربي وبعد نغني بالانجليزي باش تقمعني انت؟ باش تقمعني؟ ما تحبش الفن نتاعك تهز يتباع لبرا؟ هي انا لقيها المعادله هذيك. المهم تلقى المندوبين تاع الثقافه هما اللي يمنوا بيك ويحطوك على السيرات. خاطر انا عمري ما عمري يحبوا ديما يخدموك ب 8 ملايين وب 7 ملايين وب 9 ملايين وتجيب مونتار بوقال زهيره سالم الله يرحمها وتقعد هكاك. وهذوما اللي طلعوا البارح هو فما اللي حاطينهم في اوفرتور مهرجان بنزارته وتورني فما والله لا عندهم اغنيه وشرفي لا عندهم ربع اغنيه ناكوز تكلم يا ولدي وغيره وغيره من بعد
0: دخنوش
1: اي شنو هو سي كوا سا مو ماكينه وراها
0: ماكينة
1: وراها ردوها اسمها فلانة بن عمار. شنو هو أمان عايش خويا
0: صوت جميل
1: هو جميل وبثينة جميل وبثينة قلت لكم جميل أمان تكور لي زوايا أمان عايش خويا.
0: وبعد عام الجاي
1: عام الجاي كان يعملوا غنية عامل فيها تحب رجعني أنا
0: ما في الذي لم تقله بعد.
1: لا قلت كل شيء ونتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي قلته
0: طبعا ودورينا رد مكفول لكل حد.
1: لا مكفول ما فماش رد. أنا ما قلت حد شيء يجي أقول لك أنا في
0: سميت
1: فترة
0: ناس
1: في فترة في فترة ما لا ما ما زهير عايش خويا ما تركب ليش يجي أقول لك أنا تو مروح ثنية وإن شاء الله مش رعد وإن شاء الله ما يعمليش كم تاع البياج قبيل عطيته 10,000 قدمني في 5,000 أي مالا شنية عطيته 10,000 قدمني في 5,000 فرد بالكم اللي في الترود وتسمعوا فيه عطيتوا 10,000 ولا بتزمر
0: اي ما
1: انت جاي تخدم تسرق ما تنس كل تعلمت سرقة وبعد تسرق جملة بتاع موسيقى والاخر يسرق احلى ما قلت والله العظيم هلا بذكر الله تقول
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: اي ما انت حاطينك
0: خديك كلمة الختام صاحبي
1: وخير لك اخويا احترت اش نهدي لك حلوة يوم العيد قرب خاطر انا يا سي زهير فما ميسيون في تلفزة كبيرة مشهورة ليميسيون زيرو فما منشط كبير عمل بعمايله في تونس وسبع سنين انا ما نتعداش معاه الكوبي زيرو انا مسجل معاه جاي خاطر اوداسيو خاطر انا بليد وركيك ولد حومه واستاذ وتقول انت مجله قلت تحبنيش بانديرا فهمت فين وين انا كنا نبدا ندوش في الدار نشوف مالا نقص الماء ونزل منح خاطر عندي حاجات باك جراوند في مخي انا الشخص هذاك ردوه سامحني يحبوا يشلقوه ويشلكوه خاطر هما شليك وخاطر هما شوالق معناتها انت احمد المجري انا كونت روحي انا بكالوري عام 82 وانا مشيت عشت في فرنسا وعملت وراق وانا دخلت نقري نقرا في الموسيقى سمحني نقرا في الموسيقى وانا معرس عندي زبنات وما نابت مرسكي دخلت نقري بسبات مقطع باش عملت اسم اللي عملته انا في تونس اني دخلت على العباد ونغني في الشارع واسال الناس اللي تعرف وكلمهم الكل تقول لك سيد احمد معلم تاع موسيقى ومتاع افكار اللي يتبعوا المشاريع انا بورتور دو بروجي في البلاد هذه اما تشدني تحصرني بتجوعني شكونك انت رزقي عند ربي، الاسماء كلها في الارض
0: صحيح. الرزاق الرزق عند ربي،
1: الرزاق والفتح. انت انت ما ما, ما عملوا لك زيد زهير، ما خويا ما يسالش ما ينحس عليك انت،
0: الرزق عند ربي
1: ما عملوا لك انت، تترنى محليك تخاف على امك على وليداتك السيتيرا، عملوا لك يحبوا يسيسوا الحكايه وقت اللي انت ناس اللي تجيب فيهم على لونتين، تقولوا تحمل مسؤوليتك في اللي تقول فيه.
0: طبعا
1: جمعة
0: كل واحد يتحمل مسؤوليته في اللي يقوله.
1: مندوبية سيدي بوزيد يا ولدي، تطلب مندوبة بالله العظيم يهز عليك شارد جول، يهز من قبره المندوبة ما تمسكش عليك التليفون. شنو هذايا؟
0: فرقت قلبك.
1: شنو واش قاعدين تعملوا؟
0: مش بنخلي حتى فرصة لحتى حد. الحلقة بعنوان
1: بعنوان شنو؟
0: حلقة اليوم بعنوان فيسا فيسا عندي الأخبار.

0: شكرا سيد احمد المجري، وان شاء الله
1: ريتكم فينا بخير. ريتني هذا كله الكلام اللي قاعد نقول انا نضحك خاطر سامحني عندي حاجه دون لي تريب، نحب بلادي خضره، نحب بلادي. انا مشيت الجزائر اخر كلمه نقولها، بعثوني الوزاره نمثل في تونس في الفيستيفال بان افريكان، التوغو جايبين 50، السنغال 180، نيجيريا 300، انا مشيت بعثوني وفرقه فيها 5 من الناس، السفير ما جانيش. من بعد كي جاو باش يكرموني انا اون طون سبيكتاكل، تلفتنا القدراب ومتاع تونس في البوتو، تشعبت انا وليت كايني هذاك شو اسمه، هبطك البستر دراب وتلحفت بيه وقمت نبكي. شكون يرى لي بها؟ انت سفير ما تجينيش؟ يجيبوا بال 40 ال 50 بشكيابته ويشطحوا يعديوا، نحن لا، كل واحد دبر راسك تضرب على دربوك، على ذيك حالتنا هكا اخويا. يلا نتلموا سي زهير،
0: ان شاء الله نتلموا اخويا وان شاء الله الجاي خير. شكرا احمد المجري، بارك الله فيك. احمد المجري موجوع برشا اكيد، ولكن الحلول مطروحه في نهاية الأمر. نستناو التفاعلات
1: وزير الثقافة نتاع تونس وافريقيا
0: إن شاء الله، إن شاء الله نستناو التفاعلات وبإذن الله الجاي خير. حسام القايد شكرا لك في الإخراج، هجر النوالي تدسويت أخبار العاشرة ليلا، وأنا زهير الجيس أقول لكم قبلوا غدوة، تصبح على خير.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. Продолжение следует...

0: 76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم هاجر النوالي
1: جيت الجوهرة في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نجح فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوابق سرهلال من ولاية المنستير في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كامل الفصل الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجهوية وفق ما أعلن المستشفى الجهوي علي الحاج علي صوابق سرهلال على صفحته الرسمية على الفيسبوك. ووفق بلاغ المستشفى فقد كللت العملية الجراحية بالنجاح في وقت لم يتجاوز الساعتين والنصف وأنجزت تحت إشراف رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد طه عبد الكافي وبمشاركة الدكتور سيف الدين البكوش في إطار تعاون طبي بين القطاعين العام والخاص. كما أمن التدخل الجراحي فريق طبي وشبه طبي متكامل بالتنسيق مع قسم التخدير والإنعاش بإشراف الدكتورة منى جارة في خطوة تعكس أهمية التخطيط الدقيق والعمل الجماعي متعدد التخصصات لتأمين التدخلات المعقدة. الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين تعلن اليوم استكمال جميع مراحل أعداد الورق المخصص للكتابة المدرسي في الأجل المحددة والكمية الكاملة المقدرة ب 5446 طنا من الورق المعد للكتابة المدرسي. ورئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين سامية البريكي توضح في تصريح لمراسلنا بالقصرين أن الشركة نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في إنجاز كامل للكميات المخصصة للكتاب المدرسي رغم الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها، وهو ما يعكس التزام مختلف الإطارات والأعوان بالمساهمة في إنجاح العودة المدرسية على المستوى الفني والإداري من خلال العمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. أعلنت بلدية تونس إحالة ملف التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء مدعما بالوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته. ونفت البلدية في بلاغ توضيحي صحة ما تم تداوله في إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة. وأضافت البلدية في بلاغها أن هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها في محاولة للضغط والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المذكورة مؤكدة حرصها على إنفاذ القانون. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطاء. وبغداد تعلن هذا المساء فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في و

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
1: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سني اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
4: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه. الموعد بعد غدوه الاربعاء بدايه من 11 متاع الصباح بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم مع سحب رزنامه الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 واولى جولات البطوله موعدها السبت والاحد 22 و23 قوت القدم. الموسم الرياضي الساحلي واصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في ملعب محمد معروف، حصه صباحيه وحصه مسائيه في انتظار الدخول في تربص مغلق والاعلان زاد على مجموعه من الانتدابات الجديده. الاتحاد الرياضي المنستير انطلق اليوم في تربص في عين دراهم، تربص يتواصل غاد يوم 6 اوت وفيه مجموعه من المقابلات الوديه. تربص الاتحاد عرف عوده محمود غربال بعد تجربه احتراف في مالدوفيا، نور الزمان الزموري بعد تجربه احتراف في ليبيا في انتظار الاعلان عن الانتدابات الرسميه في الفريق بعد الحصول على اجازه المشاركه في البطولة، وتم خلاص جميع الدائنين، فقط أمور إدارية ينتظرها الاتحاد. وحسب آخر الأخبار اجتماع صار اليوم بين مكونات الاتحاد الرياضي المنستيري وسيد جمال سقا، قريب برشا من أنه يتولى مسؤولية وباش يكون رئيس الهيئة التسريعية في الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد موضوع للمتابعة. نادي الافريقي يدخل اليوم في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، ينطلق في تربص جديد في عين دراهم، يتواصل إلى حد القادم في المجموعة 32 ملاعبي باش يكونوا في تربص عين دراهم باش تصير غربة للرصيد البشري. الإطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري برمج زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق. الرياضي التونسي انهى البارح تربص عين دراهم بالفوز على تقدم ساقية الدائر 3-1. ريجي كامب مدرب الترجي منح اللاعب

بعدها باش يكون متواجد في الفريق الاول للبي اس جي. مستقبل المرسى اعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنه بعقد مدته 3 سنوات. مستقبل المرسى كان انهزم في اولى مقابلاته الوديه ضد الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري 2-0 مباراه دارت في تبرق. حكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا سلافكو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة. الاتحاد السلوفوني لكرة القدم في بيان رسمي أعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافكو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. فريق برشلونة الإسباني يدخل في تربص في إنجلترا قبل انطلاق البطولة الإسبانية. قائمة الفريق عرفت تواجد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم. كالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني. سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة، لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب، اللاعبين قدموا كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت، سهرة العادة وكل ليلة نترافقوا معاكم من توا حتى الماضي ساعة. مختلف فقراتنا القارة بين الأخبار الفنية والثقافية، آخر أخبار المهرجانات، مجموعة من الأخبار والسهرات اللي نتابعوها في مهرجانات صيف 2026، بالإضافة لفقراتنا الموسيقية بين جديد الأغاني الشرقية والغربية، الفلاش باك، السامر نايت ميكس، التسلطينة، وكذلك الفلاش باك، التسلطينة، السامر نايت ميكس والسهرة العالمية. يرافقوكم في سهرة ليلة وكل ليلة سهرية نستمتعوا إن شاء الله بمرافقتنا لكم ومؤنستنا لكم، أنتم في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، يسهر معاكم بكل حب في فورما زيت. سي حسام القايد اللي يرافقنا في الجانب التقني، أحمد حباسي من قدام الميكرو، وإن شاء الله بيان سور نلقى معكم التافع اللي إذا كان فما طلب اقتراح ولا تساؤل. مرحبا بالجميع على الاسماس 85 900 90. يا دوب مع الموسيقى نور شيبة، ساريا سوس، دوالي با، رجعينا

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. كنا اسمو فيليكس ميغا غنيت لاتينا لوكا. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. ان شاء الله الايام الكل تتعدى وانتم في احسن حال، سواء مع درجة الحرارة المرتفعة والا مع بعض الامطار اللي شهدتها عديد المناطق. سلامات للجميع، سيسر ويحكم وان شاء الله توصلوا بخير. اذا كان في الطريق الله المستعان، كان في الخدمه، خليكم معنا ديما في الاستماع، متونسين بينا وانتم في الدار. انفو فيستيفال. في انفو فيستيفال مجموعه من السهرات اللي مبرمجه بالنسبه لليله في مختلف المهرجانات اللي انطلقت فعاليتها من مده والى باش تنطلق في الايامات هذه. عديدة كما قلت هي السهرات الليلة، نلقاه من جملتهم عرض الليلة في إطار مهرجان الحمامات الدولي. السهرة عدد والدورة عدد 60، سهرية الليلة مع مروان الجبالي نوردو. سهرة وكبتها وتوكبها زميلتنا روضة العليقي. مرحبا روضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من يسمع فينا على امواج الجوهرة FM. اليوم نخطو السهرة جديدة، سهرة يحييها الفنان نوردو. فنان كان حقق نجاح في سهرته في كارتاج، على مسرح كارتاج. اليوم نوردو يكون حاضر في مهرجان الحمامات الدولية في دورته 60 أمام جماهير غفيرة متنوعة. نقول الأعمار الكل موجودة، من الصغار للشباب الأكثر شوية الأعمار مش كبيرة كبيرة، لكن اللي فان متاع نوردو كل موجودين. ما الملحوظة ممنوع إدخال القلوب، معناه فما شكون يحب يدخل القلوب. ساشيات زوز ساشيات إدارة المهرجان منعتهم، نحاهم معناه من المتفرجين. هو معناه مظهر، معناه نجم نقولوا عليه، معناه يخلي بلاصته كلها معناه قشور القلوب مش باهية. نرجع للموضوعنا، لإطار مهرجان الحمامات وسهرة الليلة اللي يحييها الفنان نوردو، اللي هو معناها فرض روحه خلال السنوات الأخيرة وأكد الحضور متاعه على الساحة الفنية كنجم موسيقي شبابي في تونس وكذلك في العالم العربي. نجم نقوله أنه استفاد من قدرة على المزج بين الراب والأغنية المعاصرة والإيقاعات الإلكترونية، وحقق الأعمال متاعه حققت انتشار كبير على المنصات الرقمية، وين نجم يبني قاعة جماهيرية كما قلنا كبيرة بفضل الأسلوب متاعه المباشر واللغة السهلة والقريبة من اهتمامات جيل جديد من المستمعين. ترافق النجاح متاعه الجماهيري تقدير مهني يترجم إلى جوائز وتكريمات عزت المكانة الفنية متاع الفنان هذا. وتتميز الأغاني بتناول موضوعات اجتماعية عاطفية متنوعة ضمن إنتاج موسيقي حديث يواكب التحولات الجارية في المشهد الموسيقي العربي. يعكس التعاون الأخير مع رحمة محسن في سر وجعنا انفتاح المتواصل على لقاءات فنية جديدة تثري ملامح المشروع الموسيقي للفنان نوردو. إذن اليوم في إطار كما قلنا مهرجان الحمامات تتواصل فعاليات المهرجان وسهرات نجم نقول عليها سهرة ناجحة وراء سهرة ناجحة، معناها يخلينا إدارة المهرجان نجحت في تكوين برنامج ساري وبرنامج استقطبل الجمهور.
0: مشكورة جدا روضة العليق على تقديم هذا، وإن شاء الله بطبيعة عدة سهرية طيبة. الملفات الإعلامية للفنانين الحقيقة فيها برشا كلام كبير، و بحقه باش يعطيه قيمة أكثر للفنانين من نوع المشروع الموسيقي من نوع العديد الجوائز وغيره. إن شاء الله بالتوفيق. فنان ناجح عرف يختار الأغنيات نتاعه وعنده ستيل خاص به نجح به وفما تطور الحقيقة بين سهرة عمناول وتعمناول اللي تعدت كلها يعيع في إصفاقس لأنه يعدي معتها سهرية جميلة في مهرجان كارتاج ويكون موجود في الحمامات. فأنه الفنان الوحيد التونسي اللي موجود في الزوز مهرجانات من فنانين بيان سور الراب وإلا البوب. إن شاء الله كل التوفيق ليه قاعد يخدم على روحه ودبو دبو روحه للأمانة. بالنسبة للفنان نوردو من الحمامات نرجع على سهرة افتتاح مهرجان ليالي المهدية دورة جديدة وسهرات عديدة في المهرجان هذا ونرجو نحكي عليها بكل تفاصيل. لكن خلينا في البداية نسمع التصريح اللي كان لزميلنا سامي الهاني مع مدير مهرجان ليالي المهدية السيد عماد مصباح.
2: بالنسبة لمهرجان ليالي المهدية عديد العروض الموجودة قبل ولحظة يعني كثافة جماهيرية. اليوم مهرجان المهدية الدورة 49 نشوف الجمهور راهو غادر بكري وحفلة بدأت في غير توقيتها وهي لهنا مناسبتين عيد الجمهورية وافتتاح مهرجان ليالي المهدية. علاش اخترتوا العرض هذا بالذات؟
3: أول حاجة هو عرض يحكي على روحه بطبيعته والفنان المايسترو شادي القرفي معناها من الملحنين الكبار قائد الأوركسترا السيمفوني. هي أذواق احنا راهنا على الأصوات التونسية هو العمل اللي هو اسمه ألحان من تونس راهنا على الأصوات التونسية ومازلنا نراهنوا عليها وهذا توجه من المهرجان. نجم نكونوا أصبنا صحيح في بعض الأشياء وفما ناس هي أذواق راه في كل حالات معناها فما بيتقول معناها ما تتحملش تسمع الأغاني التونسية ولا نسيتها ولا كذا. احنا حابين نحيو الذكرى هذه ونحيو بعض الأغاني اللي ما تغنيتش عندها مدة ومن ما أحسنش من شادي القرفي وألحان شادي القرفي بتوزيع جديد اللي بالحق أضاف رونق كبير برشا اليوم في الحفلة. اليوم
2: شفنا عديد العروض الأخرى الموجودة في مهرجان على غرار خيال جميل اللي موجه للأطفال الكبار وكذلك بالنسبة لسهرة الحدث اللي نسميها احنا ولا هي متميز بها مهرجان ليالي المهدية سهرة إيهاب توفيق. اليوم قبل 3 أيام ما فماش تذاكر متين هيئة المهرجان باش تنزل تذاكر وذايا سؤال من جمهورة.
3: هي سهرة عادية فما جمهور يعتبرها سهرة حدث احنا نعتبروها سهرة عادية من جملة سهرات نختلفوا في الأذواق اختلفوا في التوجهات الموسيقية لكن هي تعتبر سهرة عادية. فنان عربي نعم. شنو آخر بالنسبة بالنسبة تحكي على التذاكر؟ التذاكر إن شاء الله مش تكون موجودة يوم الاثنين صباحا وهذه سهرة من السهرات مهرجان ليالي المهدية الدولي في إطار برمجها مع البرنامج بتاع حسناء.
2: في صورة عملت السهرة شبابيك مغلقة فما مهرجان المهدية فكرش في إعادة سهرة أخرى؟
3: أنا ضد الإعادات بصدق معني أنا ضد الإعادات ونحب أن ديما السهرة تعطي انطباع الأول هو هذاك بالنسبة لنا هو الانطباع الصحيح معني في الأصل هي سهرة فنية بامتياز وكاو فقط.
2: شكرا.
0: هذا كان مدير مهرجان ليالي المهدية الدورة 46 سي عماد مصباح بيان سور. الحقيقة من طريقة الإجابة على سؤال خاص بسهرية إيهاب توفيق تحس أنه ما هوش مال يده من السهرية معناتها نجم السهرية تصير ما تصيرش هذيك علاش حكاية على التذاكر في وقتهم وحكاية على إمكانية سهرة ثانية. هي سهرة الأولى من أصلا كان وقتها هو في باله يعرف أكيد أنه فما ممكن بعض الصعوبات شيء هذا يتأكد اليوم العشية وين أعلنت هيئة مهرجان ليالي المهدية الدولي جمهورها الكريم أنه تقرر تأجيل عرض الفنان إيهاب توفيق على سهرة الاثنين إلى موعد لاحق ويتم الإعلان على تاريخ جديد للعرض في الإبان عبر الصفحات الرسمية للمهرجان. صاريا برمجة نهار 28 يعني غدوة. يبدو أنه الأسباب ما هيش معلومة مؤكدة، لكن يبدو أنه فما إشكال في خلاص الفنان إيهاب توفيق بالعملة الصعبة، هذا يبدو السبب المباشر اللي خلى السارة حتى التوى موجودة. إذا كان القاو طريقة مع البوكس سنترال ومع وزارة الثقافة بيانسور وزارة المالية، فإنه صارية نشرة عمل كان القاو حل آخر قانوني بيانسور، فإنه صارية تصير إذا كان ما القاوش بيانسور صارية ماشي تصير. بيه قلنا عرض سهرة البداية بدأ بسهرة الحان من تونس نهار السبت، الليلة خيال جميل عرض للأطفال بيانسور، هذا نلقاه زادة غدوة ما فماش للسهرة متاع إيهاب توفيق تم تأجيلها. ولد الطلياني نهار 30 جويلية الحالي، فيها صفيان الدهش لبنى سديري وبخانو. نهار السبت نلقاه زادة واحد أوت يونغ إير زيد موجود في كل تقريبا 60% من مهرجانات، منهم مهرجان النفيذة زادة باش يكون موجود نهار 11 أوت في دورة 2026. المحافل نهار 3 أوت كازو 4 أوت أي دغنور زادة موجودة في أكثر مهرجان. نهار 8 أوت بسي جعفر القاسمي جانجون موش موجود برش مهرجانات السنة. نهار 10 أوت فيزا، نهار 11 أوت 13 أوت مرتضى فتيتي لاختتام، نهار 15 أوت نبيها كراولي. بالنسبة لفيزا وبيك بوس عمني ولزوز أكدوا أن عندهم مسرحيات جديدة بش يبدأوا بيها السنة، وكان بش عملوا فون بريمير في مارس ومن بعد يبدأوا المهرجان. عمني نذكر نحكي شوية مع وليد الجزيري وقت هو محكي وفيلم مباشر لزوز، قلت له الحكاية هذه مستحيلة بش يعملوا مسرحية جديدة بش يحضروها في أقل من عامين بش يبدأوا بيها المهرجانات، صعيبة ياسر بش يعملوا صعيبة، دونك بش يكملوا بهذه جست نتصور أنه طوروا فيها لأكثر ولا أقل. بالنسبة للتنظيم ماهوش حاجة سهلة بالنسبة للمهرجانات، والعروض ماهيش حاجة سهلة باش يحضروها الفنانين بالليلة ونهار. على ذكر التنظيم البارح يبدو أنه لؤي كان حاضر في الساحة متاع مدينة العلوم ولا الفضاء متاع العروض في مدينة العلوم، وكان موجود مع الكريسي مش كرسي مع برشا، ذكرت قصي ولا لؤي يا حسين؟ قصي هبط الكرسي، قصي كان موجود البارح في مدينة العلوم في الصهرية بتحديستانك، وكذلك كازو عركة بالكراسي ومدينة العلوم وليت لاونج البارح الفضاء متاحة وعينك ما تشوف إلا النور، عركة خلى الفنان المغربي ينسحب ومن بعد يعتذر لأنه ما نجمش يكمل الحفل لأنه ولا فما عدم أمان وأمن بالنسبة للجماهير وبالنسبة للمنظمين وبالنسبة للفنانين والناس الكل، دونك انسحب. الفكرة به هي أنه تتنوع الموارد، لكن في عروض معينة الأمانة نجم نقوله منش نقوله العروض أخرى صارت إشكاليات صوتية وفنية وتأخير في السهرية متاع نوال الزغبي، وصار البارح ما عملوا أشباه قصي في السهرية متاع البارح. إن شاء الله تتعدى الأمور سلامات وإن شاء الله بيانسور يكون خير. احنا مكتعرف تونس قوتها في التنظيم، يبدو احنا قاعدين نفقده في المراتب الاولى في التنظيم في مهرجانات الاخرى، خاصة مع الحادثة اللي صارت لي صحفية في مهرجان بنزرت تخدم على روحها، فما شكون قالوا لها بربي بدل، ما قالولوش بربي، قالوا لها بدل بلاستيك وبعد من هنا ونسيدو سويت، كي رفضت انه تغير المكان وتوقع تخدم على روحها تم الاعتداء جسديا عليها ومشيت المستشفى وقدمت شكاية، ونقابة صحفيين أكيد تفاعلت وكذلك مهرجان بنزرت تتفاعل مع الحادثة هذه، وأكيد فتم فتح تحقيق إداري من جانب مهرجان بنزرت الدولي، وفما أكيد تحقيق عدلي والقضائي من جانب السلطة المختصة. هذا الجزء من متابعات المهرجانات الليلة، ما زالت عديدة الأخبار طبعا نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. خليو نوال الزغبي هاي موجودة معنا، نوال الزغبي جيبسي كينغ عمرو ذياب راجعيننا.

asesinar a la bestia con sus puñales, pero no lo

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام طوال 10:55 دقيقة. بدينا معكم العشرة مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في سهرة الليلة اللي كما قلت بالنسبة لبعض المهرجانات موجود في مهرجان الأيام الثقافية بتمغزى عرض الفنانة وردة الغضبان، في مهرجان بلاريجيا دورة 50، كازو في المنستير دورة 53، عرض موسيقي فلاش باك في صفاقس، سهرة الفنان وائل جسار في الحمامات كما قلنا نوردو في باجة، سهرة مع الفنانة شيرين اللجمي في التقديم بيان سور لدورة 46، مش في الافتتاح، مجوز التقديم للسهرة على أساس سهرة طربية، وشيرين اللجمي بعيد على الطربي للأمانة، ناجحة في اللون اللي تقدم فيه. مهرجان سيلينا الدولي عرض للفنان نور شيبة، في مهرجان أذن للفنانة الشعبية سهرة فنية مع محمد علي الأسمر، وفي مهرجان تطاوين الصيفي دورة 34 عرض الزيارة للمخرج للفنان سامي اللجمي. يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، مازلنا سهرين معكم حتى الماضي ساعة، معكم حسام الجيد في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجة الأخبارية. عبرت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، داعية إلى تسريع تركيز العدد التذكية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبلة. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المدايين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، وشددت على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% لتبلغ 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان 26/2000، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ووفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم، يستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8% من إجمالي الحجم المصدر. أشارت منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملة الإقليمية في منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنز عزمي، قالت إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. وأوضحت أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة، بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن الحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. ومن أخبار العالم، دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية. وبغداد تعلن فتح تحقيق بعد ساعات من الحادثة، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. نهاية هذا الموجز الإخباري.

0: المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذه جينيفر لوبيز الغنية اسمها Love Don't Cost Think. غنية نص معها للأحداث 26 دقيقة على موجات الجوهرة FM. وصلنا معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة Summer Night Mix. في Summer Night Mix اختارنا دي جي اسمها ميلا روبيو, واحدة من اللي دي جي اللي نجحت في السنوات الأخيرة. شانسموها في لايف عملته في اندونيسيا في بالي تحديدا, يجمع بين التكنو بروجريسيف هاوس والافرو هاوس لسنة 2026. ان شاء الله نسموها زادة في مناسبة قادمة بالنسبة للجي جي والبروديوسر هذي في انماط موسيقية اخرى كما الاندي هاوس والتك هاوس وغيرهم من الانماط الموسيقية. خليكم مع السمر نايت ميكس وراجعين.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة حبينا عندكم نسمعوا في دي جيميلا روبيو في لايف سيت كانت عملته في بالي في 2026 إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا باختيار الدي جي هذه وإن شاء الله نسمعوها هي ونسمعوا غيرها من الدي جي في المواعيد القادمة بقاوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم سهرية جوهرة باي نايت
1: أكتواليتي كولتوريل وارتستيك
0: أخبار الثقافية في المدة الأخيرة أكيد مسيطر عليها المهرجانات بكل أخبارها وبكل الأنشطة والفعاليات امتاح على الجانب الفني أكيد نشاط هام بالنسبة لعدد من الفنانين عمرو دياب خرج ألبوم نفس الشيء بالنسبة لثامر عاشور ثامر عاشور اللي كان قرر أنه بعد ما انشر الألبوم امتاعه الجديد على منصات الاستماع قرر بليلة ونهار أنه يسحب الألبوم من أنغامي من البلاتفورم تاع أنغامي برشا فسروا الشيء هذا أنه أنغامي فما شكوم الفنانين الكبار في مصر هو مساهم في أنغامي وفسروا أنه بيانسور قاعدين يرجحوا في الكفة نتاع الفنان هذا على حساب بقية الفنانين وأنه البلاتفورم هذه ما المنصة هذه ما تعملش دعايه للالبومات تاع الفنانين فقط تكتفي بالارباح والا الاشهار يكون بمقابل لكن بعد 24 ساعه تقريبا قرر انه يتفضل الاشكال هذا وعاود رجع الالبوم تاعو على منصه انغامي في المقابل مازالت الحديث على شكون الالبوم الاكثر انتشار حاليا الالبوم نتاع عمرو دياب والا الالبوم تاع ثامر حسني اللي خرجوا قرب برشا من بعضها منتظر من الألبومات أيضا لطيفة العرفاوي نهار 29 يخرج الألبوم شبهي بالملي وبش تخرج أول أغنية اللي تحمل عنوان الألبوم في انتظار بينسور بقية المواعيد من الفنانات أيضا اللي طرحوا الجديد نلقاو الفنانة إليسا تستعد لطرح ألبوم جديد يكون فيه التعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين اللي نجحت معهم فنانين من شعراء ملحنين وزادة من موزعين دونك منتظر أن الألبوم يخرج في المدة الجاية ومنتظر بيصير أنه هي زاد عندها حفل في الساحل الشمالي في مصر 21 أوت وعندها صاريد كارتاج أكيد في تونس اليوم طرحت إليسا غنية جديدة أحدث كليب لها بعنوان لعبة الأيام هي من كلمات شادي نور ألحان محمد يحيى توزيع الهامي ديما وأحمد سالم في لعبة الأيام مش فرق النتيجة كام كامل المهم ان احنا تمام كويسين والسلام هذه البداية متاع اغنية لعبة الايام مع الفنانة اللبنانية إليسا خليكم تسموها بعد يكون موعدكم مع موجز او مع نشرة اخيرة الاخبار بالنسبة اليوم هاجر نوين ارجو احنا نكمل معكم مشوارنا في جوهرة باي نايت

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في عدد من مشاريع القروض، وترامب يهدد مجددا بالعودة للعمل العسكري القوي ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر بارد، ويتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق ما جاء في بلاغ نشره البرلمان أمس: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا النظر في مشروع قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كما سيتم أيضا النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة التعديدية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي وباسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة وفق ما جاء في بلاغ البرلمان. شكل ملف الانتقال الطاقي محور جلسة عمل انعقدت يوم أمس برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة، ودعا الوزير لتكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. الوزير أكد أيضا ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة. وشدد الزواري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. المنظمة التونسية للطاقة النظيفة تعبر عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، داعية إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصائفة المقبلة. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المديين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. والمنظمة توضح في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذه المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، مشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أكدت وزارة النقل حرصها على تأمين السفرات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. وتفيد الوزارة أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 26 و2000 لاستيعاب كامل الطلب وفق بلاغ الوزارة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أمس أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. والهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدة السجنية مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص بيانها. دوليا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطاء. وفي تصريح لموقع إكسيوس قال ترامب إنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنه في حال فشلها فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي ضد إيران. دوليا أيضا يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو السابعة إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية ضد إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخبارية المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

دايب للفنان ثامر حسني بتبيعه كما قلت واحد من نجوم حفلات مصر والوطن العربي في الأسابيع الأخيرة. هو كذلك حديث كبير في المجالات المختصة بالنسبة للفنان هذا بعد ما كان انشر الألبوم تاعو جديد مش حتى كرر الألبوم هذا. عديد الأغاني ما كانتش موجودة لكن تم ضمها للألبوم هذا, منهم أغنية يا خسارتنا تنصموها في مواعيد قادمة, ونعرفوا كذلك كيفاش كانت خارج الألبوم ومن بعد توجدت في وسط الألبوم. قام معنا ديما في الاستماع رادي جوهرة في أم الجوهرة. باي نايت. فلاش باك فلاش باك في الفلاش باك سمعنا برشا مرات أبرز أغاني التسعينات. قلنا نبدلوا شوية نرجع شوية بالزمن لكن تبقى فترة ذهبية بالنسبة للأغاني الإيقاعية الأغاني الغربية. نحكيه على فترة الثمانينات وأبرز الأغنيات وكذلك الفنانين والمجموعات, لأنه كانت الاعتماد أكثر على المجموعات في الوقت هذاك. نسمع ونستمتع ونرجو نوصل معكم سهرية الليلة في جوهرة. باي نايت.

هذوما ابرز الاغنيات اللي نجحوا في الثمانينات، سمعناهم في الفلاش باك. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بنايت. في تسلطينا اخترنا اغنية من كلمات الشاعر احمد شفيق كامل الحان محمد عبد الوهاب. هي الأغنية هذه اللي سمات لقاء الصحاب، لأنها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. نحكيه على الأغنية هذه اللي تعملت في مقام الكرد وتغنيت عام 1964 من تاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. انت عمري رائعة أم كلثوم، نسموها بصوت الفنانة اللي في وقتها كانت عملت ضجة كبيرة برشا بالصوت متاعها. نحكي على شيء ما شيء.

شيماء الشايب انت عمري في عاده رايات ام كلثوم معها نص دقائق الاخرى من نهايه مواد الليله من جوهره بناي. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعه. نتقابلوا انتم في احسن حال. تحيات حسام الجيد واحمد الحبيسي. لكم زينه صباح الخير. سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.